0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة صفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1
3: اي بليز

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: جهاز بطاقة طالب في الفروع. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت حالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير. هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجدي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس الأربعاء 5 أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: حملة تضامن عربية ودولية مع أكبر تشييع جماعي في قطاع غزة لضحايا الحرب عقب انتشالهم بعد أكثر من عامين تحت الأنقاض.
0: ترامب يشدد مجددا على إعطاء فرصة للدبلوماسية على العودة إلى الحرب وسط تقدم في المفاوضات مع إيران لفتح مضيق هرمز.
1: ومع اقتراب افتتاح العام الدراسي انطلاق التحضيرات لشراء حاجيات المدارس والكتب في ظل موجة غلاء غير اعتيادية.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات. كما العادة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأن الولايات المتحدة تجري مناقشات جدية وجيدة جدا مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكان تحقيق تقدم في هذه المفاوضات. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساس للمحادثات، مشيرا إلى أن إحراز تقدم دون التوصل إلى اتفاق نهائي وأن المفاوضات جارية عبر سلطنة عمان تركز حاليا على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: يأتي ذلك بعد أن رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز اليوم، معتبرا أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوة ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام. وأضاف بيسنت أن الاتفاق المرتقب سيضمن إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة فيه من دون فرض رسوم على السفن.
1: من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، ووصفتها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المباحثات تركز على وضع ترتيبات تضمن عودة آمنة للملاحة في المضيق مع مراعاة متطلبات الأمن القومي على حد تعبير البيان الإيراني.
0: إلى ذلك، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التجارية، مؤكدة أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم الهجمات الإيرانية. في المقابل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن سفينة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت لا تزال فيه المفاوضات بشأن إعادة فتح المضيق تصطدم بخلافات حول الرسوم.
1: في ذات السياق، أفادت وكالة بلومبرغ بأن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز في خطوة قد تمهد لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وتدعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. أضافت الوكالة أن أي مهمة أوروبية ستكون مشروطة بتقديم إيران لضمانات أمنية للسفن المشاركة واستمرار وقف إطلاق النار إلى جانب موافقة الحرس الثوري الإيراني.
0: إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي أن سفينة هندية تعرضت لإصابة بصاروخ قبالة السواحل اليمنية ما أدى إلى غرقها، وأضاف أن جميع أفراد الطاقم معددهم 14 أنقذوا بسلام على يد خفر السواحل اليمني.
1: نبقى مع هذه التطورات اللافتة. قال الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاجه، مؤكدا أن شركات الصناعة الدفاعية الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمعدلات قياسية، وأن واشنطن ستواصل تعزيز مخزونها وتزويد حلفائها بالمزيد من هذه الذخائر. يأتي ذلك بعد تقارير لشبكتي CNN ورويترز تحدثتا عن استهلاك الجيش الأمريكي لجزء كبير من مخزون صواريخ ثاد وباتريوت والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال المواجهة مع إيران، ما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش الأمريكي لأي مواجهة مستقبلية في الشرق الأوسط.
1: وفي الملف اللبناني، اختتمت أمس في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن محادثات روما تهدف إلى التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن ودفع تنفيذ اتفاق الإطار، مؤكدة التزام واشنطن بدعم إزالة ما وصفته بالتهديدات الأمنية ضد إسرائيل وتعزيز بسط السلطة، سلطة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان. في المقابل، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار وطني، مؤكدا أن حماية السيادة الوطنية تتطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز الوحدة الداخلية.
0: إلى هذا الشأن الآن، حيث طلبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، طلبت إسرائيل بتقديم تقرير مفصل حول التفجير الذي وقع في منطقة قلعة شقيف جنوب لبنان وتأثيره المحتمل على الموقع الأثري المدرج حديثا على قائمة التراث العالمي والتراث المهدد بالخطر، كما دعا المجلس الدولي للمعالم والمواقع إيكوموس إلى إجراء تقييم مستقل للموقع بعدما أعلنت إسرائيل أنها استخدمت 700 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في المنطقة، فيما أكدت وزارة الثقافة اللبنانية أن حجم الأضرار لا يزال غير قابل للتقييم بعد تعذر الوصول إلى هذا الموقع.
1: إلى قطاع غزة الآن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وأضاف نتنياهو أن الجيش تلقى تعليمات بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم لحماية القوات والمواطنين، مشيرا إلى أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة.
2: על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אחד. שתיים, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו. שלוש, הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זו העמדה שלנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
0: إلى هذه الأنباء الموسفة الآن، لقي الطبيب طه سليمان أبو قويدر في الخمسينيات من العمر مصرعه في حادث طرق بين شاحنة ومركبة خصوصية على شارع رقم 80 قرب تل عراد في النقب مساء أمس. وأعلنت الفرق الطبية وفاة أبو قويدر في مكان الحادث بعد العثور عليه عالقا داخل السيارة دون علامات حياة. أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة وآخر في الأربعينيات بجروح متوسطة ونقل إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، أعلنت نقابة المحامين أن المحامين سيتوقفون اليوم عند الساعة 10 صباحا عن المرافعات في المحاكم وسيقفون دقيقتي صمت حدادا على المحامي الذي قتل أمس في مدينة ريشون لتسيون على يد أحد موكليه. وأكدت النقابة أن الاعتداء على المحامين يعد مساسا بسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة العنف وتعزيز حماية العاملين في جهاز القضاء.
0: ما وهذه التطورات أيضا الآن تظاهر أفراد من التيار الحريدي المتطرف الذي يعرف بالبيليج يروشالمي الليلة في مدينة القدس احتجاجا على مؤتمر للتعريف بمسارات تجنيد الحريدين في الجيش الإسرائيلي، وأغلقوا مداخل المكان أمام المشاركين فيما اعتقلت الشرطة متظاهرا واحدا على الأقل. في عقاب هذا الاحتجاج انتقد رئيس حزب هميلو إمنيكيم يعز هندل ورئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان حكومة نتنياهو واتهماها بالتساهل مع الرافضين والمتهربين من التجنيد، ودعيا إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كافة فئات الحريدين. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: حملت كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: أربع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتذكير بالعناوين:
8: حملة تضامن عربية ودولية مع أكبر تشييع جماعي في قطاع غزة لضحايا الحرب عقب انتشالهم بعد أكثر من عامين تحت الأنقاض.
7: ترامب يشدد مجددا على إعطاء فرصة للدبلوماسية على العودة إلى الحرب وسط تقدم في المفاوضات مع إيران لفتح مضيق هرمز.
8: ومع اقتراب افتتاح العام الدراسي انطلاق التحضيرات لشراء حاجيات المدارس والكتب في ظل موجة غلاء غير اعتيادية.

0: الأبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والبداية من صحيفة هآرتس، وهذا الخبر الذي تورده هنا على الصفحة الأولى، وهي طبعا التطورات المتعلقة في قطاع غزة. طبعا هذه المحاولات الأمريكية الآن لتثبيت حالة من وقف إطلاق النار المضي قدما في خطة الرئيس ترامب، طبعا لمواصلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، انسحاب الجيش الإسرائيلي، نزع سلاح حماس وما إلى ذلك. اللافت هنا طبعا بأن هناك تغيير لربما إلى حد ما، هذا ما تورده وسائل الإعلام الإسرائيلية، تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي. طبعا كنا قد رأينا في الآونة الأخيرة بأن الاغتيالات تسير باستمرار ودون توقف، وأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر وكأن الحرب لم تنتهي. الآن هناك تعديلات جديدة، وهي بأن كل اغتيال يجب أن يكون بمصادقة قائد هيئة أركان الجيش أي الزمير، وهو الأمر الذي لم يكن سابقا، أي أن فعليا الجيش الإسرائيلي من شأنه لربما أن يقلص وتيرة غاراته على قطاع غزة في الفترة المقبلة. طبعا هذا يأتي في ظل كل المفاوضات المستمرة، وكذلك أيضا الضغوطات من قبل دول الوساطة، مصر، تركيا وقطر، على الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل بدورها، لأن حماس كانت قد أعلنت بأنها وافقت عن التنازل عن إدارة قطاع غزة، وافقت على نزع سلاحها أو تخزين سلاحها لدى جهة محايدة، وكل هذا مقابل الانسحاب الإسرائيلي. في المقابل طبعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد صرح أكثر من مرة بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بنزع سلاح حماس وتفكيك قدرات حماس العسكرية بالكامل، وهذا فقط ما سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب. على كل الأحوال يبدو وفق هذا الخبر طبعا هنا في صحيفة هآرتس بأن الضغوطات الأمريكية نجحت إلى حد ما بأن تقنع إسرائيل الآن بأن تقلص من غارتها.
1: إلى صحيفة دعوت أحرنوت الآن، وهذا هو العنوان الذي يتصدر الصفحة الأولى: أسمت الصواريخ الأمريكية واقتباس استغلت مخزونها بالكامل تقريبا في إيران. تقرير يفيد بتقدم في المباحثات بشأن الاتفاق بين إيران وعمان الذي يتيح فتح مضيق هرمز مجددا ويمنع الحرب. أما العنوان الآخر الذي يتوسط مركز الصفحة الأولى: 3 من كل 4 مصابين عادوا للخدمة العسكرية. نقرأ من هذا التقرير: فعليا أطول حرب في تاريخ إسرائيل أسفرت عن أن أثمان باهظة طالت 9000 جندي مصاب. هذا المعطى اللافت الذي تم الكشف عنه الآن يبرز بطولتهم. يقولون في دعوت أحرنوت 77% منهم عادوا لارتداء الزي العسكري. في مقابلة نهاية الخدمة يروي قائد مركز الخدمات الصحية في الجيش الجنرال الدكتور أفي شينا عن التحديات وراء رحلة إعادة التأهيل، ويقول إلى جانب النجاحات كانت هناك قصص قاسية، عائلات دمرت حياتها.
0: نبقى مع صحيفة هآرتس، وطبعا هذا العنوان الرئيس الذي تورده أيضا الصحيفة هنا بكل ما يتعلق في لبنان في جانبين العسكري وكذلك أيضا السياسي. صحيفة هآرتس تورد هنا صورة طبعا من الأقمار الاصطناعية، وهي تظهر بطبيعة الحال منطقة الخيام في جنوب لبنان. طبعا عن الجانب في جهة هذه الصورة المقسومة إلى قسمين، في الجانب الأيمن لهذه الصورة تظهر ما بعد، وفي الجانب الأيسر تظهر ما قبل، طبعا ما كان قد حدث واحتلال إسرائيل لجنوب لبنان وكل ذلك. والعنوان لربما يفسر هذه الصورة جيدا: دمار كبير جدا، شوارع وكذلك أيضا مواقع عسكرية، هذا ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية لتوغل الجيش الإسرائيلي واحتلاله لمناطق واسعة في جنوب لبنان. إذن وفق ما تورد هنا صحيفة هآرتس فأن الجيش الإسرائيلي تمكن من احتلال أكثر من 600 كيلومتر، هكذا تظهر المعطيات في جنوب لبنان، وقام كذلك ببناء مواقع عسكرية وقواعد عسكرية في أماكن مختلفة. من بين هذه المواقع العسكرية أو هذه القواعد العسكرية قاعدة تبعد عن الحدود 5 كيلومترات في عمق جنوب لبنان، وهو الأمر الذي يظهر إلى أي مدى هناك توغل وكذلك أيضا تقدم للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. وأحد الجنرالات في الجيش يقول هنا في تصريح لصحيفة هآرتس بأن المعلومات أو كذلك الأوامر التي وصلت تظهر بأن الجيش لربما سيبقى في هذه المناطق على الأقل لسنة أخرى إضافية. هذا يظهر بأن الجيش الإسرائيلي لا يوجد لديه لربما أي تخطيط أو على الأقل رغبة بالانسحاب أيضا من جنوب لبنان بعد احتلال مناطق

0: مناطق واسعة في الجنوب.
1: نتحول مجددا إلى دعوت أحرونوت، وهذه المرة شؤون السياسة الداخلية في إسرائيل. يديديا شتيرن وهو رئيس معهد سياسات الشعب اليهودي JPPI، وكذلك أستاذ القانون ومحاضر سابق في جامعة بار إيلان، يكتب هذا الصباح حول الانتخابات الوشيكة تحت عنوان اجتياز الحد الفاصل، أو باللغة العبرية لحد صوت تروبيكون. نقرأ من هذا المقال: أنا الأوان لأن ينخرط يهودي في القائمة الموحدة ويحولها إلى قائمة شرعية للانتخابات انضمام للائتلاف الحكومي المستقبلي بنظر أناس كثر، هكذا يكتب، وأن ينجح سياسيين حريديم في أحزاب غير مقتصرة على فئات أو شرائح محددة بأن يندمجوا في أحزاب عامة. سيؤدي ذلك برأيه إلى تقليل الشعور بالاغتراب. ويضيف شتيرن كاتبا: إذا وافق كل من منصور عباس ويؤف سيغالوفيتش على ضم الأخير للموحدة، ستتهاوى الصورة المهددة أو التهديدية لحزب عربي انفصالي، هكذا يكتب.
0: طبعاً هو رئيس مركز أبحاث يعتبر من المراكز اليمينية،
1: صحيح،
0: وكذلك المؤثرة جدا على الحكومة وعلى
1: جهات
0: في صناعة القرار. طبعا لافت طبعا يعني بأنه آراء إيجابية على
1: أنه هناك انفتاح أكبر، ولكن من باب يعني التهديد بحالة وجود أحزاب عربية بدون
0: طبعاً
1: يعني وجود أو حضور يهودي فيها، هذا يعتبر انفصالي بالنسبة
0: له. أنه يجب القول يعني أنه هناك نماذج لأحزاب عربية يهودية
1: لم يذكر
0: يعني الجبهة وحزب عربي يهودي في نهاية المطاف. صحيح بأنه يعني العمل العربي اليهودي المشترك تراجع في السنوات الأخيرة وتحديدا في الجبهة، ولكن هذه ليست سابقة. حتى يعني حزب التجمع الوطني الديمقراطي لديه من المرشحين اليهود
1: كان سابقا،
0: وطبعا الأمر ما زال مستمرا. ولكن الواضح بأن الاختلاف هنا يعني بأن يؤف سيغالوفيتش هو يأتي من التيار المركزي اليهودي في إسرائيل، يعني من كان سابقا رئيس وحدة لهف 433، رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، نائبا لوزير الأمن، كان ضمن الحكومة. هذا لربما الأمر المختلف والذي يعني يضفي هذه لربما الصبغة الشرعية كما يتحدثون على الأقل في الأوساط الإسرائيلية، التي من شأنها أن تعطي الموحدة يعني بطاقة العبور. بكل الأحوال أنا باعتقادي سناء يعني هذه فقط ذرائع في نهاية المطاف. من يريد أن يشرع أي حزب للشراكة معه في الائتلاف الحكومي لن ينتظر أن يكون فيه لا عضو يهودي ولا عضو عربي وما إلى ذلك. وأكبر
1: مجرد النقاش عندها يعني حول هذا الموضوع بدون يعني أن يتساءلوا حول يعني المفردات ويعني روح العنصرية التي تصاحب مثل هذا النقاش، هو بحد ذاته يعني إشكالية أخلاقية كبيرة باعتقادي. مجرد التشكيك في 20% من المواطنين وبشرعيتهم في التواجد بالحكومة من عدمها، بمعزل إذا كانت يعني أفراد أو قيادات من هذا المجتمع يريد أن ينضم لحكومة أيا كانت، هو بحد ذاته يعني إشكالية كبيرة. ولا تسألوا ما قد وقفوش عند هذا السؤال.
0: أنا بعتقد أنه هذا يعني النقاش يتم تسطيحه بشكل أكبر من ذلك. الدليل على أنه القضية هي ليست سيغالوفيتش أو غيره، يعني بأن الحكومة انضمت أو الموحدة انضمت إلى الحكومة السابقة للائتلاف الحكومي السابق وكانش فيها ولا أي عضو يهودي، فلذلك هذا يعني ما الذي سيتغير الآن؟
1: صحيح.
0: هذا يعني مجرد نقاش للمناكفة السياسية الإسرائيلية الداخلية. لا أعتقد بأن الشرعية ما ستتغير على يعني الموحدة وغيرها من الأحزاب العربية فقط لوجود يعني مرشح يهودي في داخل هذه القائمة، لا أعتقد. طيب، إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا العنوان كذلك اللافت هنا: كشف خاص لصحيفة إسرائيل هيوم. وطبعا من يوقع على هذا الكشف الخاص للاخ شوفال مراسلة الشؤون العسكرية، وداني زكين طبعا محلل ومراسل الشؤون السياسية الدبلوماسية. واللافت هنا طبعا في هذا الخبر الذي تورده هنا صحيفة إسرائيل هيوم وتخصص له الموقع الأكبر على الصفحة الأولى، هو أن الجيش الإسرائيلي يخطط لأن يقدم توصية للمستوى السياسي، ويقول بموجب هذه التوصية بأنه يعارض الانسحاب من قطاع غزة بموجب أي اتفاق مع حماس أو مع الوسطاء. طبعا بطبيعة الحال كذلك هناك جهات في الجيش الإسرائيلي تقول بأنه هناك لربما استعداد ما للعودة إلى الحرب من جديد في توقيت معين، لأن حماس كما يعني تذكر هذه الجهات العسكرية الإسرائيلية، حماس يواصل طبعا ترميم قدراته واستعادة إمكانياته في قطاع غزة، وبأن يعني كل ما نراه الآن ليس إلا محاولات فقط من حماس لكسب الوقت لا أكثر ولا أقل. ولذلك فإن موقف الجيش الإسرائيلي الذي لربما سيتبلور في الأيام القادمة بشأن أي اتفاق مع حماس أو أي اتفاق في قطاع غزة، الموقف سيكون على ما يبدو من قبل الجيش الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من القطاع.

0: تحرنوت مجددا، وكذلك هذه المرة نتوقف عند شؤون السياسة الداخلية وتقرير موسع لمراسلة الشؤون الحزبية مران أزولاين التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان حرب الكل بالكل أو حرب الكل وراء الأصوات، لأنه بالعبرية ملحمتها كل بكل، يعني باختلاف طبعا استخدام الخاف أو الكوف طبعا يغير المعنى. هكذا تكتب مران أزولاي: استعدوا وانطلقوا للطريق أو للكنيسة، نواب الليكود الذين يواجهون استطلاعات لا تبشر خيرا وانتخابات تمهيدية صعبة أصلا، دعموا قرار المحكمة التابعة للحركة التي قلصت أكثر من عدد المقاعد التي يستطيعون التنافس عليها. نتنياهو طلب الاستئناف على هذا القرار، ولكن في الميدان بلغت الاحتجاجات ذروتها، ويقولون هناك بأوساط النواب: نتنياهو سعى لتحصين مقعده ومقعد حايم كاتس، وهو طبعا رئيس قائمة الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي الحالي، وباعوا الآخرين ببساطة. وأضافوا كذلك: سندناه بعد 7 أكتوبر، وهذا نكران للجميل.
1: إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله صباحكم الخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: يعني هذا الصباح ربما بخلاف صباحات أخرى هناك عناوين مختلفة تماما في الصحف الإسرائيلية، يعني ذات الأمر بما يتعلق في إيران والولايات المتحدة لا جديد على الطاولة حتى اللحظة على الأقل، وفي المقابل طبعا الشؤون السياسية الداخلية بدأت يعني تسخن كما يبدو وفقا للعناوين. من أين تريد أن نبدأ؟
2: تماما سناء، كما هو متوقع كل الجبهات في نهاية المطاف متصلة، لا ضير أن نبدأ في إيران ونعود إلى إسرائيل مرورا بغزة. القضية في إيران يعني في الليلة الفائت كان الرئيس ترامب قد غرد من جديد، قدس الله سره، رجعنا لمفاوضات طيبة هكذا قال. الإيرانيون توجهوا لي بأدب، طلبوا مني خلينا نتفاوض من فضلك بهذه اللغة بهذه الأريحية يتحدث. هرمز سيفتح قريبا. هل يختلف هذا الوضع هذه الجولة هذه المرة عن جولات سابقة؟ هل تبقى هذه التصريحات في الهواء؟ على الأرض الجديد في هذا الموضوع أن هناك شبه اتفاق بين إيران وبين عمان حول موضوع مضيق هرمز، ربما هذا ما يتكي عليه الرئيس الأمريكي من هذه الناحية. ولكن في التزامن ينبغي أن يشار أيضا محمد السناء أنه في تقارير أمريكية، كان تقرير كبير لرويترز بناء على واعتمادا على مصادر أمريكية مسؤولة ومطلعة، أنه هناك نفاذ في مستودعات الصواريخ الاعتراضية وصواريخ الأرض أرض الأمريكية، وربما هذا أحد أسباب تردد الرئيس الأمريكي، وليس فقط حسابات المصلحة والمنفعة وحسابات الأمن القومي وضغوط الأصدقاء في الخليج وتركيا وما إلى ذلك، ربما هذا يلعب دور. وكانت تقارير إسرائيلية أيضا تحدثت عن نفاذ كمية كبيرة من صواريخ الاعتراض حتى في إسرائيل، وهذا أمر في غاية الأهمية، ربما يرتبط بهذه الحالة التي نحن فيها الآن، لا حرب ولا سلام. بكل الأحوال الامتحان سيكون قريب جدا، الحديث عن ساعات إن لم يكن يعني أيام إن لم يكن ساعات، ليتضح فعلا أن نحن أمام تحول جديد أم أننا more the same كما يقال، كلام بالهواء وعلى الأرض توتر وعودة إلى تبادل النار. الواضح المؤكد أن الطرفين أمريكا وإيران لا ترغبان بتجديد الحرب، كما هو الحال أيضا الدول العربية اليوم بعد التجربة والاختبار لا تريد هذه الحرب لأنه أثمانها كبيرة وتبدو كمغامرة خطيرة.
1: كل العالم بدهش الحرب إلا شخص واحد، يعني وديع فاهم أنت،
2: أول حرف من اسمه
1: نتنياهو
2: طبعا، لأنه هذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة له، مستر سيكوريتي سيد الأمن. تخيل في مثل هذا الصيف 96 أول ما ظهرت شبابه ودخوله الحلبة السياسية الإسرائيلية كرئيس حكومة في إسرائيل، تماما أنا بحاول أستذكر أجمع يعني ألم لمراك ذاكرتي، كان يتحدث عن الفزاعة الإيرانية. طبعا في السنوات الأولى استخدمها هذه الفزاعة من أجل زيادة أو كسب نقاط شخصية له، كما يكون نزار قباني أراد أن يحول إيران بما معناه إلى دجاجة سمينة أو دجاجة من بيضها السمين يأكل نتنياهو، لأنه بدأ للإسرائيليين أنه إيران دولة خطيرة تعلن رغبتها بالقضاء على إسرائيل، وأنه صاحب صلاح الدين الأيوبي الإسرائيلي اللي سيستطيع مجابهة إيران. ولاحقا تبين أنه المشروع النووي الإيراني خطير ويغير موازين القوى الاستراتيجية. نتنياهو تولى ذلك على نفسه، دخل في حربين وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، ورجعت الأمور ريفرس لورا، مش بس أنه إيران ما تضررتش، تبين أنه لاحقا ارتفعت مكانة وهيبة إيران إقليميا ودوليا، واستفادت من كل النواحي، وربما هذا يكون بمثابة كارثة على نتنياهو بشكل شخصي، بالإضافة طبعا لحسابات الإسرائيلية كدولة. ولذلك نتنياهو يتمنى ويصلي من أجل أن تعود هذه الحرب. حاليا يحاول أن لا ينهي جبهة أخرى في غزة للأسف الشديد. هناك استمرار حول الجدل، خريطة الطريق اللي أعلنت قبل أسبوعين من قبل مجلس السلام، هي عمليا المرحلة الثانية من اتفاق ترامب 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة. وحتى هون نتنياهو يحلم بأن تنقلب الأمور. شفنا هذا الاجتماع بينه وبين ميلادينوف اللي هو رئيس مجلس السلام، زاره من يومين، وبعد ما طلع انقلب مجلس السلام على الاتفاق
1: على السلام،
2: وصار في يعني حديث مقلوب انه اسرائيل لن تنسحب انما حتى يتم تفكيك سلاح حماس، بعكس ما كان قد ورد في النص الاول من الاتفاق. وهذا على ما يبدو نتيجه ضغوط حماس، بتقول انه تدخلت ايدي امريكيه ايضا خلف الكواليس. استمرار الجدل للاسف بالهواء. وهناك تصريح اخير لنتنياهو يعني جديد، بقول فيه مبارح انه لن ينسحب من غزة قبل نزع سلاح حماس، والجيش لا يستعد للانسحاب ابدا من غزة. لم نقبل المسودة تبعت مجلس السلام، ارسلنا ملاحظاتنا، لكن قال انه نتصرف بحكمة وبصرامة. كلمة بحكمة عادة تقول فيها تبرير، تستبطن تبرير ليش على اسرائيل ان ايضا لا تدير ظهرة للاتفاق، بمعنى انها ستوقف النار. وهذا فعلا ما تم تسريبه مبارح وسائل الاعلام العبرية، انه اسرائيل تتوقف عن عملية الاغتيالات والهجمات إلا بحالة واحدة يكون فيها هناك تهديد فوري ومباشر. وهذا ربما يكون أيضا مخرج لنتنياهو لمعاودة المساعي لتعطيل الاتفاق من خلال استهداف أو اغتيال جديد يدفع غزة أو حماس للتراجع عن الاتفاق ليلقي الكرة من جديد في الملعب الفلسطيني. هاي تجربة شفناها بالمفاوضات مع حماس إذا بتتذكروا خلال الحرب، مفاوضات تبادل الأسرى والمخطوفين. بكل الأحوال الواضح هنا المؤكد للأسف الشديد أنه هذا الكلام يجري في السياسة في الإعلام، لكن على الأرض أهالي غزة يسددون الثمن منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. محمد وسناء اللي يعرف ببروتوكول شرم الشيخ لم يتوقف القتل المدنيين في قطاع غزة، عائلات كاملة شطبت من السجل السكوني. امبارح كانت صورة يعني أكاد أقول فيها أنه مفزعة، صورة عائلتين فلسطينيتين تم محو أفرادهم، عشرات من أبنائهم قد تم قتلهم بضرب واحدة في بداية الحرب في نوفمبر 2023
0: في جنوب القطاع.
2: طبعا وكان هذا أمر يعني مبارح تم لملمة ما تبقى من رفات هذه الضحايا، بها نساء وأطفال، يعني أكاد أقول يمكن لا يكون فيها واحد حامل برودة هناك. تغابت هذه الصورة. أنا مبارح تنبهت في حصة انتشرت في كثير من العالم، مش بس في السوشيال ميديا إنما في وسائل إعلام مركزية، ما بعرف إذا شفتوها، أنا ما شفتها في وسائل إعلام العبرية للأسف، وهذا جزء من عملية حجب الحقيقة في غزة. اللهم هآرت اليوم مكرسة افتتاحيتها لهذا الموضوع وتشير إلى هاي المأساة، لكنها بتتوسع أكثر في الجوهر، بتقول أنه على ترامب أن يتدخل للضغط على نتنياهو لتطبيق هذا الاتفاق، وتقول بملء الفم أنه يعني اغتيال قائد جديد إضافي في غزة لا يبرر قتل أولاد ونساء ومدنيين. إسرائيل ملزمة حسب خطة ترامب بالانسحاب بعد تفكيك حماس، وتتحدث عن معاناة الغزيين الأطفال الذين يولدون في الشوارع وفي الخيام، الأطفال اللي ولدوا خلال الحرب وقبل الحرب. حنين مجادلي بالمناسبة كمان كانت بمقال إنساني ظريفة محمد، كأنه جايها مولود ابن أخوها وصار عمي جديد، من هنيها لحنين مجادلي، كانت بمقال إنساني جميل اللي بتقارن فيه بين ابن شقيقها المولود أو بين ابنة شقيقها مولوده وبين المولودين اللي محرومين في غزة من كل شيء. تسلط الضوء على الكارثة الإنسانية في القطاع، على الأقل بتقول بنت يعني أخوي إلها تخت إلها غرفة، أطفال غزة يعني واضحين كارثة. وتتمنى طبعا وبحق ومنحيها على ذلك أن لا يذوق أطفال العالم، مش بس أطفال غزة، طعم الجوع والمرض والخوف والاقتلاع والحرب. يعني محمد وإحنا صحفيين وسناء الكل بعرف، مرات بتجينا تلفونات، أنا الصبح بعت رسالة لسيدي من هناك بتقطع القلب، عن الجوع والمرض ومن ثمن أطفال بعمر العصافير وإلى آخره، وكل من يرى الشاشة يرى ذلك. إذا سمحت بدي أقول لكم شغلة عن الشيف عنبر. مبارح غابت فيما تبقى من الوقت. مبارح كانت طبعا الذكرى السنوية للحمام الدم هذا اللي ارتكبه المستوطن في الحافلة.
0: اتنسى هذا.

0: كان في سيدة في شفاعمر غابت عن الإعلام، أنا بتذكر لأنه هرعنا إحنا وقتها في ذاك اليوم على شفاعمر، التقيت سيدة اسمها بديع شعبان مهندسة، كانت في يعني مقتبل العمر، صبية صغيرة بمطلع العشرينيات، كانت في الباص مروحة من الجامعة في حيفا، وكان لها دور كبير في وقف المذبحة، وأحيانا يغيب يعني هذا الصوت ولازم تأخذ الكريدت لأنه الصحافي مفروض تكون حارسة على ذاكرة الناس وعلى يعني تعطي الناس حقوقها ونزاتها. بتقول انه طلع على الباص في مفرق تشيك بوست في مفرق السعادة، وكان منظره مريب للمستوطن، ولما بدأ بإطلاق النار أنا اختبأت فورا بشكل لا إرادة تحت الكرسي، كنت أسمع رصاص حولي بكسر الكزاز، وهذا زاد من حالة الرعب. فجأة خيم الهدوء، أنا بستذكر من مقالته بثواني معدودة محمد وسناء، فجأة خيم هدوء لبضع ثواني، لما طلعت راسي لقيت القاتل الكبالي يصوب بندقيته بعيوني من نوع M16 طبعا، لكن عطل الماء حصل في البندقية، واستوعبت أنه أنا أقف الآن أمام لحظة مواتي. نهضت، قمت بندفع بقوة، أمسكت بمصورة البندقية رغم سخونتها، ونجحت بصد ورد معه، كان يحاول يجرجرها بالزادة لورا. في هاي اللحظة نهض شاب اسمه هايل جنهاوي من شفاعمر، كان يجلس خلفه في الباص، ووجه لكمة قوية لوجهه لهذا المجرم وأخذ يتصارع معه، ودعاها أن تهرب من الباب، ذهبت إلى الباب الأمامي لقته مغلق، رجعت إلى الباب الخلفي وهي تقفز من على الموتى ومن على الجرح في داخل الباص. في تلك اللحظة كانت بديعة قد أنهت مهمتها، وكانت لولا تدخلها الشجاع لربما كانت العملية والجريمة أكبر فأكبر. لما روحت على البيت فرجتني، أنا شفتها زرتها في البيت، إيديها كانت محروقة محمد وسناء، لأنه لم تكترث أن البندقية كانت كالنار بسبب إطلاق كمية كبيرة من الرصاص. فيعني أنبغي أن حبيت أنتصر لها للمهندسة بديع شعبان، كلها الحمد لله على السلامة ويعطيك العافية. ينبغي أن يقال خاصة أنه مرأة عربية يعني في مثل هذا الموقف ينبغي أن تستذكر ما قامت به.
1: نريد أن نشكرك جزيلا الشكر زميل وديع عوابدي، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك وديع. نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
6: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
5: حطمنا الاسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: إحدى وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إلى هذا المشهد الذي تبعه العالم برمته بالأمس، شيع الألاف من الفلسطينيين في مدينة غزة، أكثر من 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسيني، وذلك عقب انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من عامين ونصف في جنازة جماعية وصفت بأنها الأكبر أو لربما من بين الأكبر التي شهدها قطاع غزة منذ اندلاع هذا الحرب. طبعا يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود لانتشال ألاف الجثامين التي ما زالت عالقة تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي. ينضم إلينا بداية سيد عبد الناصر حماد من الأهالي المشاركين في تشييع الجثامين بالأمس في قطاع غزة. صباح الخير سيد عبد الناصر.
9: صباح الخير.
11: صباح الفول. يسعد صباحك. يسعد صباح المستمعين.
9: أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني مشهد حزين ومؤلم بالفعل بالأمس، ولكنه كان منتظر بعد مرور أكثر من عامين ونصف. لو تصف لنا بداية هذا المشهد والتفاصيل التي رشحت حول ظروف وملابسات مقتلهم في أحد أحياء جنوب مدينة غزة.
11: هذا كان هو الخبر، كان مؤلم أيام، كان في قبل سنتين ونص تقريبا هذا الكلام يعني. ومباح لما طلع من تحت الركام كان الكل زين، الكل بتطلع فيش أصلا أجسام، كلها كانت رفات عظم كلها.
10: وفعليا نحكي عن تشييع كبير طبعا واهتمام كبير، ويعني مشهد لربما غير مسبوق في هاي الحرب. صحيح
11: ولا كان صحيح، كلام صحيح 100%، ولا كان مسبوق من بعده.
9: سيد عبد الناصر، تتذكر هذه المجزرة، مجزرة صبرة فعليا اللي كانت قبل سنتين ونص، شو اللي بنعرف عن ظروفها؟ وين توقعت؟ هل بعد في جثامين من هذه المجزرة لم تنتشل بعد؟
11: أكيد. أنا هي كانت أيامك يعني، كان خبر مؤلم لكل قطاع غزة، كانت عائلة كاملة حوالي 308 أنفار كانوا فيها عدد من الأشخاص، وضربت هي ضربت الطيارة للبناية هذه، فكانوا كلهم ضحايا. كان الوضع كان مؤلم أيامه، كانت الحرب صعبة شرسة كانت.
10: وفعليا بعد سنتين ونص، طيب على الأقل يعني كيف بالعائلة شعروا؟ يعني طبعا لا شيء يمكن أن يعزي من فقد أحبائه ومن فقد أهله، ولكن على الأقل هل في شعور بالارتياح أنه تم انتشال الجثمين، تم تشييع الجثمين، يعني وكأن هاي الحلقة انتهت؟
11: لا أكيد، وفي كان في شعور بالله، يعني إنه البنادم طال هو ابنه أو طال أخوه أو طال أمه أو أخته، وحطة في قبر دفنت، أحسن أفضل ما تكون تحت الركام. كان في ارتياح في تطلع الجثامين للأهل العايشين كانوا.
10: طب هاي الفترة يعني سيد عبد الناصر، كل هاي الفترة اللي كانوا موجودين، كانت هاي الجثامين موجودة تحت الركام، كيف بالأخير وصلتوا يعني وتم يعني انتشال الجثامين؟ كيف صارت الإجراءات؟ مين اللي ساعد؟ كيف تيسرت هاي؟
11: لا اللي ساعد والإسكاء كان سائل الدفاع المدني والصحة والشركات تاعت البواقر اللي طلعوا.
9: أخ عبد الناصر، تقديراتك يعني الأعداد المشاركين اللي كانوا مبارح في تشييع جثامين، وشو الأصوات اللي سمعتها من الناس حواليك؟
11: ماشي كتير.

0: المنتجين هذه مجلس السلام والحكومة التكنوقراط. نرجو من الله يكون الوضع أحسن من أول، نرجو من الله يكون في سلام يعم البلد كلها.
1: وأنت في الأصل سيد عبد الناصر من مدينة غزة ولا من دير البلاح؟
0: لا من غزة.
1: من المدينة. في إمكانية.
0: في من الشمال. الشمال. من الشمال. جبال يعني.
1: من الشمال. طبعا في إمكانية إنه ترجعوا أو في على الأقل يعني محاولات ترجعوا لبيوتكم ولا الأوضاع أصعب من إمكانية العمل؟
0: والله نرجو من الله إنه يكون يعني صارت اللي الحكومة هذه الجديدة تصير وال. كين في تنظيف اللي هو محل بيوت تاعتنا، وانا هرجع انا مش قاعد في الدير الوسطى، مش مش مش المسكن تبعي.
1: طيب يعني
0: انا قاعد في خيمه، انا قاعد في خيمه.
1: وهذا المشهد على الاقل بالامس بتقول يعني ممكن يعطي شويه امل للناس، على الرغم من صعوبته، على الرغم من كل طبعا يعني هذا العدد من الجثمين، بس على الاقل ممكن نقول انه ممكن يصير إشي في الاتجاه الايجابي.
0: نرجو من الله إن شاء الله بشيء أحسن وأفضل من أول. والكل يعني بيقهرش أنا بالنسبة لنا اللي مات الله يرحمه خلصنا، أنا بدنا جديد اليوم.
1: طبعا الأمل بالقادم. نريد أن نشكرك جزيل الشكر وطبعا نعزيكم من جديد. سيد عبد الناصر الحماد من الأهل المشاركين في تشييع الجثمين بالأمس في قطاع غزة.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: كل الاحترام لكم. الله معكم.
1: تحياتي.
2: طيب نبقى في ذات الملف وندخل الآن إلى الزميل الصحفي والحقوقي من غزة السيد مصطفى إبراهيم. صباح الخير أستاذ مصطفى.
3: صباح النور.
2: أهلا بك. يعني مشهد قاسي فعلا انكشفنا إليه بالأمس في حي الصبرة، وتفاصيل مؤلمة يمكن القول تختصر حجم المأساة التي عاشتها وتعيشها الكثير من العائلات الفلسطينية في غزة. كيف تصف أنت بداية هذا المشهد وما رشح من تفاصيل ربما حيال ما كان هناك؟
3: يعني مشهد مهيب ورهيب كان بالأمس، هذا العدد من الجثامين الذين رآهم كل العالم، ويعبر عن حقيقة الإبادة المستمرة حتى الآن، وهذا جزء مشهد من مشاهد كثيرة حتى الآن لم تخرج. هناك أيضا أعداد كبيرة في شمال غزة وجنوبها، وربما بعض البنايات التي قصفت وتحتيها هذا العدد الكبير من الناس. لا أريد أن أسمي عائلات، قد تم تجريف البيوت بالكامل ولا أثار لها، رفح وجباليا وبيت حنون، جباليا وبيت لهي أكثر من حدث بالعشرات قتلوا، أيضا حتى الآن مفقودين، وغيرهم المفقودين في الشوارع كان ولا يعلم أحد من أين هم وأين ذهبوا وأين جثامينهم. كل هذه تؤثر بشكل كبير على العائلات وعلى ذويهم. يعني ربما كان المشهد بالأمس يعني غير العادة، لكن في النهاية كانت هناك العائلات قد دفنت أبنائها أو اطمأنت على أنهم الآن في أماكن قد تكون أكثر
1: على الأقل معروفة.
3: معروفة نعم، لأنه هناك كثير من العائلات لا تعرف أماكن جثامين أبنائها، سواء هم موتى أو مسجونين أو أين فقدت مصائرهم.
1: طب ولذلك أريد أن أسألك سيد مصطفى، يعني وفق المعطيات الرسمية على الأقل ما هو عدد المفقودين؟ يعني حتى الآن نتحدث تقريبا عن 3 سنوات من الحرب، ما هو عدد المفقودين الرسمي على الأقل وفق الإحصائيات الفلسطينية في غزة؟
3: يعني نميز بين المفقودين من يعني توفي أو استشهدوا تحت بناياتهم، وبين من اختفوا أو اختفي قسريا، وهؤلاء الذين ربما تم اعتقالهم أو من الشوارع أو قتلوا في أماكن لم تكن في بيوتهم أثناء نزوحهم، أثناء فرارهم مكان إلى مكان. يقدر العدد تقريبا حسب لجنة المفقودين 15,000 شهيدا ربما أو مفقودا حتى الآن. هذا كله يدل على أن هذه الحرب كانت حدثت بها أحداث كارثية، الفقد موجع للناس، لكن عندما تعرف الأهالي أين أماكن أبنائها سواء كانوا شهداء أو مسجونين، وهناك حالات قبل أشهر عرف ذويها أنهم استشهدوا أو أنهم كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية. هذا هو العدد تقريبا التقديري، لأن الناس تعرف البناية التي قصفت كانت فيها أعداد معينة، كل عائلة كانت تعرف الزوج الزوجة الأبناء الأطفال كبار السن، كل هذا يعني هذا طريقة الإحصاء بالطريقة هذه. لكن هناك ناس غير مصدقين أن أبنائهم قد استشهدوا وقد يكونوا مسجونين.

0: لدى ضباط الاحتلال الإسرائيلي.
1: لأنه كذلك يعني كما ذكرت أستاذ مصطفى يعني كانت هناك الكثير من حالات يعني الدمار الواسع الذي طالما مختلف أنحاء القطاع، ولربما كذلك هناك أعداد كبيرة جدا من المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض بطبيعة الحال. هل يمكن القول الآن أن المعدات ربما توفرت ولو جزئيا، والبحث جار في أنحاء أخرى ربما قد نشهد المزيد من عمليات إزالة الركام انتشال لجثامين المفقودين في الفترة المقبلة وفقا لما ترصده من يعني وقائع وأحداث في الآونة الأخيرة؟
0: أعتقد أن هذا مرتبط أيضا بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تسل حماد والفصائل على أن يطبق، لأنه في اتفاق وقف إطلاق النار كان الاتفاق أن يتم إدخال المعدات الثقيلة، وهذا حدث في الهدنة الأولى في شهر 1/2025 عندما دخلت بعض الآليات، ربما 5 أو 6 آليات كبيرة من الجانب المصري، وإسرائيل لاحقا يعني اخترقت الهدنة وقتل في ليلة واحدة 450 شهيد. هذا جزء من مشهد أن تدخل المعدات الثقيلة للبحث عن في الركام وزيادة الركام. المحاولات التي تقوم بها سواء اللجنة القطرية أو المصرية أو الدعم من الأمم المتحدة لتوفير الوقود مثلا لهذه المعدات، هذا قد يعني أو أعطى أمل كثير من الناس، لكن هذا العمل هو بحاجة إلى وقت، حتى أن هذه المعدات هي ليست كافية ولا تلبي الطلب بإزالة الركام من أماكن ومن عمارات مرتفعة شاهقة كانت هناك تحتها أيضا عدد من المفقودين. يعني هذه خطوات تسير منذ عدة أشهر، عائلة أبو الحسين وأبو شريعة يعني عدة أشهر، والدفاع المدني يحاول عن طريق ما يتوفر لديه من إمكانات، إضافة إلى شيء أخطر وهو أيضا أن بعض العائلات بعدم توفر المواد الفحص لمعرفة الجين لا هذا ابن من وذاك ابن من، يعني هذه أيضا من الصعوبات التي تواجه العائلات، أن الناس كانوا موجودين مثلا في نفس البناية نزحوا مع بعض من الجيران أو هم ليسوا أقارب، أيضا هذه معضلة لدى الناس لمعرفة هذا الطفل ابن من. يعني لذا كثير من المعوقات والتحديات أمام الدفاع المدني الذي يعمل في ظروف قاسية جدا، لا تتوفر له لا الوقود، سيارات مهترئة، أدوات وآليات مهترئة، بحاجة إلى الأدوات التي تعمل على تهشيم الباطون المسلح، فحاجة إلى أن تلتزم إسرائيل بإدخال كل ما يلزم من المعدات الثقيلة، فقط ليس فقط إزالة الركام، أيضا الشوارع والبنايات المختلفة. والأخطر هو كما ذكرت أن كثير من البيوت تم تجريفها في بعض المناطق، ولا يعلم الآن أين مصير هؤلاء وأين ذهب حتى الركام، في سواء في مدينة رفح بالتحديد أو بيت حنون أو جزء كبير من جباليا والمناطق الشرقية بالكامل، لأنه منذ بداية الحرب هناك ناس مفقودين ولا أحد يعرف مصيرهم.
1: طب وبرغم كل يعني ما تصفه من مشاهد يعني فعلا مؤلمة جدا وحزينة، ويعني لنسألك سؤال أخير وباقتضاء إذا أمكن عن يعني بالصورة العامة لنقول، هل هناك تعويل الآن في قطاع غزة على أن تعود القطاع إلى الواجهة، إلى واجهة الدبلوماسية الدولية الآن، وقد يعني هدأت الأمور إلى حد ما في الخليج، عاد الحديث الآن عن مجلس السلام، المرحلة الثانية من الاتفاق، ربما استلام حكومة التكنوقراط مهامها، هل تشعر بأن هناك حالة معينة من التفاؤل بأوساط الأهالي؟
0: الناس طبعا اليومين الماضيين أو من بعد توقيع العلمين كان هناك أمل وسقف التوقعات كان كبير، كما حدث عندما تم تشكيل الوطنية لدار غزة، الناس قد يكون هناك لديهم أمل وتفاؤل عندما اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي في غزة، عندما يتوقف القصف المدفعي الذي لم يتوقف على سبيل المثال هذه الليلة في أرجاء مختلفة، الآن قبل أن تتصلوا كان هناك قصف مدفعي، هذا أيضا يخيف الناس ولا يعطيهم أمل كبير، بالعكس هناك غضب وحزن وعدم ثقة تماما. هم تعودوا خلال 3 سنوات أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كل لحظة يفاجئهم بشيء جديد.

0: الفكرة طبعا سنبقى نتابع على أمل أن يتحول هذا الواقع يعني من هذا الحال إلى حال أفضل. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى إبراهيم الصحفي والناشط الحقوقي من قطاع غزة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. شكرا لك.
0: طبعا ننوه في هذه الأثناء إلى وصول عدة أنباء من بلدة البعني في الشمال عن هدم للمنزل هذا الصباح، وكذلك أيضا على ما يبدو اعتقالات من قبل أفراد الشرطة الذين كانوا قد وصلوا إلى المكان لحماية وطبعا تعزيز طبعا آليات الهدم الإسرائيلية التي جاءت لهدم هذا المنزل في قرية البعني. الحديث هو عن معتقلين اثنين حتى هذه اللحظة، وكذلك أيضا عن هدم هذا المنزل. بعد قليل سنكون طبعا في قرية البعني وكذلك مع كل هذه التفاصيل. بعد هذه نختم ساعتنا الأولى، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي واساسي للسنة القادمة. ما هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
9: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
10: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
11: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: آلية هدم إسرائيلية معززة بقوات من الشرطة تهدم بيتا في قرية البعني هذا الصباح، وأنباء عن اعتقال أصحاب البيت الذين حاولوا التصدي للهدم.
1: ترامب يشدد مجددا على إعطاء فرصة للدبلوماسية على العودة إلى الحرب وسط تقدم في المفاوضات مع إيران لفتح مضيق هرمز.
0: مع اقتراب افتتاح العام الدراسي انطلاق التحضيرات لشراء حاجيات المدارس والكتب في ظل موجة غلاء غير اعتيادية.
1: إذن إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الآن اختتم اليوم الأول من هذه المفاوضات بجولتها السابعة في العاصمة الإيطالية روما بالأمس، فيما طالب الوفد اللبناني بتحديد مناطق تجريبية جديدة وتجديد وقف إطلاق النار في ظل تواصل خروقات الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت شن خلاله الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على المفاوضات وعلى الحكومة اللبنانية، متهما إياها بأنها كانت عونا لإسرائيل بدلا من أن تكون عونا للبنان.
0: طبعا كل هذه التطورات تأتي في ظل كذلك أنباء ترد الآن بشأن تطورات في جانب آخر. هناك استعدادات أمريكية لإعلان لربما هذا الاتفاق اليوم بين واشنطن وطهران، اتفاق يتحدث طبعا عن فتح مضيق هرمز وإمكانية العودة من جديد إلى مذكرة التفاهمات. طبعا هذا ما تقوله على الأقل الجهات الأمريكية التي تتحدث عن إمكانية إعلان هذا الاتفاق. لربما سنة ليس المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بأن يكون هناك محاولات للتلميح بأن هذا الاتفاق يمكن العودة إليه من جديد. اللافت لربما هذه المرة بأن بعض الجهات الإيرانية تؤكد بأن يعني هناك مفاوضات، على الأقل لم تنفي هذه المفاوضات كما كانت في السابق.
1: بالفعل محمد، ولكنها تقول أن لا علاقة للولايات المتحدة وأن القضية قضية مفاوضات ثنائية بينها وبين عمان، كمان عمليا مسؤولات عن مضيق هرمز والمناطق التي سيتم تحديدها بشكل مناسب ومؤثر للطرفين. تبقى القضية هي قضية الرسوم وما إلى ذلك من أمور، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق وشيك وأن الولايات المتحدة بنهاية الأمر ستفضي أو تعطي رعايتها على هذا الاتفاق من باب يعني أن يكون لها دورا في هذا. ويبقى السؤال لماذا الآن؟
0: إذن مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك أيضا بين إسرائيل ولبنان، وكل هذا لربما يرتبط ببعضه البعض في إطار هذه الاتفاقية. ينضم إلينا بداية الصحفي اللبناني عامر ملاعب. صباح الخير سيد عامر.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: أهلا بك سيد عامر، يعني كيف تقرأ بداية أبرز ما جاء في هذه الجولة، جولة المحادثات الأخيرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في روما، وهل من تعويل فعلا على أن تفضي هذه المفاوضات إلى حل منصف للبنان بتقديراتك؟
2: بداية يعني حسب ما رشح من معلومات من خلال جولة المفاوضات يوم أمس، أن كان هناك التركيز على جوانب الأمنية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وطبعا حسب التسريبات أن الوفد اللبناني لم يتلقى أجوبة، واستمهل الوفد الإسرائيلي بضعة أيام للرد، وهي يعني ما يعرف بمسألة المناطق التجريبية. طبعا حتى الآن لا يبدو أن الأمر جدي من قبل الإسرائيلي بالانسحاب ووقف إطلاق النار. وعلى أرض الواقع هناك وقائع أصبحت واضحة للعيان، عمليات التفجير اليومية للقرى والبلدات الجنوبية، عملية تجريف وعمليات فتح طرقات جديدة وإقامة قواعد عسكرية ثابتة. حتى الآن يعني قيل أن هناك 7 قواعد عسكرية ثابتة في القرى المحتلة من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.
0: صباح هذا اليوم صحيفة هارتس الإسرائيلية كذلك تنقل يعني صور للأقمار الاصطناعية تظهر بأنه تم احتلال 600 كيلومتر وإنشاء حتى قواعد عسكرية على بعد 5 كيلومترات وأكثر من ذلك. لا يبدو بأن هذا يعني يشير إلى انسحاب إسرائيلي وشيك.
2: صحيح، يعني مثلا بالأمس كان لبنان يطلب مدينة الخيام كمنطقة تجريبية يعني في المرحلة المقبلة، وعلى أرض الواقع أن الجيش الإسرائيلي قد أقام قاعدة على أنقاض مخيم معتقل

0: أيام سابقا. يعني هذا دليل أن الأمر ليس بهذه الجدية، أن الإسرائيلي مستعد للانسحاب أو التراجع عن المناطق التي سيطر عليها. وهذا يعني يدلل على المأزق الذي تعيشه الحكومة اللبنانية بالشق المتعلق بقرار المفاوضات، دون أن تمتلك أوراق رابحة. وهذا يعني فقط هي مضيعة للوقت أو للصورة، ولكن على أرض الواقع لا يبدو أن الأمر متجه إلى الحل أن تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل.
1: ما يفسر فعليا كذلك يعني خطاب الأمين العام لحزب الله بالأمس نعيم قاسم الذي فعليا هاجم الحكومة اللبنانية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، طبعا واصفا هذا القرار بأنه لم يجلب للبنان سوى العار والذل. نريد أن نسألك عن قراءتك بداية لهذا السجال المستمر، وهل تشعر يعني بناء ما وصفته قبل قليل بأن هذا السجال بات يتسع ليتضمن ربما فئات أخرى لا تنضوي بالضرورة يعني في إطار حزب الله؟
0: صحيح، يعني الأزمة مفتوحة. من خلال خطاب أمين عام حزب الله يوم أمس يعني بدأ واضحا أن التركيز حزب الله على حفظ يعني على مهاجمة الحكومة اللبنانية للدور الذي تقوم به في المفاوضات مع إسرائيل. وهذا يعكس يعني أيضا أزمة لدى حزب الله، أزمة كبيرة بعد الضربات التي تلقاها في الحرب في السنوات الثلاث الأخيرة. هذا يعكس أزمة أيضا لدى الحزب أن تتحول المعركة من تهديد لإسرائيل إلى أزمة لبنانية داخلية. وطبعا يبقى الخوف دائما في لبنان أن تنفجر الأزمة السياسية إلى أزمة أمنية على أرض الواقع، وهذا يعني هذا يخيف معظم الفئات اللبنانية من أن تتحول. يعني تاريخيا كانت الأزمات أو المشاكل التي تحدث مع إسرائيل تنعكس على الوضع اللبناني الداخلي، وهذا هو وهذا هذه نقطة خوف ونقطة ضعف لحزب الله ولكل القوى اللبنانية، أن تتحول أزمة إلى أزمة لبنانية داخلية. طبعا الأزمة مفتوحة على مصراعيها في المنطقة بأجمعها، ولبنان انعكاس لصورة المنطقة. عندما يعني تتأزم المنطقة تنفجر الأوضاع في لبنان والعكس صحيح. نحن بانتظار حل ما ربما إذا كان هناك من حل في المنطقة عبر المفاوضات الأمريكية الإيرانية الإيرانية مع دول الخليج العربي. يعني القوى الأساسية في المنطقة مع الولايات المتحدة، إذا ما كان هناك من انفراج طبعا سينعكس على لبنان والعكس صحيح.
1: وبالحديث عن المنطقة أستاذ عامر، يعني كان هناك ذلك من يعني تطرق يعني من بين تصريحات قاسم باللافتة بالأمس يجب القول إلى كل ما يتعلق بسوريا، ربما لأول مرة مؤكدا دعم حزب الله لسوريا موحدة ومستقرة وانفتاح الحزب على عقد لقاء علني مع القيادة السورية، طبعا عندما يرى الطرفان يعني الظروف المناسبة أو الظروف المؤاتية. كيف تقرأ كذلك هذا التصريح وفرص أن نشهد تحرك كهذا في المدى المنظور؟
0: يعني للأسف برأيي أن المحاولة التي قدمها أمين عام حزب الله يوم أمس باتجاه سوريا هي يعني مصيرها الفشل، لأن هذه المجموعة التي تحكم دمشق اليوم لا تمتلك القرار السياسي المستقل وأن تفتح باب المفاوضات مع أي طرف، رغم أن حزب الله حاول بالأمس يعني مغازلة القيادة السياسية في سوريا الحاكمة اليوم، أو حاول فتح ثغرة أو فتح باب لحوار ما، ولكن على أرض الواقع لا تمتلك هذه السلطة أي قرار مستقل. الحوار يعني يجب أن يكون مباشرة مع الأمريكي أو مع رعاة هذه السلطة حتى

0: طب جملة سناء، يعني كل شيء ممكن، كل شيء وارد مع ترامب، فيش حدا بيعرف
1: في كل الملفات في كل شيء. صحيح.
0: يعني يمكن بالفعل أن نعيش سنة إضافية من هذا الواقع الذي نراه الآن، وهي مفاوضات، إعلان عن اتفاق، العودة إلى الحرب، ثم مفاوضات من جديد، وهلم جرة. يمكن أن يكون هذا هو الواقع، ويمكن أن يتغير ذلك أو أن يؤدي أيضا هذا إلى تصعيد كبير جدا. يعني هذا ما سألناه أيضا لعموس هرئيل، في حال يأس ترامب وأحبط أكثر مما هو محبط الآن، هل يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف هذا إلى أن ينفجر في وجه إيران؟ أيضا هذا وارد، كل الخيارات متاحة، كل السيناريوهات مفتوحة، ولذلك يعني بدنا نحاول نعيش على الأقل، نضل على عايشين أمل. على بالضبط على أمل أنه
1: يتغير من عنوان إلى آخر
0: طبعا،
1: من ساعة إلى أخرى.
0: يلا نخرج إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم. بعد هذا الفاصل نقف مع عمليات الهدم المتصاعدة في البلدات العربية، كل هذا طبعا بدفع من وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير، يعني شاعر آخر فترة أنه في على الأقل الجرائم وقف شوي، فيلا على الأقل هدم
1: يحرك الأمور.
0: هذا هو ما نراه في هذا المجتمع طبعا الذي نعيش فيه، إما الهدم أو جرائم القتل، هذا هو واقعنا اليومي. فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
7: قربت الرجعة على المدرسة، ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
8: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: خمس وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: إذن إلى ملفات الهدم وأوامر الهدم المتصاعدة في البلدات العربية. نذكر من جديد هذا الصباح عملية هدم في قرية البعني، وطبعا كذلك أيضا أنباء عن اعتقال أصحاب البيت الذين حاولوا التصدي لقوات الشرطة وآليات الهدم التي جاءت لهدم هذا المنزل في قرية البعني. طبعا تواصلنا مع رئيس المجلس المحلي وأبلغنا فعليا بأنه يتواجد الآن في مركز الشرطة، وذلك لمحاولة طبعا الإفراج عن الشبان المعتقلين أصحاب البيت الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم التي حدثت في قرية البعني هذا الصباح. طبعا في ذات السياق وبالحديث أيضا عن أوامر الهدم وشبح الهدم الذي يهدد البيوت العربية، بالأمس في طبعا دير الأسد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رئيس المجلس والتقى به، وكذلك أيضا التقى بعدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم التي طبعا جمدت أوامر الهدم هذه لمدة شهر، وذلك لمحاولة التوصل إلى تسوية بما يتعلق بعمليات وبإخطارات الهدم التي كانت قد طبعا وصلت إلى المجلس المحلي في دير الأسد. ينضم إلينا السيد أحمد ذباح رئيس المجلس المحلي دير الأسد. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: لغاية محمد والجميع المستمعين.
1: أهلا بك سيد أحمد، يعني لو تطلعنا بداية على هذه السيارة، من بادر إليها، وكذلك أبرز ما جاء بها في الأمس.
2: أي نعم، بالنسبة للموضوع شرف كبير لدير الأسد وللمجتمع زيارة رئيس الدولة، مع أنه صلاحياتي بشكل عام بإيد رئيس الحكومة والوزراء، ولكن رئيس الدولة بيقدر إذا بده يحط بس موضوع معين بيقدر يساعد على إنجاز هذا الموضوع. وعنا المضبوط طرحنا عدة أمور شائقة اللي بتواجه مش بس دير الأسد، بتواجه مجتمعنا العربي اللي هي اليوم يعني من ناحية التخطيط والبناء. قلت له بشكل صريح وواضح انه لم وانا من خلال عملي كمان كعضو باللجنه القطريه المعاصه ارسيد تبعت التخطيط والبناء، انا العربي الوحيد الموجود فيها، والفتال والفتمال والحكا كل اللجان انا موجود فيها. قلت له اليوم في تدخل من جماعه مش بس بيشتغلوا على الهدم، في تدخل من جماعه سموتريس وبين كبير لتعطيل أو التدخل في قصة الخوارط الهيكلية بشكل عام، وخاصة بالجليل، وين في مشاغبين كبوتسات بحاولوا يتدخلوا ويمنعوا تطوير هاي البلد. أول ما صارت معي بدير الأسد يعني حاولت، مع أنه دير
0: أنت الأسد يعني أنتم بتشعروا سيد أحمد أنه في يعني في محاولات مش بس ل يعني إصدار أوامر هدم، إنما تعطيل يعني توسيع الخوارط الهيكلية والحصول على ترخيص بناء.
2: أنا تجربة خاصة وأنا كرئيس كعضو لجنة كل اللجان القدس اللي موجود فيها، وأنا رئيس المجلس العربي الوحيد فيها. أنا بحكي لك بالنسبة لدير الأسد، دير الأسد توسع المسطح تبعها اليوم بخاطر هيكلية جديدة عندنا 13,000 نسمة بتستوعب 26,000 نسمة، ولكن في عندنا 500 دونم اللي ظلوا هذول أقراب على بلد اسمها لبيدوت. كان في لما كانت عندنا جلسة وكان التنظيم هي اللجنة اللوائية موافقة أنها تطور هاي المنطقة لمنطقة صناعية وغيرها وغيراتها، قامت كل اليهود المتطرفين من قوائم شو اسمه، وصار في نقاش بينه وبين بالجلسة باللجنة اللوائية اللي أنا عضو فيها، وخلاف كبير في من اللي بتدخلوا بشكل غير مباشر، ولكن اللي فهمته إن عمالين يحاولوا، وهي المنطقة اللي هي 500 دونم بالإضافة اللي بدي فيها منطقة صناعية عرضوا عليها لدير الأسد. بالآخر وصلت لاتفاق أنا ورئيس مجلس مسقاف في منطقة ثانية نعمل 400 دونم منطقة صناعية لدير الأسد ولمسقاف. بالإضافة لها بالنسبة بالنسبة اليوم بالنسبة الوسط العربي اليوم في رؤساء مجلس زملاء اللي هن قايمين بواجبين، وفي رئيس وعدات تقنون وبنية اللي هو بوعز يوسف، إنسان اللي بيساعد وبتقدم بالظروف، وكل كل أغلب السلطات المحلية اليوم صادق فيها قوارض هيكلية، وفي عندها كمان خوارط مفصلة بمراحل متقدمة. بيجي واحد يعني عمر قبل فترة معينة مش مهم بلد بقرر اليوم بدنا يدوله، يعني مثلا احنا عندنا بدير الأسد في عندي خريطة من خلال الخاطئة الهيكلية الجديدة اللي هي 600 دونم فيها 14 بيت اتعمروا قبل من سنتين وثلاثة

0: ما وكنت ستي وصلت لاتفاق عن طريق الشرحانك والأخفة والمصادة المشبطية وتقنون البنية والبوليس والكل انه يتجمد ب 11-8. إذا القرار انه هذول الثلاث بيوت اللي بدنا نهدموهن يعني نقل صراحة المذنب فيه انه الأهالي لان ما التزم بقرار المحكمة وما التزم بقرار وزارة القضاء ان قرروا يزيدوا ما التزموا ووقفوا العمار تبعهن زادوا على العمار تبعهن يعني ما نقدر ندين الدول أو التنظيم أو غيره في هذا الموضوع وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من هذا قانون قرر أنني طبطوا بعد التدخل تبع مع كل الجهات والضغوط اللي عملت عليهم وطلبت منهم تجميد الأمور لشهر جمدوا البيوت هذول لشهر وفي منهم حتى دار اللي كانت بالشارع في تجميد منهم كان تجميد احنا بنقول دائما المبدا تبع انا بقول التنظيم يستعمل قانون اللي اذا بده يجي بعده بالاساسات او بده يمنع صاحب الدار من العمار اما مش مقبول علي هد اي دار كان في دير الاسد والله في اي محل بعد ما تنبنى وبعد ما تصير جاهزه للسكن
1: شو اللي ممكن ينعمل خلال شهر
0: عندنا فتره تجميد لهذول الثلاث بيوت لشهر بخلال هذا الشهر تتصدق ان الخطه تبعتهم وبتصير هاي الامور ان شاء الله كلياتها ورانا بالنسبه لهي المنطقه.
2: طيب وعليه الان سيد احمد ذباح يعني في هذا الجانب يعني بتحكي عن بيوت اللي يبدو في النهايه هناك تجميد لمده شهر او ما الى ذلك ولكن يعني طبعا البناء مخالف للقانون، هل تتوقع انه يكون تسويه مع البيوت ان لا يكون هناك هدم لانه كمان شهر في نهايه المطاف سينتهي او ستنتهي هذه المهله؟
0: لا ما هو بالنسبه لنا الخارطه جاهزه ل 600 دونم وهي البيوت موجودة فيها وفي اتفاق مع رئيس لجنة التنظيم بواز يوسف مع المخططين أنه يعني تتقدم خلال أسبوع أو خلال أسبوعين ويجيبوها بشكل سريع على جلسة ويتصادق عليها الاتفاق أنه قبل آخر الشهر هاي الخارطة يتصادق عليها وبحالة ما يتصادق عليها إن شاء الله هاي المشاكل كلياتها من ورانا مثل هذا البيوت.
1: هاي البيوت قائمة من وين أنت أستاذ أحمد؟
0: نعم
1: من وين تقائمة هاي البيوت؟ وين تنبنت؟
0: في منها من 5 سنين وفي من 7 سنين وفي من 6 سنين بس أنا دخلت على الصورة عليها لما صار بدهم يهبطوا قدرت أخذ قرار ب 11-8 بالسنتين ولكن كيف بيصير بيقرروا إنه يعني نقول المسؤولين إنه يجندر الهدم مشروط إنه يروح المواطن على المحكمة لما في اتفاق من وخاصة عن طريق وزارة القضاء ساعتها بتروح المواطن على المحكمة بوقف الموافقة كمان في شخص معين اللي هبطوا له داره لأنه ما راحش على المحكمة يعني بالمرة ما راحش على المحكمة كان يقدر يروح على المحكمة وداره تنحمي زي ما حمينا باقي الدور يعني اللي اشتغلوا مجلس دير الأسد برئاسة بهذا الموضوع كان تقديم يعني مهم جدا أنا بتأمل اليوم هبطوا دار بالبيان كمان يعني عمالين يعني سلطة بن كفير ووزارة المالية الجهتين مع بعض رئيس وزارة المالية بالقوانين تبعتهم بدل ما قبل الانتخابات يعملوا شغلات اللي هي تصلح الوضع عمال الوضع بسيء يعني بيعلوا الدورة بالنسبة لهدم البيوت في الوسط العربي قبل الانتخابات.
2: طيب يعني نتمنى بالفعل أن على الأقل يعني أن تتغير هذه الأوضاع بما بعد هذه الانتخابات. عندكم أمل سيد أحمد ذباح كرؤساء سلطات محلية أنه تكون حكومة الآن مختلفة بعد الانتخابات يعني يختلف الوضع بالعنف والجريمي في الهدم والبناء وكل هاي الأمور؟
0: طبعا أنا مع الرئيس الدولي طلبت منه التدخل كمان في موضوعين ثلاثة موضوعين شائكات اللي هو الموضوع بالنسبة للتخطيط والبناء كمان اليوم بيوت كثير مرخصة وفيش كهرباء رابطينها بالمجاري فيش مجاري لأنه فيش شوارع لأنه الميزانيات اللي ما في عنده دخل ما بتقدر تشوق شوارع وعقينا لما كان بعده منصور عباس بالإتلاف معه ومع وليد طه وكان وليد طه رئيس لجنة الداخلية قلت له سنه قانون ممنوع يرتبط موضوع المجاري يكون هو حجر عثرة في انه الناس اللي معها رخص تاخذ كهرباء هذا القانون لازم يتغير وطلب رئيس الرئيس هيرتسوغ انه يعمل على هذا الموضوع يساعدني لانه الوحيد اللي انا حكيت

0: هذا الموضوع وكل الوقت بطالب فيه لمجتمعنا كلياته انه مش لازم يربطوا وسط الكهرباء في موضوع المجاري، وهذا بيرتبط بموضوع المجاري وهو عائق. بصيرش مواطن يسكن ومع رخصة بقى على بيوت فيه معها رخص وما بتاخذ كهرباء لانه فيش مجاري، وفيش مجاري لانه هاي الجمعيات اللي عملوها للمجاري لو بعدها بايدين المجالس محلوله من زمان، ولكن هاي التأكيدين المي وهي الأشياء بس موجودين عشان يأخذوا معشان المعشات اللي هي عصاب المواطن. كان المواطن يدفع 2000-3000 شكل أجراءات، اليوم اللي بده يعمر دار بيدفع 200,000 شكل أجراءات بيوف وأجراءات شو اسمه، وياريت عارفين يقدموا
1: إيش يعني. أنتم مش راضيين عن كل موضوع يعني.
0: طبعا اليوم ربي على المواطن اللي بده يعمر دار بده يحط 200,000 شكل، ياريت يشتغلوا بيدفع، ياريت يشتغلوا.
1: طيب يعني طبعا
0: نعم
1: طبعا
0: عندي موضوعين يعني شائكات اللي اني عرضتهم يعني وداريتهم من خلالكم انه موضوع الاطباء، وانا قلت له للرئيس رئيس الدولة قلت له موضوع الاطباء اليوم في 5000 طالب بيشتغلوش، وانا من الناس اللي بتبرعوا للمستشفيات مئات الاف شكلين، وباخر سنتين بعد احداث 7 اكتوبر مش قادر اوظف ولا حدا، بيتوجهوا لي من كل البلاد دكاترة عادي عن العمل تشتغلش، وانا بقولت له
1: تخصص يعني القصد صحيح،
0: وانا بقول بجيبه من برا، وبنت تخرجت من التخنين قبل سنتين، ورئيسة الكلية بالتخنين قال احنا السنة خرجنا 150 السنة جاي 250 لانه في طلب، في طلب على الدكاترة. طيب كيف في طلب على الدكاترة وعمال بتاخذه بتجيبه من برا، والدكتور العربي قاعد في بيته ورجع من امتحان الدولي، هاي مشكلة عويصة جدا.
1: شكرا لك الرئيس الدولي
0: بالأول لا، ولكن بعد ما قعدنا على وجبة عشاء مع بعض قال لي بحكي مع المدير اللي ما فيش وزير اليوم، قال لي قلت له أنا كنت حاكي مع الوزير على الموضوع هذا مع وزير الصحة مع وزير الصحة، قال لي بحكي مع المنكال، قلت له شوف الموضوع
1: غير رأيه بعد العشاء يعني هرتو
0: مش قصة خاصش العشاء يعني في بالاجتماع العام قال يعني يعني زي اللي مش مصدق هذا الاشي، ولكن بعد ما أكدت له هذا الموضوع اقتنع في هذا الموضوع وقال لي بيشتغل عليه، وحرام دكتور علموه أهله 6-7 سنين ونجح في امتحان الدولة يروح يجيبوا اليوم دكاترة من خارج البلاد يوظفوهن لأنه بيفكروا بعد أحداث 7 أكتوبر إنهم بشكلوا خطر على الدولة. عندنا 30-35% من الأطباء موجودين من المجتمع العربي والممرضات والممرضين، ولا شفنا مرة دكتور عمل مشكلة أو أذى أي إنسان، وكل النأمنين لشغلهم ونأمنين للعمل تبعهم. ظلت نقطة جديدة صغيرة بعد سماحك كمان، هاي قصة المعلمين والمعلمات اللي من الشمال فيش إلين تقنين، كل ياتهم بروحوا بيجوا على النقب كل يوم، بيقدر يفتحوا تقنين، بيقدر يلقون طريقة، بيقدر يعلمون مدارس يهودية. أنا وأنا بلي كنيس لما كنت أدو كنيس لفترة قصيرة قلت لهم انتوا في معلمين 15,000 معلم بدون شغل، خليهم يا اخي خذوهم على المدارس اليهوديه علموا عربي، تعلموا عربي، ما هي اللغه العربيه كمان لغه رسميه، اتعلموا عربي. ولكن كمان حكيت عن الموضوع هذا مع انه هذا بحكي لك بعد يعني ما بعد علاقات مع الوزارات وغيره وغيراته على اساس ممكن يكون حل هاي المشاكل. وحكينا كمان بالنسبه لموضوع العنف، قلت له انت كل يوم تحكي هذا الموضوع، كمان موضوع العنف موضوع شائف اللي هو يعتبر من هاي الامور كلها.
2: وعدك هرتسوك انه يتدخل في هاي الامور يعني، حاول على الاقل.
0: وعد انه يتدخل بهاي الامور، قعدنا من بعد رحنا انا وياه مع بعض على الاستفزاز تبع كرمائيل. رئيس الدوله بفكر مواقفه يعني مواقفه وكذا، بعرف إذا بقدر يأثر على قسم من هاي الوزراء يعني بعد شهرين ثلاثة أو الانتخابات، ولكن بدأوا الغية يا أخي محمد. يعني أنا عدم المؤخرين صيهرة مجلس دير الأسد، يعني بلد الحمد لله معتز وأفكر فيها إنه رئيس فيها، ولكن من خلال عملي شغلي بعمل دائما يعني كل جهدي أن أوقف لجانب أبناء مجتمعنا جميعا ولجانب رؤساء المجلس رؤساء المجالس الزملاء شو بنقدر نساعد من خلال علاقتنا الشخصية مع الوزراء ومع المكاتب الحكومية اتجاه مجتمعنا. احنا شغلنا بس مش لدى الأسد، منحب نقدم أبناء مجتمعنا جميعا ومنقولها مبدأنا والأجندة تبعتنا والطريقة تبعتنا إنه كل إنسان يقوم بواجبه اتجاه الدولة اللي عايش فيها، والدولة مجمرة تعطي مساواة بكل الحقوق. وأنا قلت لها رئيس الحكومة لبيبي، قلت له مش شرط المجتمع العربي قايم على كتاف البناء والزراعة وقسم من الهاتف والأطباء.

0: مرضي والمرضى، مش شرط المواطن العربي يخدم بجيش عشان يحصل على حقوق. العمل اللي بيقوم فيه المواطن العربي وبخدم الدولة من خلاله، هذا العمل هو قائم بواجبه اتجاه الدولة. بس للأسف الشديد الدولة والحطاحة بالحكومة هاي الأخير المتطرفة، بدل ما تجيب ميزانيات للسلطات المحلية أخذت من ميزانيات السلطات المحلية، وهذا الوضع وضع مش سليم، لازم يتغير هذا الوضع.
1: نتمنى أن يتغير بالفعل. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد أحمد ذباح رئيس المجلس المحلي دير الأسد، نشكرك جزيل الشكر طبعا، ونتمنى بالفعل أن تستجاب هذه المطالب المهمة والمحقة أيضا. شكرا جزيلا
0: لك. شكرا لكم. شكرا محمد.
1: إذن نواصل طبعا سناء وكذلك في ذات السياق هذه العملية، عملية الهدم التي وقف عندها صباحا في قرية البعني في الشمال. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس البعني سابقا السيد علي خليل للوقوف عند كل هذه التطورات، وطبعا كما وردنا هناك أيضا اعتقالات. سيد علي صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: ألو.
2: نعم أستاذ
1: سيد علي خليل، هل تسمعنا؟
3: نعم أسمعك.
2: أهلا بك. صباح الخير أستاذ علي. لو تطلعنا على تفاصيل ما جرى لديكم في قرية البعني قبل قليل من حيث الهدم والاعتقالات.
3: الموضوع تحدثت أنا بالطريق لموقع الهدم، سمعت أنه هدمين دار اليوم عندنا في البلد لمنير بكري. بنفس الوقت الليلة الساعة 11 في الليل أنا حكيت مع منير تلفون الليلة وقال لي أنه الموضوع بتبول وحاطت محامي وبتأمل إن شاء الله خير.
1: يعني كان توقع سيد علي بأنه يكون هدم، لأنه كان في إخطار هدم سابقا.
3: كان في إطار هدم، ولكن صاحب العمارة كان محامي وغيره، ومبارح أنا حكيت معه أخرى مرة بالليل وقال لي إنه إن شاء الله بتصير خير. ما كانش متوقع أن يكون هدم اليوم، ولكن على هاي الحكومة ما فيش شي بعيد ولا شي مستبعد.
2: وقوات يعني الشرطة أستاذ علي بعد موجودين في المكان ولا تركوا؟
3: أنا طالع المضبوط على موقع الهدم، أنا جايتين بكون هناك استبعد بالضبط. للأسف الشديد شو يعني الواحد جمل لا باليد فيه، يعني هاي حكومة عنصرية، حكومة الطرف هو بن كبير مضبوط. لازم احنا وسطنا العربي يعرف انه هذا الانسان هذا الشخص ممنوع يسمى الحكومة.
2: شو خلفية اصدار اختار الهدم؟ يعني هل هو موجود في منطقة خارج منطقة نفوذ البلد او شو الاشكالية هنا تحديدا؟
3: لا الدار هاي موجودة في منطقة اسمها منطقة المجرسيم، وعلى زمان انا اتعلم عليها هي وأكم دار بالخط الأصفر يعني بتبول لازم يكونوا فوت على الميكروفيم، ولكن أخرى مرة بن كبير بهمش لاهم بمنطقة الميكروفيم ولا بأرض البرسيط ولا بعمال بيهدي مش اليمين، وقبل كمان كم شهر أبطوا النظار.
1: طيب سيد علي عندك معلومات بالنسبة للموضوع الاعتقال؟ وصلنا بأنه تم اعتقال أصحاب البيت، حاولوا التصدي يعني للشرطة أو إشي من هاي النوع. هل عندكم معلومات؟
3: لا. صراحة ما عنديش معلومات. أقول لك أخرى دقيقتين ثلاثة أنا بكون موجود
1: طبعا
3: حد الدار هناك وعندي الجماعة وبعرف بالضبط.
1: سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر علي خليل رئيس مجلس البعني سابقا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: طيب إذن سنتابع كل هذه التطورات وكل يعني هذا التصاعد اللافت سنة. طبعا لازم نقول بشكل واضح
2: صحيح.
1: هناك يد توجه ذلك، يعني كل عمليات الهدم اللي عم تكون بالأونة الأخيرة على فكرة عمليات يمكن أن تمنع إما عن طريق المحاكم إما عن طريق تسوية أو غرامات مالية أو أمور من هذا
2: أو تؤجل على الأقل، ولكن طبعاً. الآن قبل الانتخابات بفترة قصيرة ونراها بشكل متصاعد في أكثر من مكان، يعني
1: الهدف واضح
2: بدون شك.
1: إلى فصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
4: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.

0: زد أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر.

0: أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
10: إلى شؤون التربية والتعليم الآن، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد بعد أقل من شهر، بدأ الأهالي بالتوافد إلى المكتبات لشراء الكتب والقرطاسية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار تغيير المناهج سنويا، ما يزيد الأعباء المالية على الأسر والعائلات. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا بداية أم لطفلين السيدة عيسى. صباح الخير.
11: صباح النور.
10: أهلا بك آية. أهلا. يعني بداية أعمار أولادك، لأنه هذا الموضوع بفرق، يعني عندما نتحدث عن الأعباء المالية وكيف شايف بشكل عام الاستعدادات للعودة لمقاعد الدراسة تحديدا هذا العام.
11: عندي ولد الله يحميه طلع على صف ثاني، عمره 7 سنوات وشوي، وعندي بنت طلع على صف بستان عمره 5 سنين وشوي الله يحميها. ويانا عم نتجهز، بلشنا، والإشي يعني كل سنة عم بزيد الضغط علينا من ناحية طلبات الولاد والإشياء اللي المدارس نفسها بتطلبوها، وإنك أنت بس بلش تحضر العام الدراسي ما بيكتفوا بشو عم بتحضر أول السنة، بضلها الطلبات كل السنة مستمرة بدون توقف. فالإشي هذا يعني بأدي لضغط مادي طبعا، ولأنه يعني الإشي يعني مش إنك بتعملي مهمة وبتخلصيها وخلص تفوتوا على المدرسة وبتخلصي، ضلوا مستمر على طول السنة وتغيير كتب ومش هاد الكتاب ومش هيك ومش هاي المكلمة. وفي كتير عندنا يعني المعلمات والمعلمين الطلبات اللي هي كل سنة عم تتغير وعم بتزيد.
9: شو عم بيختلف أي من سنة لسنة يعني مقارنة بسنوات سابقة على الأقل؟ يعني كنا نشوف الموضوع أسهل، كان على الأقل أسهل
11: بكتير، كان أسهل. يعني كنا إحنا زمان كان مهم إنه شنطة تكون مريحة لظهر، نعرف نحملها نمشي فيها نحفيها على المدرسة. لو أنت بتوصل ابنك على المدرسة وكبار أصلاً بيمشيش بالشنطة، بحطهاش على ظهره وبيمشي مسافات، بس بده نوع معين، بده علامة معينة إنه زي ما تقول صح، بديش غير اللي عليها صح، بديش غير اللي عليها 3 شحطات. فهو يعني الأولاد عم بتشوف إنه الأهالي بطلوا يكتفوا، يعني صارت الأم بس تروح تجهز لابنها أو بنتها، مهم عندها تنزل الستوري شو عم بتجهز من أي ماركة، بولو من ماركة معينة. فالإشي صار أنا علي شخصيا بعملش ضغط، أنا عم بربي أولادي على قناعة، شنطتك منيحة منغسلها منفرتها منظفها بتطلع معك على صف تاني. لو يعني إحنا من الإشي عم نشغل عليه من البيت من الفرصة، فأنت حتى لو إنك شفت ابن صفك معه شنطة جديدة، هذا يعني انه اللي عم بيعمله صح. احنا بسعر الشنطة لما نشتريها احنا مش بحاجة لها، نشتري اشياء تانية. فهذا الاشي عم بصعب علينا كأهل نبني ونذوته بولادنا، لانه المجتمع نفسه مش عم بدعم هيك فكرة.
10: يعني عمليا انت اللي بتحكي انه حجم المصاريف والاعباء المالية فعليا تتعلق بجنبين.

0: جانب أول اللي هو موضوعي بمعنى الكتب القرطاسية اللي زي المدرسة، أشياء اللي أنت مجبورة تجيبيها وبين طلبات الأبناء، يعني بالمقارنة مع زملاء أصحاب شو بيشتروا بدنا زيهن؟
1: يعني الأهالي عم تنجرب طريقة مخيفة وراء الموضة، وراء شو المتاجر عم بتعرض لنا، وراء الاستهلاك المفرط. فأنا يعني مش دائما بدعم هيك إجن إيش عم بفيد هن وبضرنا إحنا. فتزويد هذا الإشي عند أطفالنا من صغر، يعني ابني عم بحكي لك طالع على صف ثاني، إحنا قلنا من شهر 6 نحكي عن موضوع الشنطة، عشان بس يفوت على المدرسة أول السنة ما ينصدمش إنه بس هو أكم من ولد معه نفس الشنطة، مش عشان بعيش أشتري له شنطة، عشان أنا بدي أدوت عنده إنه في أطفال تاني يقدر نجيب سعر الشنطة نتبرع فيها للطفل ما هوش يشتري شنطة أو ما عندوش شنطة أو أهله مش عم بيقدروا يجيبوا له الشنطة اللي ملائمة لإله المريحة لإله. فالإشي أكتر إله أبعاد للمدى البعيد، عم بس رح يساعد طفلي إنه هو يفهم المدى البعيد أنا ليش هيك عم بتصرف.
0: بما إنه صرتي أنت صاحبة أقدمية هاي السنة الثانية بشراء القرطاسية وزي المدرسة وكل الأمور، يعني عن أي أسعار نتحدث بالنسبة لابنك على الأقل الأكبر اللي هو في المدرسة الابتدائية؟
1: يعني احنا عم نحكي على ولد، يعني أنا بصف أول بس أجد يفوت على صف أول، أنا عم بحكي على الأشياء اللي هي أساسية، أنا مش عم بشتري أشياء مبالغ فيها ولا شريت أشياء مبالغ فيها. أنا يعني وصلت 1300 شاكل بس تحضير ولد واحد. أنت عم تحكي على أهل اثنين عم بيشتغلوا، يعني أنا وأبوه، أنا
2: الولد الواحد،
1: الولد الواحد. انت عم تحكي وانا مش حدا اللي حدا تبع متقييم وبدي هيك وبهمني الشعار. انا بالمره لا، انا بهمني ابني يعجبه يشوف. انا انت وانا عم بحكي انا بجلد هون، صار في كمان امكانيه تبعت الكتبك ويجلدوا وناخذوا على الكتاب 10 شاكل، فالإشي عم بتوسع.
2: والله انا بتذكر كانت على زماننا يعني تجديد هاي الترفيه هيك طقوس وحفله وإشي
1: بالضبط. انا بعدني لسه، يعني احنا عندنا قاعده تجليد واحنا بنشوف الإشي كيف بتجلد وبس يساعدوني فيه. فالإشي عم بعمل اكثر انه ذكريات حلوه اكثر مما ان تكون مظاهر.
2: بدنا نشكرك ايا، وبدنا طبعا نتمنى التوفيق لطفلين الرائعين وبنجاح وتوفيق لهم.
0: مع زيك اكيد بدون ادنى شك رح تكون سنه دراسيه موفقه. شكرا جزيلا لك ايا.
1: يعطيك الف عافيه.
2: طيب نستمع ايضا من الجانب الاخر سنة، طبعا اصحاب المكتبات كذا ذلك يعني عندهم برضو مصائب ليست بسيطة. كل عام من جديد السيد سليم أبو جابر وهو صاحب مكتبة أبو جابر في الناصري. صباح الخير.
0: صباح الخير
3: أستاذ سليم.
0: طيب يعني ممكن أقول بالنسبة لكم على الأقل هاي الفترة هي الأكثر إيجابية تفاؤل، وكمان للطلاب أكيد، للأهالي يمكن أقل. حطنا هيك في صورة تقييمك للأوضاع هاي السنة، معدل أسعار الحقائب المدرسية هذا العام.
3: أول شيء صباح الخير لكم جميع المستمعين. كيف حكيت إحنا كمان بنواجه كتير مصاعب بهاي الفترات، بالذات للظروف اللي نمرق فيها بالدولة، الظروف اللي هي متقلبة، الظروف اللي هي مش مستقرة، وكل هاي الأمور مش بس بالدولة وهي كمان إقليميا اللي حوالينا. فبش مرحل حتى إحنا تحضيرنا كأصحاب مكاتب بيكون شوي مش واضح أو مش بالطريقة اللي هي لازم تكون موجودة فيها، لأنه كمان في مرحلة ممكن يصير في أي تقلبات وأي تغيرات عندنا بالدولة. بس في مرحلة كل صاحب مصلحة أو كل صاحب مكتبة مجبور يحضر حاله ويكون جاهز لاستقبال الناس اللي كمان في مرحلة مجبورين يحضروا حالهم للفوت على المدارس. ففي كتير أمور اللي بتفوت ببعض، من أنه الواحد يحضر حاله مثل ما لازم، ومن أنه كمان الواحد يتوقع اللي الشغلات اللي هي غير متوقعة بشي مرحلة.
0: بشكل عام سيد سليم، يعني اليوم الأولاد بطلوا يكتفوا بس بالحقيبة المدرسية، وإنما بدهم حقيبة مدرسية من أنواع محددة من ماركات محددة، إلى جانب طبعا مقالم وعلب سوادي وأناني وما إلى ذلك من أمور. ممكن تقولنا تقريبا بالمعدل شو ممكن تكلف شروي لطفل واحد، وإحنا بنعرف عائلتنا العربية فيها على الأقل طفلين أو ثلاثة؟
3: صحيح هذا الشيء. أول شيء نقدر إحنا نقسم سنة المدرسة لكل طالب للشغلات الأساسية اللي مش ممكن يتنازل عنها، وفي كمان الكماليات الثانية. وكمان بيختلف من صف لصف ومن جيل لجيل. يعني بشي مرحلة يمكن الطلاب اللي بفوتوا على الصف الأول مجبورين يحضروا حالهم من كل الجهات، إن كان شنطة مدرسية، إن كان علبة أكل أو مطرة، وبالذات القرطاسية والكتب. أجيال شوي أكبر ممكن يكونوا شوي يتنازل عن أمور معينة ويأخذوا بس الأساسيات. بس كمان بشي مرحلة لما تطلع انت على طالب صف اول اللي بده يحضر حاله من كل الجهات، مجبور يشتري الشنطة جديدة والمكلمة والمطرة والعلبة والكتب والقرطاسية، بضل عنا موضوع انه في تعددية كتيرة بالامور اللي هي مش اساسية اللي هي غير الكتب، فبتختلف من سلة لسلة. بس تطلع على معدل طالب لصف اول ممكن يتراوح من 700 ل 1000 شيكل، وهذا طبعا بتعلق بالأهل وكيف اني بديروا سلة المشتريات تاعتهم.
2: يعني 700 ل 1000 شيكل
3: كيف؟
2: بين 700 ل 1000 شيكل، يعني اللي عنده ثلاث اربع اولاد
3: ممكن تكون في مرحله اكثر، ممكن تكون شوي اقل، لانه الكتب ملزمين فيها وفي لها اسعار
0: وازياء المدرسه طبعا ما حكيناش عنها. طب سيد سليم، عاده انت من تجربتك الناس يعني بيستعملوا الشنطه لاكثر من سنه، ولا يعني كل سنه بيغيروا باقتضاء اذا ممكن؟
3: في حال اللي عم نشوفها اخر فتره انه في كتير طلاب عم بيجوا عنا على المحل وبيكونوا يدوروا على الشغلات اللي هي طالعه ترند مثلا بهاي الفتره، اللي بشمرحله كمان الاهل مش دائما بيقدروا يسيطروا على الاولاد انه يخلوهم يستعملوا الشنطه اللي بعدها منيحه من هذيك السنه.
2: طبعا يعني هاي نقاشات كل سنه كما العادي. طيب بكل احوال نريد ان نشكرك جزيل الشكر، ونتمنى طبعا العوده بشكل يسير وجيد وبنجاح للجميع. السيد سليم ابو جابر صاحب مكتبه ابو جابر في الناصره، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
3: ان شاء الله وبالنجاح للجميع.
2: باذن الله الى ختام هذا النهار، شكرا لكل زملائنا وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسه الاذاعيه الياس عبد الملك، في الاعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الانتاج ماجي علوطي، في التصوير والاخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزي.
0: وكذلك لك محمد، شكرا لكم والى اللقاء.
4: الى احبتنا طلبه البقروت، نرحب بكم في جامعه النجاح الوطنيه، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
10: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: مني كلاليت، اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: تصاعد في عمليات الهدم في المجتمع العربي. هذا الصباح في قرية البعني السلطات الإسرائيلية تهدم بيتاً وأنباء عن اعتقالات لأصحاب البيت. منع العمال الفلسطينيين من العمل يدخل عامه الثالث. خسائر تتراكم على العائلات وورشات البناء تواجه نقصاً حاداً في الأيادي العاملة. وذروة السفر الصيفي تنذر باكتظاظات واسعة وضغوطات متزايدة في مطار بن غوريون مع توقعات بحركة سفر قياسية خلال الفترة المقبلة. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك يا عفاف ولسيدات والسادة المستمعات والمستمعين. هدمت سلطات التخطيط فجر اليوم منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعني في الجليل بذريعة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، وأجبرت القوات أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقل الشخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس البعني سابقا علي خليل إن تصاعد عمليات الهدم تشير إلى وجود خلفية سياسية ترتبط بالانتخابات المقبلة.
2: كان في اطار هدم، ولكن صاحب العماره كان محامي وغيره، وامبارح انا حكيت معه اخر مره بالليل وقال لي انه ان شاء الله بخير خير، ما كانش متوقع انه يكون هدم اليوم، ولكن على هاي الحكومه ما فيش شيء بعيد ولا شيء مستبعد. للاسف الشديد شو يعني الواحد بيعمل؟ لا باليد فيه، يعني هاي حكومه عنصريه، حكومه الطرف هو بن كبير مضبوط مش لاهم منطقه مدرسين ولا بارض البرسيط ولا عمال بيهدم شمال يمين، وقبل كمان كم شهر قطع النظام.
1: أعلنت نقابة المحامين أن المحامين سيتوقفون اليوم عند 10 صباحا عن المرافعات في المحاكم وسيقفون دقيقتي صمت حدادا على المحامي الذي قتل أمس في مدينة ريش لتسيون على يد أحد موكليه. وأكدت النقابة أن الاعتداء على المحامين يعد مساسا بسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة العنف وتعزيز حماية العاملين في جهاز القضاء. زار رئيس الإسرائيلي يتساك هرتسوغ يوم أمس بلدة دير الأسد والتقى رئيس المجلس المحلي ومجموعة من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، حيث جمدت أوامر الهدم أخيرا لمدة شهر. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي دير الأسد أحمد ذباح إن هناك اتفاق لتقديم الخرائط التفصيلية ولإقرارها قبل نهاية الشهر، ما يضمن حماية البيوت من الهدم.
3: في عندي خريطة من خلال الخاطئ الكالية جديد اللي هي 6 دونم، فيها 14 بيت اتعمروا قبل من سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستين، وصلت لاتفاق عن طريق الشلحانك والأخفة والمصادة مش بتيم وتقنون ابنية والبوليس والكل انه يتجمد ب 11-8. القرار انه هذول الثلاث بيوت اللي بدنا يهدموهن، يعني نقل صراحة المذنب فيه انه الاهالي، لان ما التزموا لقرار المحكمة وما التزموا لقرار وزارة القضاء، ان قرروا يزيدوا ما التزموا ووقفوا العمار تبعهن على العمار تبعي. يعني ما نقدر ندين الدولة أو التنظيم أو غيره بهذا الموضوع، وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من هذا قانون قرر أنني يطبطوا بعد التدخل تبعي مع كل الجهات والضغوط اللي عملت عليهم، طلبت منهم تجميد الأمور لشهر، جمدوا البيوت هذول لشهر، أما مش مقبول علي هد أي دار كان في دير الأسد ولا في أي محل بعد ما تنبنى بعد ما تصير جاهزة للسكن. بخلال هذا الشهر تتصدق أن الخطة تبعتهم وبتصير هاي الأمور إن شاء الله كلها تمرانة بالنسبة المنطقة.
1: شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يوم أمس جثامين أكثر من 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسين بعد انتشال الجثامين من تحت الأنقاض عقب أكثر من عامين ونصف العام في واحدة من أكبر الجنازات الجماعية. عبد الناصر حماد من الأهالي المشاركين في تشييع الجثامين في قطاع غزة تحدث لراديو الناس حول انتشال الجثامين وما تعنيه الخطوة للأهالي.
4: قبل سنتين ونص تقريبا هذا الكلام، يعني ومباح لما طلع من تحت الركام كان الكل زين، الكل بتطلع فيش أصلا أجسام، كلها كانت رفات عظم، كلها كان خبر مؤلم لكل قطاع غزة. كانت عائلة كاملة حوالي 300 308 أنفار

0: كان في عدد من الأشخاص ضربت الطيارة للبناية هذه، فكانوا كلهم ضحايا. كان الوضع كان مؤلم أيامها، كانت الحرب صعبة شرسة، كان في شعور بالله، يعني إنه البني آدم طال هو ابنه أو طال أخوه أو طال أمه أو أخته وحطه في قبر اندفنت، أحسن أفضل ما تكون تحت الركام. كان في ارتياح في تطلع الجثامين للأهل العايشين، كانوا يساعدوا الدفاع المدني والصحة والشركات تاعت البواكر اللي طلعوا.
1: أعلن الجيش الإيطالي صباح اليوم أن قواته دمرت نفقا بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين في جنوبي لبنان، وأن قواته عثرت على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدروع. سياسيا، أكد رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وأضاف نتنياهو أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة.
2: אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אחד. שתיים, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחנו. שלוש, הנשיא טראמפ חושב, וצוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זה העמדה שלנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر إقليمية أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز مع احتمال الإعلان عنه هذا اليوم. وحسب التقرير ينص الاتفاق على ترتيبات تمتد 60 يوما قابلة للتمديد بعد محادثات شارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عرقجي ووزير الخارجية العماني البوسعيدي. في وقت سابق قال رئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة جدا مع إيران، معربا عن توقعه اتضاح نتائجها خلال 48 ساعة، ومؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح قريبا. من جانبها، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى الهدف الأساسي للمحادثات، مشيرا إلى إحراز تقدم دون التوصل إلى اتفاق نهائي. في المقابل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة وإيجابية، وتركز على وضع ترتيبات تضمن عودة آمنة للملاحة في المضيق. إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي أن سفينة هندية تعرضت لإصابة بصاروخ قبالة السواحل اليمنية ما أدى إلى إغراقها. وأضاف أن جميع أفراد الطاقم وعددهم 14 أنقذوا بسلام على يد خفر السواحل اليمني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاجه، مؤكدا أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تنتج حاليا ذخائر بمعدلات قياسية، وأن واشنطن ستواصل تعزيز مخزونها وتزويد حلفائها بالمزيد منها. يأتي ذلك بعد تقارير لشبكتي CNN ورويترز تحدثت عن استهلاك الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من مخزون صواريخ ثاد وباتريوت والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال المواجهة مع إيران، ما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش لأي مواجهة مستقبلية. اختتمت أمس في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن محادثات روما تهدف إلى تمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن، فضلا عن دفع تنفيذ اتفاق الإطار. في المقابل، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات، مؤكدا أن حماية السيادة الوطنية تتطلب انسحاب الجيش الإيطالي الكامل من الأراضي اللبنانية، فضلا عن تعزيز الحوار والوحدة الداخلية. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة.

خلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة ذي عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني، يكونوا بخير.

0: كانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع زميل محمد أبو العزم حميد على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وإلى هذه التطورات وهذا الخبر العاجل. كما أوردنا في النشرة، السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا في بلدة البعني بذريعة البناء من دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، وأجبرت القوات أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة وموقعها موقع الهدم. نتحدث بداية للأستاذ عامر بكري، وهو من أقارب أصحاب المنزل الذي تعرض للهدم. أستاذ عامر صباح الخير، أهلا بك معنا. بداية يعني نسألك عن اللي صار، لو تحطنا في صورة ما جرى ساعات الفجر وكيف نفذت عملية الهدم.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين. عامر بكري بحكي معك، عضو مجلس محلي. أنا ابن عمي منير محمد بكري، الدار اللي هي له انهدت، وبصورة كمان أنا جاره يعني. الساعة 4 الصبح اتفاجأنا أن قوات كبيرة من الشرطة فاتت عنا، سكروا المفارق وفاتوا وما خلوش حدا يطلع من البيوت. فتحت البيت أنا، وقفوا عندي بساحة الدار وبلشوا بالهباط. ما كانش أي احتجاجات ولا من أي واحد ولا أي احتجاج من أي شخص. هدينا الأمور وهدينا الأوضاع وكله قاعد وقال اللي يعني بدك تخطف مش مشكلة، اعمل اللي بدك إياه. إسا إحنا مش رايحين نتنقل يعني،
0: مش راح تعارضه.
1: وهذا اللي صار.
0: بس كانت واصلة إخترات قبل أستاذ عامر، لحتى هيك نحط المستمعات والمستمعين بالصورة بما يتعلق بهذا المنزل.
1: نعم،
0: كانت واصلة إخطارات قبل. عندكم علم أنه راح توصل، ممكن توصل الجرافات والقوات؟
1: عندنا المنزل هذا مع كمان عدة منازل مجاور له مهددة
0: بالهدم
1: بالهباط، وفي إجراءات قانونية من قبل محامين مختصين للموضوع هذا، وكل مرة بيصير دحية يعني تأجيل للهباط.
0: نعم،
1: وكانت المدة النهائية 30/7 آخر مدة، والمحامي قدم طلب للمحكمة عشان نعمل كمان مرة هي، لأنه من قبل كمجلس محلي إحنا عم نشتغل على الموضوع عشان إنه نوسع المسطح اللي يكون البناء مرخص. هون هن اللي ما رفضوا الاستئناف في المحكمة،
0: رفضوا طلب التمديد كمان مرة يعني،
1: رفضوا التمديد كمان مرة. وكان معنا إبلاغ من الشرطة من صاحب الدار.
0: نعم،
1: يعني معاه لحد يوم الاثنين. إذا ما جابش الإبلاغ إصدار توقيف الهدم من المحكمة بدي نهدو.
0: نعم،
1: نتفاجأ اليوم قوات كبيرة من الشرطة إنه اقتحمت المنزل.
0: انت عم تحكي كان معه ليوم التنين اللي هو 3 الشهر، يعني قبل يومين، ولا للتنين المقبل؟
1: للتنين المقبل،
0: لعشر الشهر المقبل. كان المفروض انه معاها هي المهلة لإصدار قرار تمديد.
1: هني هيك انتو قرار، احنا معانا الشرطة قالت معانا لحد يوم الاثنين. إسا احنا اتفاجأنا انه اليوم الساعة 4 اجوا، لانه بالصورة من امبارح كمان قعدنا جلسة انا ورئيس المجلس السيد إبراهيم حصارمي مع مهندس المجلس، وتوجه للتنظيم لجنة التنظيم والبناء والمنهال، وكان يعني اتصالات على أساس إنه نقدر نعمل التأجيل. للأسف
0: داهمت القوات يعني البلدي والبيت اليوم على 4 الفجر.
1: بالضبط هذا اللي حصل يعني.
0: نعم،
1: من قبل إنه المعتقلين اللي صار

0: آه شو اللي صار؟ يعني في أنباء عن اعتقال شخصين، شو اللي صار تحديدا أستاذ عامر؟
1: اللي صار أنا عندي الدار عندي وفي بوابة عندي مسكرة، طلبوا مني أفتحها على أساس فتحت البوابة وفاتوا هني عندي على الساحة بالساحة، قلت لهم فيش أي اعتراض يعملوا اللي بدكم إياه، حتى يعني مسكت أنا براد القهوة وقعدت أصب لين قهوة، قلت لهم شايفين فيش مشكلة بدكم إياه اعملوا.
0: طب وشو اللي صار؟ ليش صار في اعتقالات؟
1: في أخوه صاحب الدار انفعل، وهي مش أعمال، هاي أعمال عنصرية، هاي أعمال كذا، هجمت عليه الشرطة، حاولنا إنه إحنا نفكه من إيديهن للبوليس نفكه. ابني كان واقف معي، دفشوني أنا ومسكوا ابني وضربوه، وهذا اللي صار يعني. وبالنهاية نزلت أنا ورئيس المجلس إبراهيم حصرمي والمعتقلين طلعوا.
0: المعتقلين تم الإفراج عنهم.
1: الإفراج عنهم.
0: نعم. أستاذ عامر خلينا نسألك عن يعني العائلة، صاحب المنزل الأستاذ منير بكري مين بيكون، شو مجال عمله، وين تبلش توصلوا هاي الإخطارات، هيك تعطينا شوية تفاصيل كمان.
1: صاحب المنزل اسمه منير محمد بكري، بيشتغل عنده محل أحذية. إنسان عنده 3 أولاد وعايش ومصور وفيش مشكلة أي، فيش أي مشكلة عنده يعني. الزلمة رانا بدون ترخيص، وإحنا عم نحاول إنه نشتغل على تقنية لحوض حلقة.
0: أيوة.
1: وهذا اللي صار يعني. هن للأسف يعني ما جاوبوش.
0: ما جاوبش. طب أستاذ عامر خليني أسألك يعني كمان كعضو في المجلس المحلي البعني وكمان حضرتك ابن عم صاحب المنزل الهدم، كيف بتفسر هاي الجزئية إنه يعني كان في مهلة لعشر الشهر لاثنين المقبل، ممكن في هاي الأيام كان يعني يأخذ صاحب المنزل تمديد إضافي من خلال الإجراءات يعني القانونية، ممكن أو ممكن لا، ولكن داهمت القوات يعني فجر اليوم البيت.
1: ممكن كان يأخذ تمديد لإيقاف الهدم، وممكن لا اللي هو صار لا يعني بالأحرى، لأنه إني ما استنوش لحد يوم الاثنين.
0: هي هاي ليش ما استنوش باعتقادك؟ يعني ما إذا في قرار بالهدم بيقدروا يستنوا لعشر الشهر يجوا يهدموا، ليش هذا هيك إنني يستبقوا الحدث والإجراءات القانونية؟
1: للأسف الشديد هاي توجيهات من السلطة العليا من فوق يعني، للأسف الشديد يعني فهمت كيف؟
0: نعم.
1: بس إحنا المشكلة مش بس على الهدم اللي صار، في عنا هو محدو 5-6 بيوت عنا مهددين بالهدم، وعلى حسب أقوال الشرطة بتقول لك خلال شهر هذا كله بدين هدم.
0: وهدول كمان ماشيين بمسار قانوني أستاذ عامر، هاي يعني أصحاب هاي
1: ماشيين
0: البيوت
1: ماشيين بمسار قانوني ومعاهن محامين دافعوا عن ال
0: نعم
1: على أساس إنه يطلع عن الترخيص. نعم. وإن شاء الله خير، إحنا بنتأمل يعني.
0: هذا ما نتمنى.
1: أنا مش شايف إنه في خير.
0: نعم. بس إحنا فهمنا منك إنه مع الأسف طبعاً بعد أن تمت عملية الهدم كمان بما يتعلق بالمعتقلين تم الإفراج عنهن، هذا اللي
1: تم الإفراج عنهن بدون شروط.
0: بدون شروط مقيدة. أستاذ عامر بدي أشكرك على هذه التفاصيل وإنك عم بتشاركنا أيضا فيها، يعني هيك بعد عملية الهدم اللي كانت فجر هذا اليوم. إحنا رح نتابع معكم في هذا الملف أيضا الأستاذ عامر بكري عضو مجلس محلي البعني، وهو ابن عم صاحب المنزل الذي تعرض للهدم في بلدة البعني فجر اليوم. شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف. ينضم إلي النائب عن القائمة العربية الموحدة الأستاذ وليد الهواشلي. أستاذ وليد صباح الخير.
2: أهلا بك أختي عفاف وبالمستمعين والمستمعات.
0: يعني مع الأسف ما حدث في البعني ليس معزول عن ما يحدث أيضا في النقب، رح أسألك عن كل ما يتعلق بمخططات التجريف والتحريش في قرية بئر الحمام، ولكن أسمع تعليقك على يعني هذا التسارع اللي عم بيصير وهذا التصعيد، ويعني كان من المفروض أنه في مهلة لغاية 10 الشهر محاولة تمديد إضافي، ولكن داهمت القوات المنزل فجر اليوم والقرية وهدمت البيت، كيف بتشوف من موقعك أستاذ وليد شو اللي عم بيصير بهذا الملف؟
2: يعني كل الأوراق في هذه الحكومة بدأت الآن يعني تتبعثر، وقرارات غير مسؤولة، قرارات عنصرية متطرفة، حتى لا ينتظرون قرار محكمة. هذا الوزير الأزعر الأرعن بن كبير الآن يستغل كل هذه القوة السياسية التي يمتلكها، ويقوم بتضييق الخناق على المجتمع العربي في موضوع الهدم وموضوع المصادرة والاقتلاع. ورأينا ماذا حدث صباح اليوم.

0: في
1: قرية البعني. نعم.
0: الآن هذا بشكل واضح من يقود هذه الحكومة هم يعني مثالة العنصريين. بن غفير حتى اليوم أمس كان في منطقة النقب و يعني حضر وأتى إلى قرية أبو تلول وخشم زنة وبير الحمام وحاول أن يستفز الناس ويسأل الناس، يعني يدخل على الناس داخل بيوتهم ويقول لهم أنكم تسكنون في بيوت غير قانونية. هذا الآن يعني هذا الوزير الذي تقع تحت صلاحياته كل وحدات الرقابة في إسرائيل يقوم الآن بتضييق الخناق ويريد أن يرفع أسهم اليمين المتطرف على حساب معاناة الناس في المجتمع العربي
1: وبشكل خاص في النقب. يعني حتى في تغريداته ومنشوراته على منصة إكس يوم أمس لفتني أيضا، يعني يتحدث عن موضوع له علاقة يعني إيران ومحاولات اغتياله على حد تعبيره، وفي ذات الوقت يذكر يعني المجتمع البدوي في النقب. أستاذ وليد، خليني أسألك تحديدا عن قضية بئر الحمام، كيف بتفسر إصرار الحكومة أيضا على تنفيذ أعمال التحريش والسيطرة على الأرض على الرغم من أنه ملفات الملكية لم تحسم قانونيا بعد؟
0: هذه مربوطة في الحديث اللي بديت فيه، هذا إنسان دجال سرسري كذاب بن غفير. حتى التغريدات التي يقوم فيها ويكتبها على تويتر وعلى إكس وعلى كل المواقع التواصل الاجتماعي هي تغريدات شعبوية يحاول من خلالها استعطاف الشارع اليهودي المتطرف من أجل كسب الأصوات. معركة الآن هي معركة أصوات، كل طرف يحاول أن يقنع الناخبين كيف يحصد نسبة أصوات عالية. نحن في منطقة النقب الآن تحت ضغط حكومي والدوائر الحكومية في منطقة الجنوب، وللأسف الشديد الكثير من الدوائر الحكومية في منطقة الجنوب الآن يعني فقدت السيطرة وتتعامل من منطلق خوف مع إيتمار بن غفير لخوفهم أنه ربما يعود في الانتخابات القادمة، وهذا يعني احتمال وارد أن يعود مرة أخرى لترأس هذه الوزارات. هناك خوف على شتى الأصعدة، ولكن ما يجري في بئر الحمام الآن يجري أيضا شرقي شارع 80، هناك مخططات في قرية قطمات على 10,000 درهم تحريش هذه الأراضي وقيام الكيرن كيم بزرعتها. والأمر الآخر في بئر الحمام بدأوا يوم الاثنين بتحريش مناطق وأراضي تابعة لناس، يعني هذه الأراضي عليها تسوية، هي أراضي تاريخية لأهلنا في منطقة بئر الحمام وفي مناطق النقب، وبالتالي موضوع التحريش في منطقة النقب هو موضوع جديد قديم كان في السابق، ويعني استطعنا التغلب على هذا الموضوع. وأنت تذكرين والجميع يذكر أننا عندما كنا في القائمة العربية الموحدة في العام 2021 كانت هناك عمليات تحريش، ولكن استطعنا بفضل القوة السياسية أن نخرج كل هذه الدوائر دائرة أراضي إسرائيل التي تتعامل من منطلق عنصري مع المجتمع العربي في الداخل. الآن نحن أمام مرحلة جديدة أختي عفاف، إما أن نكون نحن في دائرة التأثير وإما أن يكون بن غفير. الصراع الآن هو صراع على المعركة الانتخابية القادمة، يجب أن يتحرك المجتمع العربي لقلب المعادلة وتغيير
1: في هذه الانتخابات. هي معركة على الصوت الواحد. حتى أستاذ وليد في ذات السياق خليني أسألك، لأنه حضرتك ذكرت نقطة مهمة، وإحنا من فترة يعني عم نحكي إنه بدأت الحملة الانتخابية لبن غفير وغيره من اليمين، ولكن يعني كل موضوع اقتحامه للبيوت في النقب هذا بعطيه مادي انتخابية. كل هذه المشاهد والجرافات التي تهدم البيوت العربية مادة تعبئة انتخابية تخاطب جمهور اليمين المتطرف. احنا شو منقدر نعمل بدورنا لحتى يعني ما نعطيهن إمكانية تحقيق مكاسب سياسية؟ شو الأدوات اللي عندنا كمجتمع عربي لمنع تحويل معاناة الناس لوسيلة للدعاية الانتخابية لهدول الأشخاص؟
0: أولا كل ما يتعلق بالأحزاب العربية يجب إنهاء كافة الخلافات و الخروج إلى الناس، إما بقائمة واحدة تقنية تعددية تكون مؤثرة في المرحلة القادمة، وإما بقائمتين مع فائض أصوات. يجب أن ينتهي الحديث تماما عن كل ما يتعلق بالأحزاب، ومن هنا أنا أدعو الأخوة في القائمة الثلاثية إلى إنهاء كل المفاوضات بينهم بشكل سريع والتقدم نحو فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة ولننهي هذا الموضوع. الأمر الآخر يجب أن نخرج إلى الناس ونتحدث مع الناس ونرفع نسبة الوعي، وأن نحاول قدر الإمكان الدخول إلى القرى والبلدات العربية ونقنع الناس بوقف الحديث عن موضوع المقاطعة. هناك يعني جزء بسيط يتحدث عن المقاطعة، لا مجال الآن لنتحدث عن المقاطعة، الحديث فقط عن كيف نغير المعادلة في المرحلة القادمة، وهي تكون بشكل واضح برفع نسبة التصويت. يجب أن تعطى فرصة في المرحلة القادمة تغيير هذه الحكومة. هذه الحكومة أجحفت بحق المجتمع.

0: العربي نستطيع أن نفعل ذلك، لكن هناك أمر يتعلق بالثقة ما بين الناس وما بين القيادة يجب أن تعود وبشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا. نحن يعني فترة الانتخابات الفترة اللي بقيت على موعد الانتخابات تقريبا شهرين شهرين ونص، يجب أن نتحرك بشكل كبير جدا. الواقع يفرض علينا أن نتحرك صحيح. بشكل وحدوي بشكل قوي جدا
1: لمجابهة كل هذه السياسات. أيضا الأستاذ وليد الهواشلي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، النائب عن القائمة العربية الموحدة، شكرا، صباح الخير. من هذا الملف العاجل بالإمكان القول نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة، نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
7: الى احبتنا طلبه البقروت، نرحب بكم في جامعه النجاح الوطنيه ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الاول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 30 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. فقط نذكر لمن ينضم إلينا في هذه اللحظات، فجر هذا اليوم السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا في بلدة البعني بذريعة البناء من دون ترخيص، طبعا وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة. القوات أجبرت أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، واعتقلت شخصين خلال احتجاج ربما شهدته البلدة أو منطقة الهدم، وبعد ذلك تم الإفراج أو إطلاق سراح المعتقلين من دون أي شروط. كنا قد تحدثنا لقريب العائلة أيضا وعضو المجلس المحلي الأستاذ عامر بكري قبل الفاصل. الآن إلى ملف آخر. الشرطة الإسرائيلية بالأمس داهمت 3 مواقع جنوب مدينة تل أبيب، وأسفرت هذه الحملة عن توقيف 11 فلسطينيا بينهم قاصر بدعوى تواجدهم داخل البلاد من دون تصريح. طبعا يأتي ذلك وكل هذه الحملات وبيانات الشرطة بما يتعلق بهذه الاعتقالات في وقت يتواصل فيه منع إصدار تصريح العمل للعمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول أكتوبر عام 2023، ومنعهم عمليا من دخول أماكن عملهم داخل البلاد. نتحدث بداية للعامل الفلسطيني الأستاذ بدوي أبو جواعد. بدوي صباح الخير، أهلا فيك بدوي. طيب سنجدد الاتصال ببدوي أبو جواعد العامل الفلسطيني للحديث عمليا عن كل هذه الأوضاع وما الذي يواجه العمال الفلسطينيين في أعقاب هذا المنع اللي يعني كمان شوي بيصير له تقريبا 3 أعوام. بدوي صباح الخير.
1: صباح الخير أختي عفاف، صباح الخير لجميع المستمعين،
0: أهلا فيك معنا. إحنا يعني تقريبا عم نحكي من أكثر من عامين ونص العمال الفلسطينيين لا يدخلون إلى البلاد إلى داخل إسرائيل للعمل. نسمع بداية وين كنت تشتغل، في أي منطقة، من أي محافظة أنت، وكيف عم بتمر عليكم كل هذه الفترة؟
1: يعطيك ألف عافية. بصراحة أنا من منطقة الجنوب من الخليل، وطول فترة شغلي كانت عملي في منطقة الجنوب في عراد في السبع. بصراحة إنه الأمور يعني زادت عن حدها الفترة الأخيرة، سنتين ونص ما في أي جديد بالنسبة لموضوع العمال، وما بيختلف الموضوع عن الموضوع اللي كنت تحكوا فيه قبل الفاصل. بتوقع إنه اليمين اللي موجودة والحكومة الموجودة هي بتتصرف لزيادة رصيدها للانتخابات الجاية، فزادت الحملات بشكل مش طبيعي على العمال. كل يوم في مداهمات واعتقالات وغرامات باهظة للعمال، وما في أي جهة أو حتى أنه بعتقد أو متأكد أنه تتعمد إذلال وتعذيب العمال في هذا الموضوع وفي هذه المطاردات والاعتقالات والمخالفات. والنصابين أو السماسرة اللي موجودين بالنسبة لسماسرة التسريح أو غيره بيستغلوا العمال بشكل رهيب بشكل مش طبيعي في المبالغ اللي بيخدوها في نوعية من هذه،
0: عشان يدخلوهن بشكل غير قانوني، وبعد هيك بتصير هاي الاعتقالات ومشاهد فعليا قاسية كتير توثق.
1: صحيح، هو غير الاعتقالات في نوعيات من التسريح يتم إصدارها. العامل بتعلق زي الغريق اللي بتعلق في قشفها، وبحاول إنه قدر الإمكان الحصول على هذه التسريح بمبالغ باهظة تتعدى 40,000 شيكل للتسريح. وبعد ما يصدر التسريح، إذا صدر هذا التسريح، يتم إيقافه بعد شهر أو شهرين، والمبلغ اللي بيكون دافعه العامل بيكون راي عليه. الغريب في الموضوع اقتفاف، أنا يعني متبع لموضوع العمال بشكل عام بشكل كامل. قبل فترة بعد الحادث اللي صار في نابلس في تل، منعوا عمال المستوطنات إنهم يدخلوا على المستوطنات. ما استطاعت المصالح الاقتصادية والشركات في هذه المستوطنات الصبر على منع العمال ليوم واحد، رغم إنه الظروف والوضع الأمني كان صعب للغاية في المستوطنات.
0: هذا برجع وبيقول إنه هذا قرار سياسي مش أمني أستاذ بدوي.
1: صحيح، يعني كلها قرار سياسي لمحاربة المواطن وزيادة الضغط على المواطنين وعلى الناس.
0: أستاذ بدوي اسمح لي يعني نسمع منك شوي عن الجانب الإنساني. أعتقد أنه ما فيش شخص ما بعرف شو الأوضاع بالضفة الغربية على كل المستويات، وفي الأيام الأخيرة كمان كل ما يتعلق بأزمة الوقود والمحروقات. بس خدني على وضع العمال اللي من 3 سنين تقريبا، بديش يعني كيف بيقولوا سنتين ونص، أكتر من سنتين ونص فش عندن مصدر رزق. كيف الناس مدبري أمورها في هذا الوضع اللي يعني قابل للانفجار أيضا في الضفة؟ الوضع كارثي.
1: وما في افق، ما في افق بالنسبه للعامل، انه ما في امل او افق انه حتى لو صار مثلا انه احتجاج بالنسبه للعامل في هذا الموضوع، هو ما هو شايف في نتيجه. هو صحيح عايش بالحد الادنى من الحياه الاقتصاديه اللي موجوده، وبالكاد يوفر لقمه العيش لاطفاله، وهذا بيجبره انه يساوي بين الموت وبين عجزه عن توفير الحاجات الاساسيه لاطفاله في البيت.
0: وسمعنا انه كثير في ناس اضطرت لبيع ممتلكات أو إنها تتدين، أو حتى يعني أمور ما كان ممكن تخطر على البال. شو ممكن الناس تعمل لحتى توفر يعني خبزها، خلينا نقول وخبز أطفالها؟
1: بيع الممتلكات تقريبا صار من السنة الأولى بسنة ونص صار بالنسبة للعمال. اليوم العامل صار يبيع روحه بالنسبة له لتوفير احتياجات أطفاله، وإحنا كل فترة احتياجات بتزيد عن الفترة اللي قبلها، من أعياد لمدارس لتوفير ما العامل ما بيحب يشوف ابنه يختلف أو أقل من غيره في مدرسة مثلا.

0: هو مستعد انه يضحي بحاله ويضحي بحياته او بحبسه لاجل انه يوفر مصروف ابنه ويوفر احتياجات بيته. هذا الظروف اللي موجوده فيها العامل. جميع الحملات اللي بتكون فيها الشرطه باوامر بن كبير هي ما راح تمنع العامل انه يوفر. فهو في النهايه مش كثير فارقه عنده. ممكن في بعض الحالات من العمال اللي بسمعهم اللي بيبات تحت الشوارع او في حرش او في يعني امبارح اللي مسكوهم اخر شيء كانوا في زي كهف عايشين. أيوة. جوا القدس. أيوة. هذه الامور ما بتمنع العامل انه يعاود ينزل ويعاود يخاطر بحياته ويخاطر بحبسه ويخاطر بجميع ما يملك لانه يوفر قوت اطفاله. في النهايه يعني نتامل انه في الانتخابات الجايه تتغير هذه
1: هذا ما نتمنى ونحن نتابع يعني هذا الملف من الساعه الاولى استاذ بدوي. بدنا نتمنى كمان حتى انه قبل الانتخابات يصير على الاقل في هيك بشكل تدريجي يعني عوده العمال الفلسطينيين لعملا ولا مصدر رزقهم وفق المعايير والشروط الاسرائيليه حتى اللي كانت ما قبل السابع من اكتوبر. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه الاستاذ بدوي ابو جعود عمل فلسطيني ونحن نتابع في هذا الملف. مباشرة إلى المحامي وائل عبادي مدير قسم قطري في نقابة عمال البناء ومسؤول ملف مشغلي الرافعات في الهستدروت أيضا. أستاذ وائل صباح الخير.
2: صباح الخير أخت عطار. صباح الخير إلكم وجميع
1: المشاهدين. يعني مثل هاي الشهادة الصعبة أنت أكيد من تقريبا سنتين ونص وأكثر عم تسمع شهادات من العمال الفلسطينيين. خليني أسألك بعد مرور كل هاي الفترة وين واقف موضوع ملف تصريح العمل؟ هل في أي مؤشرات على تغيير القرار السياسي؟
2: صعب جدا بهاي الحكومه بتركيبتها الحاليه مش رايح يكون اي تغيير بالقرار على عوده العمال الفلسطينيين. اذا احنا بنلاحظ يعني حتى اذا بنستمع للدعايه الانتخابيه تبعت قسم من اعضاء الكنيسة ان كان هو الوزير بن كفير او سموتريتش او الوزير وزير الاقتصاد الدعاية تبعتهم انهم بدهمش اي معاملة مع العمال الفلسطينيين، بدهمش يرجعوا اي حدا من العمال الفلسطينيين على شغله في اسرائيل، وهم بدهم يزيدوا الحصص ويسهلوا جلب العمال الاجانب مش مهم من اي دولة.
1: صحيح.
2: ولكن
1: التقارير والمقالات يعني حتى قبل اسبوع كانت بعد على موضوع استجلاب المزيد من العمال الاجانب. صحيح.
2: نعم نعم نعم. راح وزير الاقتصاد راح رفع الحصص لفروع ومجالات عمل أخرى غير فرع البناء والزراعة مشان إنه يعني يمنع التفكير في إحضار عمال فلسطينيين في هذه المجالات حتى يعني مجرد التفكير بموضوع من هالنوع بدهم يمنعوه.
1: صحيح صحيح. طب أستاذ وائل يعني خليني أسألك على قطاع البناء بشكل خاص هيك بسؤال إضافي وأخير ربما، شو صورة الوضع اليوم؟ يعني واضح إنه منع العمال الفلسطينيين من أن يدخلوا من أكثر من سنتين ونص انعكس بشكل مباشر، حكينا مع مقاولين مع أصحاب ورشات بناء مع الكثير من الجهات والشخصيات. كيف أنت شايف الموضوع من وجهة نظرك ويعني هل ما في حدا يكترث لهذا الجانب مش هامما؟
2: يعني في البداية كان هناك كارثة، يعني فرع البناء كان مغلق ويعني بانهيار تام. مع مرور الوقت وكل ما يمر وقت أكثر بيجوا عمال أجانب أكثر، والعمال هاي يعني بتنقذ فرع البناء من الانهيار
1: بشكل جزئي. صحيح.
2: بشكل جزئي، ويعني وتيرة المشكلة بتخف حدتها كل ما يمر وقت. ولكن المقاولين بدهم عمالهم نفسهم يرجعوهم، أسعار الأسعار اللي بنتخلف عنها يعني كل التحاليل والدراسات بتقول إنه أسعار الشقق رايحة ترتفع بصورة يعني رهيبة بسبب نقص العمال الفلسطينيين، بسبب تأخير وبسبب يعني تكلفة العمالة الأجنبية.
1: صحيح صحيح. ولكن يعني ما زال هذا القطاع هيك يتكبد خسائر وكل موضوع التأخير في إنهاء وتسليم المشاريع. وفي النهاية يعني كيف بفهم منك أستاذ وائل إحنا مش متفائلين كتير بما يتعلق بموضوع تغيير هذا القرار.
2: جدا صعب جدا. نعم. جدا نعم. جدا صعب. إذا تتغيرش الحكومة إحنا متفائلين إنها تتغير الحكومة وبعدين.
1: أيوة. التفاؤل بمكان آخر إن شاء الله. وكمان كل موضوع العمال الفلسطينيين يعني هيك يعود لسابق عهده. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، المحامي الأستاذ وائل عبادي، مدير قسم قطري في نقابة عمال البناء ومسؤول ملف مشغلي الرافعات في الاستدروت. إلى فاصل ثاني.

0: من ثم نعود ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: لأجهزات أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 44 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى. طبعا نذكر بهذا الخبر، افتتحنا وإياه نشراتنا وبرامجنا الإخبارية. السلطات الإسرائيلية هدمت صباح اليوم منزل منير محمد علي بكري في بلدة البعني بمنطقة الجليل بذريعة البناء من دون ترخيص. طبعا حدث ذلك وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي أجبرت أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، واعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة وتم الإفراج عنهما لاحقا. والآن إلى ملف آخر، أظهرت تقارير أولية نشرها مكتب الإحصاء المركزي في البلاد أن متوسط الأجر الشهري للعامل الأجير بلغ 15200 شيكل، بزيادة تجاوزت 1000 شيكل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 7.7%، ذلك في وقت هبط الدولار بشكل حاد أمام الشيكل ليتراجع إلى 3 شواقل. طبعا عن كل هذا الموضوع، عن هذه المعطيات انعكاسها على الرواتب على المجتمع العربي، نتحدث للخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الخير عفاف لك وللمستمعات.
0: أهلا فيك معنا. يعني دايما بنسمع هاي المعطيات وبالذات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، متوسط الأجر يرتفع ولكن الناس ما بتحس

0: شهر 6، وهذا طبعا ارتفاع جيد بنسبة حوالي 8%. متوسط الأجور كمان يعني يرتفع، وكل هذه الأمور تقول بأن يعني الأمور جيدة. ولكن إذا نظرنا إلى المعطيات بشكل آخر منشوف أنه هي تقول بشكل أو بآخر، أولا في إسرائيل ارتفاع أسعار وتكاليف الحياة ترتفع، ثانيا وعود رئيس الحكومة قبل الانتخابات بأن راح تكون بعد الانتخابات هبوط في الأسعار، راحت أدراج الرياح، التكاليف طبعا لتربية الأولاد، شراء السفر، الرحلات،
1: أيوة. حدث ولا حرج،
0: حدث ولا حرج. فلذلك يعني للوهلة الأولى هذا يعني هذه أخبار جيدة أنه معدل الأجور يرتفع، لكن نحن نعلم أن نسبة العمال مثلا إذا أخذنا والموظفين من المجتمع العربي في هذه الفروع التي تدفع الأجور 35,000 وما فوق هي نسبة متدنية. ونكفي أن كمان معطيات بالنسبة للعربي في إسرائيل يعني بالنسبة لمعدل الأجور، على سبيل المثال العامل العربي في إسرائيل بين 9,000 إلى 10,500 بالمعدل، وهذا يعني فيه هبوط يعني أقل 35% مقارنة بالمعدل العام. بالنسبة للنساء العربيات كمان الوضع لا يعني يطمئن، فبين 7,000 إلى 8,500 معدل الأجور للنساء العربيات.
1: وهذا يمكن إحنا بنعرف أسبابه دكتور كمان، يعني لما بنقول إنه المرأة تخرج
0: ينتعش ومعدل الأجور يرتفع،
1: ولكن بنقول يعني المرأة تخرج لسوق العمل المعطيات بتورجي إنه أكثر، ولكن في مناصب أو في وظائف أو قطاعات اللي فعليا الرواتب فيها ما زالت متوسطة خلينا نقول.
0: نعم يعني نحن بنعرف انه نسبة العاملين من المجتمع العربي في قطاع الهايتك لا تزال متدنية رغم بعض الانجازات، وانا يعني فعال كنت لفترة طويلة في شركة تشبيك توفن لدعم دمج العرب في قطاع الهايتك. وثانيا اذا اخذنا يعني قطاعات اللي ينتشر فيها العرب كثيرا زي البناء، التجارة، الخدمات، وبنعرف انه في ازمة البناء بالنسبة لها في اسرائيل، ضعف المناطق الصناعية في المدن والقرى العربية. ففي هناك كثير من الأمور يجب أن يتم تحسينها، ولكن يعني بشكل أو بآخر حتى لو كانت بعض الأمور الإيجابية عفاف، يعني في إذا أخذنا في إسرائيل هي دولة يعني ما يسمى دولة الرفاه الاجتماعي، يعني على سبيل المثال مخصصات التأمين الوطني، منحة العمل، دعم الحضانات والتعليم المبكر، برامج تشغيل وتأهيل مهني، كل هذه الأمور موجودة في إسرائيل، ولكنها حسب كل هذه المعطيات لا تعالج قضية الفجوات العميقة بين شرائح المجتمع.
1: طب كيف بتتعالج دكتور؟ يعني وين جوهر خلينا نقول هيك الأمور أو العوامل اللي ممكن إنها تغير من هذه أو تقلص من هذه الفجوات؟
0: نعم يعني أنت تعلمين إسرائيل تتبع إلى منظمة التعاون التجاري وما يسمى دول OECD، وهي في الأساس يعني هناك معدل الفقر على سبيل المثال 11% في إسرائيل 21%. فجاءوا لحكومة إسرائيل وقالوا عليكم أن يتم تحضير برنامج لسد هذه الفجوات بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل، وكان عدة برامج منها للمجتمع الحريدي ومنها الخطة الخماسية للمجتمع العربي وكل هذه الأمور، ولكن ما حدث مع هذه الحكومة في الأربع سنوات الأخيرة تقليص ميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي، وهذا يعني
1: اللي هي أصلا لسد الفجوات.
0: نعم لسد الفجوات، يعني بقيت الفجوات وتبخرت الخطة التي كان يعني من الواجب أن تحسن وضع إسرائيل بشكل عام من ناحية المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة التركيز على المجتمع العربي والحريدين. نحن بنعرف أن المجتمع الحريدين كانوا المرة هن الحكومة بحد ذاتها، فحصلوا حتى في الأيام الأخيرة بالأمس سمعنا عن تحويل ميزانيات هائلة إلى المجتمع الأصولي الديني اليهودي، ولكن المجتمع العربي بقي جالما. فلذلك هنشوف انه في يعني هذه المعطيات مقلقة بسبب ارتفاع اسعار السكن على سبيل المثال، ضعف المنافسة في الاسواق، كل هذه الامور تنعكس بشكل سلبي على المجتمع العربي. حتى لو بداية يعني انت بدأت تقولين بان معدل الاجور في اسرائيل يرتفع ويصل الى 15,223 شيكل، وهذه اخبار جيدة، ولكن يعني هذا المعدل، ولكن منشوف انه هذا يعني يدعم طبقات معينة، شرائح معينة، ولكن الفقر يرتفع ويزداد وخاصة في المجتمع العربي.
1: بمعنى هذا المعدل يرتفع ولكن ما بيقول بالضرورة انه في تحسن في مستوى يعني

0: دخل الناس أو شرائح كبيرة من أبناء المجتمع العربي على وجه الخصوص. دكتور رمزي بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. تفضل.
1: طبعاً طبعاً. يعني أنا حسب رأيي نحن كمجتمع عربي ما في تنظيم كفاية للاعتماد على القوة الشرائية والاستهلاكية للمجتمع العربي للتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام والحصول على امتيازات معينة، وهذا أيضاً يعني يندرج في الأمور السياسية. ربما بعد الانتخابات القادمة سيكون تغيير في الوضع،
0: وهي مادة للتفكير، وهذا موضوع جدا مهم. جزيل الشكر الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. صباح الخير يا دكتور. شكرا. مع الملف الاقتصادي نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز لآخر الأخبار. بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
0: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها، دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة.

0: ام الفحم لكفر برا.
1: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوه.
2: انا الصراحه بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطه وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
0: راديو الناس ممتعه وشيقه، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيره.
3: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
0: عن جد.
4: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
0: كل الناس
5: كل الناس
6: راديو الناس دائما معي.
7: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبرائنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
13: عملية تجميل مش اي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
14: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
15: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
16: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 60-50.
17: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
15: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
18: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي الطبيب طه سليمان أبو قوادر في العشرينيات من عمره ما أسرعه إثر حادث بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 80 قرب تل عراد في النقب، كما أصيب رجل في الثلاثينيات بجروح خطيرة وآخر في الأربعينيات بجروح متوسطة جراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية، ونقل المصابان إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. لقي الشاب كريم مروان طويل في 19 من عمره من سكان مدينة الطيب مصرعه متأثرا بجراحه إثر تدهور مركبة إلى واد على شارع 5614 قرب مدخل المدينة، وأصيب في الحادث شابان آخران بجروح متفاوتة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة. هدمت السلطات فجر اليوم منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعن في الجليل بذريعة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، وأجبرت القوات أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقلت شخصين خلال احتجاج.

0: احتجاجات شهدتها البلدة أفرجت عنهما لاحقا. في حديث لراديو الناس قال عامر بكري قريب صاحب المنزل وعضو مجلس الباني إن العائلة فوجئت بالهدم بعد أن أبلغت بأن المهلة تنتهي في وقت لاحق بعد عدد من الأيام.
1: المنزل هذا مع كمان عدة منازل مجاورة له مهددة بالهبار، وفي إجراءات قانونية من قبل محامين مختصين للموضوع هذا، وكل مرة بيصير التأجيل للهبار، وكانت المدة النهائية 30/7 آخر مدة، والمحامي قدم طلب للمحكمة عشان نعمل كمان مرة فيها، لأنه كمجلس محلي إحنا عم نشتغل على الموضوع عشان إنه نوسع المسطح اللي يكون البناء مرخص. رفضوا الاستئناف في المحكمة، وكان معنا إبلاغ من الشرطة من صاحب الدار يعني معاه لحد يوم الاثنين. إذا ما جابش الإبلاغ إصدار توقيف الهدم من المحكمة بدي نهده. نتفاجأ اليوم قوات كبيرة من الشرطة إنه اقتحمت المنزل، أقول صاحب الدار انفعل، وهي مش أعمال، هاي أعمال عنصرية، هاي أعمال كذا. هجمت عليه الشرطة، حاولنا إنه إحنا نفكه من إيديهن للبوليس، نفكه، دفشوني أنا ومسكوا ابني وضربوا، وهذا اللي صار يعني.
0: كشفت السلطات الإيصالية عن قضية اقتصادية واسعة يشتبه فيها بإخفاء أصول عقارية والاحتيال على السلطات بعشرات ملايين الشواقل، ويخضع للتحقيق فيها عدد من الشخصيات المعروفة من بينها رئيس المحكمة الحزبية في حزب الليكود وعضو الكنيسة السابق ميخائيل كلاينر والمقاول المعروف دودي أبل ورجلا الأعمال الشقيقان يافا ويتسحق ديانا. وتشتبه جهة التحقيق بأن مقاولا يخضع لإجراءات إفلاس منذ عام 2012 أخفى حقوقا في عقارات وأصولا تقدر بعشرات ملايين الشواقل، وقدم للسلطات على مدى سنوات صورة مضللة توحي بأنه لا يملك ممتلكات عبر صفقات وترتيبات هدفت إلى إخفاء الملكية الحقيقية. شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يوم أمس جثامين أكثر من 112 شخصا من عائلتي أبو شريع والحسيني. جاء ذلك بعد انتشارها من تحت الأنقاض عقب أكثر من عامين ونصف في واحدة من أكبر الجنازات الجماعية في تاريخ الشعب الفلسطيني. سياسياً أكد رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وأضاف نتنياهو أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن قواته دمرت نفقا بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين في جنوبي لبنان، وأن قواته عثرت على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدروع. واختتمت يوم أمس في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن محادثات روما تهدف إلى تمهيد الاتفاق شامل للسلام والأمن ودفع تنفيذ اتفاق الإطار. في المقابل دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات، وأن حماية السيادة الوطنية تتطلب انسحاب الجيش الإيصالي الكامل من الأراضي اللبنانية فضلا عن تعزيز الحوار والوحدة الداخلية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر إقليمية أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز مع احتمال الإعلان عنه هذا اليوم. وبحسب التقرير ينص الاتفاق على ترتيبات تمتد 60 يوما قابلة للتمديد بعد محادثات شارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات المساء والليل. يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشر ذي عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميل عفاف شيني. كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا قانا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ثمانية دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذا تذكير بأبرز العناوين. تصاعد في عمليات الهدم في المجتمع العربي هذا الصباح في قرية البعني، السلطات الإسرائيلية تهدم بيتا،
1: منزل مع كمان عدة منازل مجاورة له مهددة بالهبار، وفي إجراءات قانونية من قبل محامين مختصين للموضوع، وكل مرة بيصير التأجيل للهبار، وكانت المدة النهائية لـ 30/7 آخر مدة، والمحامي قدم طلب للمحكمة عشان نعمل كمان مرة فيها، لأنه كمجلس محلي إحنا عم نشتغل على الموضوع.
0: وعلى الرغم من ذلك طبعا تم هدم هذا المنزل، وهذا كان مقتطف من حديثنا خلال الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار مع عامر بكري، وهو عضو في مجلس البعني المحلي ومن أقارب أصحاب المنزل الذي تعرض للهدم. منع العمال الفلسطينيين من العمل يدخل عامه الثالث، خسائر تتراكم على العائلات، وورشات البناء تواجه نقصا حادا في الأيادي العاملة، وذروة السفر الصيفي تنظر باكتظاظ واسعة وضغوطات متزايدة في مطار بن غوريون، وتوقعات بحركة سفر قياسية خلال الفترة المقبلة. وعن هذا الموضوع نتحدث الآن بشكل موسع أكثر، و كما أسلفنا تتوقع سلطة المطارات أن يشهد مطار بن غوريون ازدحاما كبيرا خلال شهر آب الجاري مع مرور نحو 2,600,000 مسافر عبره. من المتوقع أيضا أن تسير 47 شركة طيران، بينها شركات إسرائيلية، رحلات إلى وجهات مختلفة حول العالم. عن هذا الموضوع نتحدث لراوية زعبي، وكيلة سفر وسياحة. راوية صباح الخير.
2: صباح النور، هلا
0: أهلا فيك. بداية خليني أسألك، هاي الأرقام اللي عم نحكيها هل بتعكس يعني بشكل أو بآخر عودة حركة الطيران إلى سابق عهده، أم أنه يعني بعدنا في ضغط استثنائي بسبب أشهر الصيف والعطلة الصيفية؟
2: نعم صحيح، اللي حكيتي مظبوط، وعم نواجه هاي المشكلة. حتى الناس اللي عم تسمع هاي الأرقام من الأرقام الطيران يعني بيقولوا أنه رجع الطيران فلازم يرخص، فهن بشوفوا إشي إحنا مش شايفينه وإحنا شايفين العكس تماما.
0: طب أنت من موقعك شو الصورة الأوضح اللي أنتوا شايفينها كوكلاء سياحة وسفر بما يتعلق بحركة الطيران، الخطوط الجوية، شو عم بيصير إسا في هاي الفترة؟
2: صراحة بهذا الوضع اللي إحنا، الوضع المشحون والتوتر اللي إحنا فيه على صعيد الوضع السياسي بالشرق الأوسط، إحنا بنواجه كتير. أول إشي تعتيم علينا، ويعني مش عارفين نعرف شو الصح، يعني إلغاء في طيران أو نزيد طيران أو هيك. عم نشوف مع هذا التوتر الغلاء. طب هل إنه بدي يزيد عدد الطيران؟ طب ليش الغلاء؟ يعني احنا بنعرف اشياء معينه انه ليش الغلاء، بس الزبون اللي قدامنا احنا ما بفهم هذا شو اللي عم بيصير بالدنيا، بس انه في رجع الطيران الاجنبي كله رجع مع هذا التوتر، بس الاغلب الطيران رجع يعني رجع وبشدي. بس في
0: طبعا اغلب الطيران بفكر باستثناء الطيران التركي حتى اللحظه راويه
2: صراحة صح. بس وفي الطيران شوي في كم من شركات طيران بعدها مش ناخد قرار نهائي لهذا التوتر، انه ممكن انه مش مستعدين بعدين انه يدفعوا ضرائب زيادة على هاي تأمينات الطيران وضرائب المطارات اللي بدفعوها، ممكن مترددين، لعله خير انه يرجع جميع الطيران. في ضغط كبير كبير كبير يعني واضح وملموس بالمطار، يعني مرئي عدا عن المشاكل اللي صارت والتأخيرات وخراب الرادارات اللي بالآونة الأخيرة الأسبوع الماضي اللي صار، وكان في كتير مشاكل، وإحنا كفتنا ضغط صعب كبير، بتعرف إنه المزبون واجه يعني الواجهة تاعته مكتب السياحة، فبالتالي إحنا اللي بالمرصاد. صحيح. يعني تلفونات والضغوطات.
0: صحيح، والناس كمان يعني حتى لو كل الإجراءات بتمشي تمام بتضل وكأنه الآن من موضوع الرجعة والتأجيلات، وكانت فترة كمان مش سهلة، يعني كل اللي سافر بالأسابيع الأخيرة هيك واجه هاي الأمور. خليني أسألك راوية، لأنه في تقارير اللي تتحدث أنه من أكثر الوجهات اللي يعني الناس هيك عم تقبل عليها، اليونان، إيطاليا، الولايات المتحدة، ألمانيا. خليني أسألك أنت هيك من معرفتك ومن متابعتك مع الزبائن أو الناس اللي بدها تسافر، شو عم بيكون مطلوب بهاي الفترة وحسب أي اعتبارات الناس عم بتسافر؟ يعني بتقولكو لقولنا تذكرة بأسعار معقولة ولا مش هذا المحرك؟
2: صحيح صحيح صحيح. احنا بقول يعني انا لما بسمع هذا الجمله هاي بقول ان الاسعار اللي معقوله مش موجوده.
0: أيوة.
2: كل واحد اليوم بفكر انه العطله الصيفيه، فاحنا اعتدنا انه بهاي الفرصه انه بده ياخذوا فرصه الاولاد، بس الاسعار جدا رهيبه رهيبه كثير الاسعار.
0: يعني بقديش اختلفت عن السنوات الماضيه اذا بدنا نقارن؟ قديش نسبه الارتفاع بتذاكر السفر؟
2: الصراحه ثلاث اضعاف
0: مش
2: ثلاث أضعاف، إن كانت شرم، حتى إن كانت الدول العربية اللي حوالينا، إن كان الطيران، حتى قبرص التركية اللي ما كانتش عندنا طلب عليها، يعني زاد طلب عليها أكتر مع أنه أسعارها رهيبة. حتى أنطاليا اللي إحنا فيش عندنا طيران لإلها ولا أوتيل فاضي، إسطنبول فيش طيران لإلها وفيش أوتيلات فاضي. هاي كثافة السواح اللي موجودة في الدول اللي إحنا مش قادرين نروحها موجودة، يعني موجودة عالميا في وجهات إحنا ما كناش متوقعينها تفتح وفتحت وعليها طلب مع هيك، بس بغلاء رهيب.
0: طب الناس كيف عم تتعامل مع هذا الغلاء راوية؟ كمان كل موضوع شركات اللوكوست أو المنخفضة التكلفة مش كلها بعد راجعة، بعد الناس عم تقلق إنه هي عادة يمكن أكتر خطوط جوية بصير فيها اضطرابات أو تغييرات في حال يعني زي بالفترة الماضية كان كل موضوع مصفات الطيارات بالمطار وما إلى ذلك. كيف الناس عم تتعامل مع موضوع سعر التذاكر؟
2: بتعاني في معاناة،
0: يعني بدفعوا بالآخر، ما فيش عندنا مهرب إذا بدنا نسافر.
2: ما هو المعاناة بالآخر بترجع لإلنا مش بس هن، لأنه إحنا لما بنطلب منا بدنا أسعار رخيصة ودبريلي، وأنا معي ثلاثة أولاد وين في إشياء رخيصة. يعني بالنسبة إحنا إلنا صارت واضحة الصورة إنه فيش أسعار رخيصة. بس شو بالنسبة لإلكو إنه أنتوا عم إيش بتدوروا؟ لما واحدة بتيجي تقول لي قبل ثلاث سنين سافرت بهالقد، مش قادرين يستوعبوا إنه بالماضي صار إشي تاني، احنا بوضع غير عن الماضي. فهذا كمان احنا بدنا عنا جهد صراحه، تعبنا واحنا نحكي نفس الجمل لكل الناس، بدنا صوتنا يوصل لابعد الحدود ويسمعونا منيح انه لا احنا السبب الغلاء ولا احنا رح نلاقي طلبكم. ويعني ان شاء الله
0: قبل ثلاث سنين كل مناحي حياتنا مقارنه بإسا كانت يعني ورد وياسمين.
2: يعني
0: صحيح صحيح.
2: طب
0: روية توصياتك، لانه كمان حاليا كل تقرير او كل عنوان يتحدث عن موضوع الاكتظاظ المتوقع الان بيرجعوا بيقولوا للناس انه اول شيء ذكروا تواريخ معينه، يعني 6 8 13 17 20 و27 هاي ايام اللي متوقع فيها انه يكون في اكتظاظ اكثر من المعدل العادي بمطار بن غوريون، وبالتالي عم بيقولوا للناس وصلوا 3 ساعات قبل الاقلاع وما الى ذلك. توصياتك؟
2: مزبوط. اول شيء انا عاده بالوضع الطبيعي من غير الاجواء التوتر اللي عنا، انا بنصح دائما مش 3 ساعات، 4 ساعات، لانه كتير صار عنا تاخيرات من ناحيه الشوارع والطرق، وفي كمان دول اللي هي دخلت عليها الموافقه زي شورك نساء الارتس اللي كانوا يعملوها زادوها بالدول اللي الناس مش عارفتها عشان تعبيها، فبالتالي بتتاخر بالمطار. اللي بوصل باسبورته خالص بده يروح يعمل باسبورت، فانا بفضل ساعه زياده 4 ساعات ياخد وقته عشان ياخد موقعه كمان في المطار لما يفوت على عند الختم وتشيك إن. فأنا بنصح هاي النصيحة مهمة جدا إنه يكونوا غير هيك في التأخيرات، نعرف إنه شو عم بيصير.

0: مرة واحدة التأخير بالمطار بعد ما يوصل الزبون ويكون عارف إنه طيارته على السبعة تصير على الوحدة، هاي مشكلة كتير عويصة
1: صحيح
0: عمالها
1: صحيح
0: بتصير. أسبابها ممكن يحكوا بنعرف شو الأسباب، بس ممكن أغلب الإشي بيقولوا الرادارات. يعني هاي اللي أنا
1: هاي
0: اللي
1: الأمور الأساسية، وكمان
0: بالضبط
1: الناس
0: هاي أهم
1: يعني
0: إشي.
1: تتحلى بالصبر. هقول لك الصراحة كمان من تجربة شخصية، الواحد إذا بده
0: لا مش
1: يتعصبنه،
0: أنا حدا بتحلى بالصبر.
1: لا لا بدنا نحاول، لأنه عن جد الواحد يطلع أو يرجع ويكون كتير متوتر، هذا بس بشحن الأجواء بالآخر إذا في تأخير وما إلى ذلك، مش أمر لطيف، وبالذات إذا عائلة ومعكم أطفال. ولكن كمان منقدرش نأثر حتى لو تعصبنا على هذا الموضوع. راوية بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي التوصيات، إحنا بنتمنى للجميع عطلة سعيدة وآمنة وموسم سفر. نرجع منقول هاي الذروة المتوقعة رح نتابع في هذا الشأن. راوية زعبي وكيلة السياحة والسفر، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر، يلا هيك نقلة حادة، حكينا عن السفر والأجازات، الآن إلى تحذيرات وزارة المالية من أنه مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية ابتداء من عام 2029. هي مش المرة الأولى اللي بنحكي عن هاي التقارير، وذلك طبعا في ظل الارتفاع المتواصل في نفقات مخصصات الشيخوخة، ربما التمريض، الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب الإعفاءات والتخفيضات في رسوم التأمين الوطني الممنوحة لفئات لا تشارك في سوق العمل. كتير تفاصيل هيك رح نستوضحها ونحاول نبسطها. أيضا ينضم إليك دكتور حسام أبو بكر، مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير عفاف. صباح الخير.
1: تأخرنا عليك شوي، هيك يلا سمعت شوية توصيات إذا مسافر.
2: المضبوط، يعني قضية السفر ما هي عادة بشهر 7 و8 و9 هيك بتكون هي الشيء، ولكن كمان الأسعار نار يعني من هاي الناحية.
1: والأمور بالمطار كمان مش على أحسن حال، فبنرجع بنقول شوي بدنا نتحلى بالصبر بهذا الموضوع. وعلى ما يبدو الناس كمان بدها تبلش تعود حالة إنها تصبر على مؤسسة التأمين الوطني. شو اللي راح يصير دكتور؟ شو المتوقع لعام 2029؟ حتى أنا أذكر إنه حكينا معك على عناوين اللي كانت تحكي إنه ممكن تنهار مؤسسة التأمين الوطني في المستقبل، يعني في السنوات
2: طبعا القريبة. يعني في البداية أولا بدي أحكي لك إنه يعطيك العافية عفاف على إنه أنت متابعة هذا الموضوع. أنت رأي الناس متابعة هذا الموضوع هي شيء مهم جدا، ولكن يضاف إلى كل الحديث اللي تحدثنا عنه سابقا إنه سابقا كل التحذيرات كانت تصدر من مؤسسة التأمين الوطني نفسها. يعني مؤسسة التأمين الوطني تقوم بشكل دائم ودوري بتقدير القدرات المالية لمؤسسة التأمين الوطني على مدار السنوات القادمة، يعني التوقعات للقدرات المالية حسب تحليلات اللي بتكون فيها مؤسسة التأمين الوطني. ولكن الجديد اليوم أنه يضاف إلى هذه التحذيرات وإلى هذه التقديرات هي التحذيرات هذه المرة اللي صدرت عن وزارة المالية. يعني الأهمية هذا الشيء أنه هذا يعني يعتبر تعزيز وتأكيد لموقف التأمين الوطني، وإنه هذه الأزمة يعني هي أزمة حقيقية. يعني عندما تأتي مؤسسة مثل التأمين الوطني اللي هي مؤسسة طبعا لديها كل الأجهزة لتقوم بالتقديرات الملائمة وليس فقط بروبوغندا أو شعارات، وتأتي وزارة المالية أيضا وتضع هذا التحذير، فهذا يعني أننا بالفعل أمام أزمة حقيقية إذا لم تكن الدولة أو مؤسسات الدولة بوضع الحلول لعدم الوصول إلى هذه الأزمة. يعني لا نزال أمام فترة زمنية اللي بمقدور الجهات المختصة إنها تتفادى هذه الأزمة، على الرغم من أنه عندما نتحدث يعني وزارة المالية باختلاف عن مؤسسة التأمين الوطني تشير إلى أن هذه الأزمة ممكن أن تحدث خلال عامين، بينما كما تحدثنا بالماضي القريب كمان في برنامجك على أنه التأمين الوطني يقدر أنه هذه الأزمة ممكن أنها تكون خلال أكثر من 5 سنوات، ولكن أيضا هذا قريب. فمهم جدا نشير إلى أنه يعني هذه التحذيرات هي تحذيرات اللي بحاجة إلى أن تتخذ القرارات إذا لم تكن في الأمس فبشكل فوري.
1: طب شو القرارات دكتور حسام؟ لأنه يعني الحديث هون عن كل موضوع المخصصات قديش هذا ربما يعني يثقل، بدي أقول هيك بين مزدوجين، على مؤسسة التأمين الوطني. بالمقابل بحكوا على أنه في كتير فئات اللي عندها إعفاءات وتخفيضات. شو الحلول اللي ممكن تكون بديلة لاحتواء هاي الأزمة؟
2: يعني أيضا كما أشرنا

0: السابق، وأريد أن أوضح هذه النقطة، إنه من ماذا تحدث أزمة مثل هذه الأزمة المشار إليها؟ عندما يكون المدخولات للمؤسسة أقل من المصروفات، وكما يبدو أنه في السنوات الأخيرة بسبب تغييرات في ثلاث أشياء أساسية، هون وزارة المالية أضافت عنصر ثالث، يعني في عنصرين اللي تحدثنا عنهم في السابق اللي هو زيادة المخصصات للعجز لدى الأولاد، بالذات كل قضية الأوتيزم و العجز لدى الأطفال بقضايا الأوتيزم اللي زاد من مصروفات التأمين الوطني بشكل كبير جدا، وأيضا مصروفات اللي تعطى للتمريض لدى المسنين. وأتت وزارة المالية وأضافت شيء آخر، تحدثت عن اتساع دائرة الإعفاءات أو دفع الرسوم المخفضة لدى شرائح واسعة في داخل المجتمع، والتوقعات أن هذه الشرائح بازدياد، مثل مثلا أشاروا إلى المجتمع المتدين الحريدي لدى المجتمع اليهودي، أنه التوقعات أنه خلال السنوات القريبة نسبة الحريديم ممكن أنها تعلى لحوالي 30%.
1: هو كان العنوان دكتور على أنه يعني رفع رسوم، وكأنه خطة المالية أنه رفع رسوم التأمين الوطني فقط للأشخاص غير العاملين، هون هني أصلا شريحة الحريديم اللي ما بيشتركوا بسوق العمل أو ما
0: يعني اللي بيشتركوش. يعني إحنا بنعرف أنه النسبة هاي أعلى لدى الحريديم ولدى المجتمع العربي. يعني عندما نتحدث عن من لا يعملون، نحن نتحدث عن شرائح ضعيفة في المجتمع، وللأسف الشديد يعني المجتمع العربي يقع ضمن هذه الشرائح. والمجتمع العربي مع الحريديم اليوم بشكله حوالي 40% من المجتمع الإسرائيلي، وإذا زادت النسبة ممكن أنهم يصلوا مع بعض لحوالي 50%. فعندما تكون نسبة الأشخاص الغير عاملين هي عالية جداً، فنعم هذا المطروح على الطاولة. أنا لا أعلم بنهاية الأمر إذا سوف يقر، لأنه الحريديم لديهم قدرة تأثير عالية جدا في عدم اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن المعادلة يجب أن تكون معادلة عكسية، في أنه نسبة المدخولات للتأمين الوطني يجب أن تتوازى أو أن تكون أكثر من نسبة المصروفات. هنالك آليات أخرى، يعني حاليا المطروح هو رفع رسوم التأمين الوطني بالذات للغير عاملين، ولكن هنالك حلول إضافية اللي ممكن أنه تكون من خلال التباين في رفع الرسوم. يعني عادة هنالك شرائح اللي لديها قدرات أعلى من الشرائح الضعيفة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رصد ميزانيات. إذا كانت الدولة لا تزال تركز على كونها دولة ضمان اجتماعي، عليها أن ترصد الميزانيات بما يكفي من خلال ميزانيات الدولة، من خلال ميزانيات وزارة المالية، وليس فقط الاعتماد على مدخولات التأمين الوطني من خلال الرسوم.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة دكتور حسام أبو بكر، ونحن نتابع في هذا الموضوع غاية في الأهمية، وبالذات أنه حكينا كمان يعني يمس بشكل مباشر بالمجتمع العربي ومش بس المجتمع العربي. مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي دكتور حسام أبو بكر، صباح الخير. من هذا الملف إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حطمنا الأسعار، سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع

0: فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: بأجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. غرفة الأخبار مع فافشيني.
3: سبعة وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. أظهرت دراسة أعدتها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أن عددا من الخنازير البرية في مدينة حيفا يحمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وهي من أخطر أنواع البكتيريا لصعوبة علاجها. بينت الدراسة أن هذه البكتيريا تنتقل إلى الخنازير من داخل المدينة عبر النفايات وشبكات الصرف الصحي ومصادر التلوث البشرية، وليس من الطبيعة أو من البيئة الطبيعية مباشرة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي دكتور وسيم جرايسي، طبيب بيطري ومختص في الصحة العامة البيطرية. دكتور وسيم صباح الخير.
4: صباح الخير عفاف، صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
3: أول إشي حدد لنا موقعك، أنت بالبلاد ولا بإيطاليا؟
4: لا عم بحكي معك من مدينة تورينو.
3: يا عيني. طيب صباح الخير، صباح الخير إلى كل تورينو. طب خلينا يسمعوا راديو الناس يسمعونا. تحياتنا دكتور وسيم. طيب أول شيء بما يتعلق بهذا الموضوع، العنوان شوي مقلق، يعني فسر لي شو الخطورة الصحية الطبية إنه يتم اكتشاف هذا النوع من البكتيريا يعني انتقلت إلى الخنازير في مدينة حيفا.
4: نعم عفاف، احنا بنرجع دائما لنفس الموضوع، انه يا بدنا نفهم الموضوع يا يعني راح يكون كتير صعوبة كبيرة انه نقدر نحكي بنفس اللغة. الصحة هي صحة واحدة، One Health. ما فيش جدال انه احنا منأثر في شكل مباشر على الصحة العامة اللي حوالينا وبعدين بترجع علينا. بنحكي على الصحة العامة اللي حوالينا، احنا بنحكي على الحيوانات اللي عايشة حوالينا. الخبر مقلق جدا، والخبر هو خبر جدي، خبر اللي هو في التاريخ تبع الطب دائما كان في مشكلة مع تواجد البكتيريا المقاومة للمضادات، يعني للأنتيبيوتيكا، للمضادات الحيوية. وهنا عم نحكي عن وضع اللي في تواجد حيوانات برية اللي كانت لازم تتواجد في البرية، صارت موجودة في النطاق العام، موجودة عايشة بيناتنا، بتروح على المجاري، بتروح على الزبالة، على النفايات. كل هذا بيؤدي إن هي تقابل كمان الأنتيبيوتيكا المضادات الحيوية تبعتنا، اللي ممكن تكون هي من فضلات، ممكن تكون كمان من ناس بتكبها بالزبالة. عشان هيك الأدوية ممنوع تنكب بزبالي، ففي ناس كبها بزبالي. وهاي الحيوانات لما هي بتقابل أنواع بكتيريا في الطبيعة اللي هي ما كانتش تعرف هاي الأنتيبيوتيكا، مع الوقت صارت تعرف هاي الأنتيبيوتيكا، بطلت حساسة لإلها. فإحنا سببنا بأنه يتواجد أنواع من أنواع البكتيريا اللي هي سوبر بكتيريا، بكتيريا فاقت القدرة على التعامل مع الأنتيبيوتيكا، فبطلنا نقدر نقضيها.
3: هاي اللي بيحكوها بالمصطلح يعني باللغة العبرية العميدة، وكأنه
4: طبعا إشي مقلق جدا، مقلق جدا، لأنه هاي الحيوانات رح تتواجد حوالينا، رح تضل تتواجد حوالينا، وعم بترجع لنا هاي البكتيريا اللي ممكن إحنا نقابلها.
3: انتقالها للبشر كيف ممكن يصير دكتور؟ يعني شو السلسلة دكتور وسيم؟
4: السلسلة هي ممكن تكون سلسلة بسيطة، ممكن تكون سلسلة معقدة. السلسلة البسيطة هي ممكن تكون إنه إحنا نقابل حيوان عنها، زي اللي ممكن إنه من خوف منا كحيوان بري ممكن يتوجه إلنا، ممكن يعضنا، ممكن إحنا ممكن نقابل البول تبعه، بالذات البول، لأنه البول هو ممكن ينقل أمراض اللي ممكن تنتقل لإلنا عن طريق جلد، عن طريق إنه إحنا ما غسلناش. الطريقة الثانية اللي غير مباشرة هي كمان بوجود حيوانات أليفة معنا، اللي ممكن يكون كلبنا مش مطعم، لأنه إحنا لما نطعم الكلب بنقولش ليبتوسبيرا بالذات من البول تبع الخنزير، لكن حيوان من حيواناتنا الأليفة اللي هي مش مطعمة ممكن تأخذ المرض، وهي تصير الحلقة الواصلة بيننا وبين المرض.
3: طب دكتور شو يعني شو الآن التوصيات للجمهور؟ إنه هيك عنوان مثل ما أول شيء عم نعرف إنه هاي البكتيريا خطيرة لأنها مضادة وكأنها

0: الانتيبيوتكس او للمضادات الحيويه، بس انه شو اليوم التوصيات للناس؟ يعني هل احنا كافراد في شو نعمل بهذا الموضوع؟
1: طبعا كل واحد منا في عنده مسؤوليه شخصيه اللي هي بتفوت بالنطاق العام. واحد زبالي نفاياتنا، ما بينفعش يكون في عندنا نفايات محطوطه بشكل لا مش مسكره، محطوطه على الجنب مش محطوطه في سطل وكل هذا. اثنين، ممنوع نكب دواء، الدواء ما يكبش بالزباله، الدواء بترجع على الفرماشيه وين بنحط الدواء القديم عشان يقدروا يتعاملوا معه. ثلاثة، إذا إحنا منخليش مجال لهاي الحيوانات البرية تيجي تلاقي إشي تاكله، مهم مش راح تقرب، ترجع على البر تبعتها، راح ترجع على البرية. النقطة الرابعة إنه إحنا يكون في عنا نظافة عامة، نظافة العامة زي ما بتتذكر فترة الكورونا الناس كتير اهتمت تغسل إيديها، في تراجع، طبعا في تراجع. صحيح. يعني في الأبحاث اللي بتحكيكي على بين 30-50% من الأشخاص اللي فوتوا على الحمام بغسلوش إيديهم بعد الحمام. فإحنا هاي مسؤوليات شخصية تبعتنا،
0: هاي أمور خطيرة كتير، مش عارفة كيف ممكن يعني الواحد يستهين فيها. بس أقول لك دكتور وسيم بالذات بهذا الموضوع، يعني الخنازير البرية على ما يبدو طورت قدرات، يعني صاروا يعني سلة زبالي أو سطل زبالي كبير بقلبوه بمدينة حيفا، فكمان البلدية في بعض الأحياء اضطرت لأنه تحط سلاسل حديد على يعني أسطولة النفايات. لهون وصلت الأمور، فعشان هيك أنا سألتك إيش دورنا إحنا، لأنه واضح إنه كمان للسلطات المحلية في دور أو في أمور وإجراءات اللي لازم يقوموا فيها.
1: السلام بدي أقول لك إياه خبر اللي هو يعني ممكن يصدمك، خنازير برية موجودين في كل مكان مش بس في إسرائيل. فعشان هيك الصدمة هي إنه باقي العالم بيعرف شو يعمل، بزرع السطل بقلب الأرض، السطل مسكر لدرجة هنا في محلات كتير في أوروبا صار السطل غير إنه مسكر، السطل فيه كارت أنت مجبورة تمرقه عشان تكب الزبالة عشان يصير فيه ما مسؤولية شو الزبالة بتكبها.
0: أيوة.
1: صح إنها بتفوت شوي بخصوصية الإنسان، بس إذا البني آدم ما بدوش يفهم إنه هو عم بيأثر على المصلحة العامة فخصوصيته بتصير للأسف بتبطل بتبطل خط أحمر. يعني ما هو أنت إذا ممكن تأدي لضرر فإحنا نراقبك أكثر.
0: صحيح.
1: فلازم يلاقوا حلول عميقة، يبلشوا يحطوا سطول بقلب الأرض، يبلشوا يعالجوا كل هذا الموضوع، لأنه هاي الحيوانات في حالة مبطرة تلاقي أكل هي بتروح تفتش عبر الغابة وين كان هي موجودة دائما.
0: نعم. طب دكتور بسؤال أخير، هاي التطور الخطير يمكن احتوائه؟ يعني إنه شو الخطوات اللي ممكن كمان تنعملها؟ لما نقول إنه صارت هاي الخنازير البرية يعني حاملة هاي البكتيريا اللي هي مقاومة للأنتيبيوتكس؟
1: طبعا مين نقدر احتوائه؟ اولا لازم نطلعهن من نطاق منطقتنا وين احنا عايشين بشكل عام. هاي اول شغله. ثاني شغله هي نعطي الطبيعه تعمل شغلها، لان الطبيعه دائما عرفت تعمل شغلها بدون تدخلنا. لا شك ان ما احنا بنتدخل في شيء اللي مش لازم نتدخل فيه، نيجي نتدخل في الحيوانات نفسها احنا راح نشكل مشكله اكبر، لانه هذا الشيء راح يحارب يحاربنا احنا كمان في تدخلنا. احنا لازم نتدخل في امورنا احنا. امورنا احنا هي النفايات، المجاري، ما نحطش اكل للحيوانات، ما نحطش اكل ل اللي بسموه اللي هاكوت لبسات، يعني مجموعه لبسات اللي بحطوا الاكل ياكل، لانه الخنزير اشطر مني كثير واقوى منهم بكثير.
0: نعم.
1: فكل هذا الموضوع لازم نحاربه عن طريق هذا الشيء، نمنع وجود اي امكانيه انه هذا الحيوان البري يلاقي في شكل هين اكل في منطقتنا وين احنا ساكنين. نعم. من بعد عنا
0: بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه التوصيات دكتور وسيم جرايسي، دائما بتفيدنا بما يتعلق بهذا الموضوع والصحة العامة كذلك. شكرا جزيلا، الطبيب البيطري والمختص في الصحة العامة البيطرية، شكرا جزيلا دكتور. إلى موضوع آخر، يواصل مركز الابتكار الطبي نورث ميد في مدينة سخنين تطوير شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية عبر تحويل أفكار أطباء ومهندسين وباحثين إلى حلول مبتكرة للتحديات الصحية، تشمل تقنيات لعلاج الأمراض العصبية لرعاية الأطفال الخدج وتقليل الحاجة إلى العمليات الجراحية المتكررة. عن هذا الموضوع ينضم إلي المهندس سامر عبود المدير التنفيذي لشركة بولستيك ميديكال ومدير تطوير الأعمال بمركز نورث ميد للابتكار في سخنين. صباح الخير سامر.
2: صباح الخير عفاف.
0: أهلاً فيك ويعطيك العافية. بتأمل إني لفظت اسم الشركة صح؟ بولستيك؟
2: 100% بولستيك مضبوط.
0: أهلاً فيك معنا سامر. خليني أسألك بداية عن يعني قبل شك بالحديث عن المركز، ولما عم نحكي على مركز اللي بيطبق هاي الرؤية، شو أهميته؟ أهمية وجوده كمان في منطقة عربية؟
2: أيوة، خلينا عفاف بالبداية نعرف الناس على نورث ميد. يعني نورث ميد هو مركز للابتكار والريادة بمجال التكنولوجيا الطبية خصيصاً والصحة الرقمية. المركز موجود بسخنين. الهدف الأساسي من المركز هو تطوير منظومة الابتكار في شمال البلاد وخصوصاً في المجتمع العربي. المركز أقيم سنة 2023 بدعم طبعاً من سلطة الابتكار

0: بشراكة مع جهات مثل صندوق بورتلاند اللي هو صندوق خيري يهودي بريطاني، دفيئة ميديكس اللي هي دفيئة متخصصة بتطوير الأجهزة الطبية، ريم عماد يونس طبعا المؤسسين تبع شركة ألف أوميجا، وبالإضافة لتعاون مع مستشفيات ومراكز طبية وأكاديمية في الشمال منها طبعا المستشفى الإنجليزي بالناصري. الفكرة الأساسية من نورث ميد هو أنه طبعا إحنا بالمجتمع العربي في عنا كتير كفاءات، في عنا أطباء متميزين، عنا مهندسين، عنا باحثين، عنا رياديين، بس أحيانا ما عندهم الفرصة للوصول لنفس الشبكات أو المستثمرين والخبرات والفرص الموجودة بمركز البلاد. وعشان هيك نورث ميد بحاول يسد هاي الفجوات. إحنا طبعا نشتغل مع رياديين من مرحلة مبكرة تبعت الفكرة، وبنساعدهم إنه يفهموا الحاجة الطبية، يطوروا الحل، يبنوا الفريق، يوصل
1: يعني كل حول مجال الابتكار، خلينا نقول في مجال الطب والهندسة الطبية. سامر إذا عم نفهم
0: بالضبط، نورث ميد متخصص بمجالات الطبية والهندسة الطبية.
1: كيف بتقيموا هيك مستقبل هذا المجال، بما أنه عم نشوف أنه فعليا هيك زي ما بنحكي بلغتنا اليومية دخل بقوة على العالم، وعم بيصير في ابتكارات اللي هي ممتازة؟ يعني لما عم نحكي أو ذكرنا بالافتتاحية على سبيل المثال تقنيات لعلاج أمراض عصبية، رعاية الأطفال الخدج، وفي يعني حتى أبحاث وابتكارات عم بتكون هدفها أنها تقلل الحاجة للتدخل الجراحي.
0: مضبوط، اليوم عم نشهد تعنقول ثورة في التكنولوجيا الطبية. اليوم في تكنولوجيا اللي في تمكين إلها بالمجالات الطبية. إحنا منحاول نأخذ تكنولوجيا اللي هي متطور بمجالات أخرى ونعملها تمكين لهالمجالات الطبية. بنقدر نأخذ على سبيل المثال مشاريع اللي بنشتغل معين هنا بنورث ميد زي كلوسر اللي بتشتغل على تطوير علاج أو تطوير مش علاج تمكين للأطفال الخدج أو الرضع عنهن اللي عندهم مشاكل بالرضاعة بمرحلة مبكرة جدا. فهنا الشركة بتطور زي مضخة اللي بتأخذ الحليب الأم وبتضخه لاتهم طبعا مع مجسات ملائمة لاتهم من الرضيع، فبتمكنه أن يرضع، وبتمكن كمان الأم أنه توصل لهاي العلاقة الشمامية مع الطفل بدون ما تحتاج أنها تشفط الحليب وتحطه بأنينة والطعمين للرضيع أو للطفل. في كمان نقدر نذكر أكيونكس اللي هي شركة بتعالج مشكلة طبية جدا جدا صعبة اللي هي تمزق الشريان الأبهر بمنطقة البطن. فالشركة ابتكرت تكنولوجيا لتعنقول تخييط زي ماسورة من قلب الشريان، تثبت ماسورة بشكل ناجع بقلب الشريان وبتمنع هذا التمزق يصير. وطبعا شركة بولستيك اللي أنا أسستها وبديرها اللي عشان نحاول نستغل المنظومة الطبيعية تبعت النوم ونتدخل بالخلايا العصبية أو بالذبذبات الكهربائية تبع الخلايا العصبية خلال النوم عشان نعالج أمراض معينة زي مرض الباركنسون على سبيل المثال.
1: نعم، وهي بالأمور فعليا الهامة جدا. سامر هون بدي أسألك أنه يعني بفكر إحنا عم نحكي على إنجازات، بس بالمقابل في كتير تحديات بتواجه الرواد والمبتكرين في هذا المجال اللي هو هيك التكنولوجيا الطبية. كيف عم بتحاولوا تتجاوزوا هاي العقبات، وشو هي العقبات الأساسية؟ يعني هناك من يعتقد أنه هي في التمويل، في التجارب السريرية، في الإجراءات لأنه يتم تبني هاي الابتكارات. كيف أنتوا بتوصفوا لنا هذا الجانب؟
0: مضبوط عفاف، يعني في ملان تحديات، ولكن إحنا منآمن إنه في بمجتمعنا مواهب، المواهب موجودة بكل مكان مش بس بمنطقة تل أبيب وهرتلية. في المجتمع العربي بالشمال عندنا إحنا أطباء متميزين ومهندسين باحثين رياضيين، لكن الفجوة الأساسية هي بالوصول للمستثمرين، للمنتور أو للمنتورز أو المرافقين، للمستشفيات وللشبكات اللي بتساعد الفكرة إنها تتحول من فكرة لا شركة. هنا نورث ميد عن جد أقيم حتى يخلص هاي الفجوات. إحنا طبعا أول إشي لما نقعد مع المبادر نفسه نحاول نهون هاي التحديات، عن نقول نفهم شو المشكلة الطبية، هل هي فعلا موجودة اللي بحكي عنها المبادر أو الطبيب اللي توجه لنا، مين المريض، مين الطبيب اللي راح يستخدم الحل، بعدين منساعده يبني الفريق، يفهم السوق، يتعامل مع كل موضوع الملكية الفكرية اللي هو ممكن يكون معقد بهاي المراحل، ويوصل لأطباء آخرين أو مستثمرات أو مستثمرين خبراء اللي هني ممكن يساعدوه على تطوير هاي التكنولوجيا لجهاز الطب اللي بالآخر يمكن تسويقه. فشغلنا بيبدأ بمراحل مبكرة جدا، بمرحلة

0: اللي ممكن يكون عند الشخص فكرة أو بس مشكلة طبية اللي شايفها وبدها حل، ومنرافقه ومنهون عليه هاي التحديات لحد ما يوصل لبرامج استثمار أو تمويل وأقرب إلى السوق.
1: نعم. طب سامر، قديش اليوم يعني أبواب مركز نورث ميد مفتوحة أمام خلينا نقول المبتكرين زي ما ذكرنا أفكار الأطباء والمهندسين والباحثين في هذا المجال؟ يعني كيف شخص يمكن عنده فكرة لابتكار في هذا المجال ممكن أنه يكون جزء من مركز نورث ميد؟
0: طبعا هو زي ما قلت، أنا قلت يعني إذا في طبيب عم بسمعنا وشايف عنده مشكلة يومية، أو مهندس اللي عنده فكرة، أو باحث اللي عنده تكنولوجيا معينة، أو ريادي اللي مهتم بمجال الصحة، تعالوا أحكي معنا. يعني مرات أو مش مرات، عادة الشركة الكبيرة جدا تبدأ من مشكلة صغيرة اللي حدا قرر أنه ما يتقبلها كأمر واقع ويعالجها ويحلها. ورسالتي الأساسية هون عفاف أنه زي ما حكيت، أنا بدي أشدد على الموضوع، الابتكار مش مربوط بجغرافيا معينة ولا بمجموعة معينة. عندنا بالمجتمع العربي طاقات هائلة، طباء، مهندسين، باحثين، شباب، شابات اللي عندهم أفكار، عندهم طموح. إذا قدرنا نوفر لهم هاي البيئة والعلاقات والأدوات المناسبة، فمش بس راح يندمجوا بعالم التكنولوجيا، بينما راح يبنوا شركات ويكونوا رياديين بمجال التكنولوجيا الطبية تبعت المستقبل.
1: ويحققوا طموحا، يعني دايما هيك طموح المبتكرين في هذه المجالات كبيرة، ومش زي ما قلت يعني ما بتضل في خانة متواضعة.
0: صحيح. فإحنا منشجع أي حدا عنده فكرة بمجال الطب يتوجه لنا، وإحنا منرافق ونعطيه المرافقة المضبوطة بالوصول للنتورك أو للشبكات المضبوطة، بتجاوز كل هاي التحديات اللي حكينا عنها لحد ما نوصل بالمنتج إلى السوق. فعلا إحنا نكون هيك عملنا إمباكت حل لا مشكلة صحية، وكمان حل مجتمعي اللي فيه احنا نقدر نرفع المجتمع هذا.
1: صحيح. ونأثر في هذا المجال، لأنك كتير شددت على التقاط يعني اللي موجودة في مجتمعنا، فأكيد بنقدر نكون في مكان التأثير. سامر، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل، ونتمنى لكم هيك النجاح، وأيضا هاي دعوة لتواصل مع مركز نورث ميد بكل ما يتعلق بموضوع الابتكارات، أفكار أطباء، مهندسين وباحثين. المهندس سامر عبود، المدير التنفيذي لشركة بولس ميديكال ومدير تطوير الأعمال بمركز نورث ميد للابتكار في سخنين، شكرا جزيلا سامر. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
16: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
17: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
18: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: راجعين على التعليم؟

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: غرفة الأخبار مع فابشيني. سبعة وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، وإلى هذا الموضوع وهذا الملف. افتتح قبل يومين مهرجان كرة القدم للأشبال والبراعم على الملعب الاصطناعي في عكا القديمة بمشاركة أكثر من 100 طفل وسط أجواء حماسية ومميزة شهدت منافسات رياضية وتفاعلا كبيرا من المشاركين والجمهور. من القائمين على هذا المشروع التطوعي بلي عمارة ينضم إلينا. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا. صباح الخير.
1: أهلا فيك معنا. خلينا نحكي أهلا فيك ويعطيكوا العافية. يعني دايما إحنا هيك منقول كل هذه النشاطات الرياضية بالذات في هاي الفترة عطلة صيفية تجذب الأطفال والشبيبة. احكي لي شوي عن هذا الحدث.
2: هذا الحدث اللي بعكة اللي إحنا منقيمه من سنين كتير خصوصا في فترة الصيف. هذا حدث مش صغير، هذا حدث اللي في بده اجتهاد كبير. فالحمد لله احنا دائما نعمل لاطفالنا بعكا والشباب والاشبال بنجيبن على الملعب وزي تقولي من ضمن بمحل ليلته فيه محل اشي منيح يلته بالرياضه.
1: صحيح.
2: يبعدوا عن المشاكل، يبعدوا عن التليفونات، يبعدوا يعني من ريح امياته.
1: ايوه ينشغلوا بتريحوا امياته كمان مهمه بالشهر الثاني من العطله الصيفيه. أيوة. خليني اسالك شو اللي بيميز هذا المهرجان بلي؟
2: هذا اللي بيميز المهرجان هذا انه احنا من لما بنلم كل الاولاد هاي فوق 100 ولد احنا زي من قربنا بعض بنحببهم ببعض. هاي الميزه انه نحبب كل الاولاد بعض ونعرف إن كلنا بعض.
1: حلو كتير.
2: ويكونوا إنه يكونوا إيد واحدة ويحبوا بعض ويحترموا بعض.
1: شو الأمور اللي برأيك يعني بتميز هذا المهرجان كمان؟ يعني كل موضوع إنه بيضم أكثر من 100 طفل هذا بحد ذاته فيه تحدي مش سهل عليكم كقائمين على هذا المشروع التطوعي.
2: طبعاً طلع ذلك شغلي. لما احنا بنعمل الشغله احنا بنعملها من محبه لنا لاهل البلد وانتمائنا لالهم ولاولاد عكا. هذا العمل اللي احنا بنعمله طبعا بدون مساعده ولا مركز ولا مؤسسه ولا بلديه. انا واخوي احنا بنتطوع كل سنه.
1: كل سنه من كم من سنه يعني هذا المهرجان
2: يعني قائم؟ طلع احنا انا واخوي بهاي الشيء بهذا المجهود الكبير اللي احنا بنعمله 30 سنة.
1: الله يعطيكم العافية.
2: لا فيكي.
1: طب إحنا ذكرنا إنه افتتح قبل يومين. لوينتا بمتد؟ لوينتا ببقى؟
2: إحنا من هذيك الجمعة.
1: من الأسبوع الماضي.
2: من الأسبوع الماضي عملناه وكملنا فيه لأن الأولاد طلبوا مننا إنه إحنا نكمل فيه. فيش وين يروحوا يعني صراحة يعني.
1: وشو بتخلل يعني شو النشاطات اللي هيك بيشاركوا فيها الأطفال؟
2: يعني بيجوا بحب عند الأولاد عندنا بعكة زي البرازيل بحبوا الفوتبول. هذا الإشي مميز عندنا عشان بيحبوا الفوتبول وفيش ناس اللي بتعمل هيك غير إحنا. فإحنا زي تقولي أخذنا هذا زي تقولي لإلنا يعني إنه خلص كل سنة نعمل لين الأشياء اللي بيحبوها.
1: جميل. وعكا مدينة مثل ما ذكرنا متنوعة، قديش نجح هيك هذا المهرجان كل هاي السنوات بإنه يجمع أطفال من خلفيات مختلفة واللي بوحدن هاي الأجواء الرياضية؟
2: مهرجاننا عبارة كمان عن إنه لما يجي الأولاد يحسوا حالهم زي تقولي إحنا أبياتهم.
1: يحسوا بأجواء عائلية.
2: أيوة أجواء عائلية نلعب معهم نضحك معهم.
1: نعم.
2: خلص الأولاد عندنا بعكا صار يعرفوا إنه عنوان الفعاليات وعنوان البرامج هني بلي وكلي.
1: يعطيكم العافية.
2: بلي وكلي أنا أخوي توأم إحنا بعكا عنوان يعني عكا إحنا.
1: بدنا نقولكم يعطيكم العافية وإن شاء الله بتضلكم بهاي الهمة وبهاي هيك المشاريع اللي مثل ما ذكرنا هي تطوعية وفعليا تنعكس إيجابا على كل هذا العدد من الأطفال. شكرا جزيلا بلي عمارة من القائمين على هذا المشروع التطوعي.

0: مباشرة إلى عناوين الرياضة والزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: يلا احنا معاك، اخر عناوين الرياضة والملاعب.
1: اخر عناوين نبدأ من كأس التوتو طبعا والخسارة الثالثة للاتحاد ابن سخن على التوالي بالامس امام كرياتشبوني. خطأ في الدفاع كلف الفريق طبعا ضربة جزاء، وأوغوسيا كان هناك سجل 1-0 للفريق السخنيني. وطبعا محمد أبو النيل عاد إلى الشباك، كان جيدا محمد أبو النيل ولكن تلقى الهدف من ضربة جزاء. وبالمجمل يقول الفريق السخنيني يعني احنا نلخص كأس التوتو كخيبة أمل والأنظار طبعا إلى بداية الموسم. مباشرة إلى مكان حيفا، روني طبرية أخيرا وصلت حيفا وأخيرا تفوز حيفا 4-2. أما الأهم أن طبرية سجل هدفين، والذي قلص النتيجة هو قيس رانن ابن قرية زمر، هذا الهداف القناص كان في الريني والآن في طبرية طبعا. وإياد خلالي شهرك وكان جيد وتحضر الهدف الثالث. مكابي حيفا تستفيق رويدا رويدا. أبو عقبة السبع أمام بطل النجم الأحمر الصربي، بطل صربيا طبعا في التمهيدات. زاهي أحمد هو الذي خطف الأنظار، خطف الكرة، تقدم وسجل 1-0 بعد إحضار المدافع. وهذا اللاعب المميز من قرية أبو سنان كان ممتاز وأيضا سجل الهدف زاهي أحمد. وسمعنا رال كوجوخ مدرب دير السبع يقول بقدمي زاهي أحمد ممكن أن نتقدم في أوروبا. نقول مبروك لدير السبع ومبروك لزاهي أحمد، مبروك لمحمد أبو رومي ومحمد كنعان طبعا نجونا اللي شاركوا. المباراة الإياب في صربيا ستكون بعد أسبوع، الريني غدا مع الإخاء في الساعة 8:00. الدخول مجاني، دعوة لكافة الجمهور العربية. ونبارك لمحمد صلاح إلى ترابزون سبورت التركي، يوقع انتقال طبعا بانتقال حر 17.5 مليون يورو للموسم طبعا بدون دعايات يا عفاف وبدون نسب معوية زايدة، راح يدبر حاله في الماضي. اليوم سيهبط في اسطنبول وأنا باعتقادي الألاف سيكونوا في انتظار هذا النجم. طبعا بشكتاش حاربت وأيضا فرق في أخرى حاربوا عليه، وبالتالي ترابزون اللي كانت أنهت الموسم في المركز الثالث. بنقول ألف مبروك لمحمد صلاح، راح يتعلم التركي ويعد المصاري شوي شوي. سؤال في أي قوة بدنية وفي أي لياقة بدنية يصل هذا النجم من ليفربول ليحط في تركيا. اليوم ستكون احتفالية في إسطنبول وفي هذا الفريق، من كلهم ألف مبروك وبالنجاح. واليوم مساء رياضة مع كل الإحاطات، كونوا معنا في ترام الساعة السادسة
0: والمزيد من التفاصيل اليوم في مساء رياضة. جزيل الشكر لك يا فادي، يعطيك العافية الزميل فادي مصطفى. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، بنشكركم على مرافقتنا وحسن المتابعة، والشكر أيضا موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية رافقني الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العز محميد وموجز لآخر الأخبار. إلى اللقاء. لا

يعجبك؟ باخذ رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا نصير سوا؟

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. لقي الطبيب طه سليمان أبو قوادر في العشرينيات من عمره ما أسرعه إثر حادث بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 80 قرب تل عراد في النقب، كما أصيب رجل في الثلاثينيات بجروح خطيرة وآخر في الأربعينيات بجروح متوسطة جراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية، ونقل المصابان إلى مستشفى سروكا في بئر السبع. لقي الشاب كريم مروان طويل في 19 من عمره من سكان مدينة الطيب مصرعه متأثرا بجراحه إثر تدهور مركبة إلى واد على شارع 5614 قرب مدخل المدينة، وأصيب في الحادث شابان آخران بجروح متفاوتة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة. هدمت السلطات فجر اليوم منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعن في الجليل بذريعة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، وأجبرت القوات أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة أفرجت عنهما لاحقا. في حديث لراديو الناس قال عامر بكري قريب صاحب المنزل وعضو مجلس البعن إن العائلة فوجئت بالهدم بعد أن أبلغت بأن المهلة تنتهي في وقت لاحق بعد عدد من الأيام.
1: المنزل هذا مع كمان عدة منازل مجاورة له مهددة بالهبار، وفي إجراءات قانونية من قبل محامين مختصين للموضوع، وكل مرة بيصير التأجيل للهبار، وكانت المدة النهائية لـ 30/7 آخر مدة، والمحامي قدم طلب للمحكمة عشان نعمل كمان مرة فيها، لأنه كمجلس محلي إحنا عم نشتغل على الموضوع عشان إنه نوسع المسطح اللي يكون البناء مرخص. رفضوا الاستئناف في المحكمة

0: وكان معنا إبلاغ من الشرطة من صاحب الدار يعني معاه لحد يوم السنين. إذا ما جابش الإبلاغ إصدار توقيف الهدم من المحكمة بدين يهدو. نتفاجأ اليوم قوات كبيرة من الشرطة إنه اقتحمت المنزل أخوه صاحب الدار انفعل، وهي مش أعمال، هاي أعمال عنصرية، هاي أعمال كذا. هجمت عليه الشرطة، حاولنا إنه إحنا نفكه من إيديهن للبوليس، نفكه دفشوني أنا ومسكوا ابني وضربوا، وهذا اللي صار يعني.
1: كشفت السلطات الإيصالية عن قضية اقتصادية واسعة يشتبه فيها بإخفاء أصول عقارية والاحتيال على السلطات بعشرات ملايين الشواقل، ويخضع للتحقيق فيها عدد من الشخصيات المعروفة، من بينها رئيس المحكمة الحزبية في حزب الليكود وعضو الكنيسة السابق ميخائيل كلاينر، والمقاول المعروف دودي أبل، ورجل الأعمال الشقيقان يافا ويتسحق ديانا. وتشتبه جهة التحقيق بأن مقاولا يخضع لإجراءات إفلاس منذ عام 2012 أخفى حقوقا في عقارات وأصولا تقدر بعشرات ملايين الشواقل، وقدم للسلطات على مدى سنوات صورة مضللة توحي بأنه لا يملك ممتلكات عبر صفقات وترتيبات هدفت إلى إخفاء الملكية الحقيقية. شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يوم أمس جثامين أكثر من 112 شخصا من عائلتي أبو شريع والحسيني. جاء ذلك بعد انتشارها من تحت الأنقاض عقب أكثر من عامين ونصف في واحدة من أكبر الجنازات الجماعية في تاريخ الشعب الفلسطيني. سياسيا، أكد رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وأضاف نتنياهو أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن قواته دمرت نفقا بطول عشرات الأمتار في منطقة صربين في جنوبي لبنان، وأن قواته عثرت على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدروع. واختتمت يوم أمس في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية إن محادثات روما تهدف إلى تمهيد الاتفاق شامل للسلام والأمن ودفع تنفيذ اتفاق الإطار. في المقابل، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات، وأن حماية السيادة الوطنية تتطلب انسحاب الجيش الإيصالي الكامل من الأراضي اللبنانية فضلا عن تعزيز الحوار والوحدة الداخلية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر إقليمية أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز مع احتمال الإعلان عنه هذا اليوم. وبحسب التقرير، ينص الاتفاق على ترتيبات تمتد 60 يوما قابلة للتمديد بعد محادثات شارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات المساء والليل. يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أجهزات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول، مليان طاقة.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة ابل.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
3: عملية تجميل مش اي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليك.

0: العام. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن.

0: عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: أيضا

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. نشر الجيش الإسرائيلي قبل قليل نتائج تحقيقه في أحداث قرية تل التي قتل خلالها إسرائيليان هما رائد ونقيب في الاحتياط، فضلا عن قتل 4 فلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاص التي أصابت أحدهما، وما إذا كانت من مسلح فلسطيني أم من نيران القوات الإسرائيلية. وكشف التحقيق عما وصف بالإخفاقات الميدانية، بينها تنظيم الرحلة دون تنسيق أمني وتأخر وصول القوة العسكرية إلى المصاب. اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية في منطقة المركز لاشتباه بارتكابه مخالفات جنسية. وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال سريا وإن المشتبه به خضع للاستجواب على أن تنظر المحكمة في طلب تمديد توقيفه. لقي الطبيب طه سليمان أبو قويدر في العشرينيات من عمره مصرعه إثر حادث وقع الليلة الماضية بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 80 قرب العراد في النقب. كما أصيب في ذات الحادث رجل في الثلاثينيات بجروح خطيرة وآخر في الأربعينيات بجروح متوسطة، ونقل إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. لقي الشاب كريم مروان طويل في 19 من عمره من سكان مدينة الطيب مصرعه متأثرا بجراحه إثر تدهور مركبته إلى واد على شارع 5614 قرب مدخل الطيب الليلة الماضية، وأصيب في ذات الحادث شابان آخران بجروح متفاوتة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات. كشفت السلطات الإسرائيلية عما وصفته بقضية اقتصادية واسعة يشتبه فيها بإخفاء أصول عقارية والاحتيال على السلطات بعشرات ملايين الشواقل، ويخضع للتحقيق فيها عدد من الشخصيات المعروفة من بينها رئيس المحكمة الداخلية الحزبية في حزب الليكود وعضو الكنيسة السابق ميخائيل كلاينر والمقاول المعروف دودي أبل ورجل الأعمال الشقيقان يافا ويتسحك ديانا. وتشتبه جهات التحقيق بأن مقاولا يخضع لإجراءات إفلاس منذ عام 2012 أخفى حقوقا في عقارات وأصول تقدر بعشرات ملايين الشواقل، وقدم للسلطات على مدى سنوات صورة مضللة توحي بأنه لا يمتلك ممتلكات عبر صفقات وترتيبات هدفت إلى إخفاء الملكية الحقيقية. هدمت السلطات فجر اليوم منزل المواطن منير محمد بكري في بلدة البعن في الجليل بذريعة البناء دون ترخيص، وأجبرت القوات وأفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة وأفرجت عنهما لاحقا. في حديث لراديو الناس قال عامر بكري قريب صاحب المنزل وعضو مجلس البعن إن العائلة فوجئت بالهدم بعد أن أبلغت بأن المهلة تنتهي في وقت لاحق بعد عدد من الأيام.
2: رفضوا الاستئناف في المحكمة، وكان معنا إبلاغ من الشرطة من صاحب الدار يعني معاه لحد يوم الاثنين. إذا ما جابش الإبلاغ إصدار توقيف الهدم من المحكمة بدي نهدو. نتفاجأ اليوم قوات كبيرة من الشرطة إنه اقتحمت المنزل، أقول صاحب الدار انفعل، وهي مش أعمال، هاي أعمال عنصرية، هاي أعمال كذا. هجمت عليه الشرطة، حاولنا إنه إحنا نفكه من إيديهن للبوليس، نفكه دفشوني أنا ومسكوا ابني وضربوه، وهذا اللي صار يعني.
1: شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة جثامين أكثر من 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسين بعد انتشارها من تحت الأنقاض عقب أكثر من عامين ونصف في واحدة من أكبر الجنازات الجماعية في تاريخ الشعب الفلسطيني. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وأضاف أن حكومته تدرس المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح حماس بعدما قدمت ملاحظاتها على المسودة. أعلن الجيش الإيطالي تدمير نفق بطول عشرات الأمتار في منطقة سربين جنوبية لبنان، مدعيا العثور في الموقع على مستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ وصواريخ مضادة للدروع. واختتمت في روما أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقالت الخارجية الأمريكية أن المحادثات هدفت إلى دفع تنفيذ اتفاق الإطار والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن. من جانبه دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات، مؤكدا أن حماية السيادة تتطلب انسحاب الجيش الإيطالي كاملا من الأراضي اللبنانية، فضلا عن تعزيز الحوار والوحدة الداخلية. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات المساء والليل. يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا أهلا ومرحبا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال؟ كيف حالكم اليوم؟ كل مين عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تسمعونا، احنا مرافقينكم على مدار الساعة بمواضيع جديدة بتخاطبكم وبتحاكي مشاعركم وأفكاركم، كل هذا على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس طبعا. وهاي فرصة أذكركم أنه بإمكانكم تحميل التطبيق عبر جوجل بلاي وأب ستور. بحلقة اليوم بدنا نحكي عن معلومة جديدة عن شاي الماتشا، وكمان عن عادة يومية منقوم فيها إلها تأثير على جسدنا من غير ما نكون مدركين، وكمان بدنا نحكي عن حالة اكتئاب عيد الميلاد. كل هذا وأكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. يعني بداية بدنا ننطلق مع شاي الماتشا، هو رمز عصري للصحة والنقاء، وتصدر هذا المشروب سوشيال ميديا وتربع على رفوف المتاجر الصحية مش بس في البلاد، حول العالم. وقبل ما ننطلق مع ضيفتنا بدنا نروح نسمع تقرير أعدته الزميلي ماجي علوطي عن شاي الماتشا ونرجع لنكمل.
1: من تيك توك لإنستغرام، ساعد المؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي في زيادة شعبية هذا المشروب اللي جعل مستهلكي جيل زد يصطففوا المقاهي لتذوقه. الماتشا هي مش مشروب جديد، فهناك إنتاج غزير في اليابان من هذا الشاي الأخضر، هو عنصر أساسي ومتجذر في التقاليد اليابانية ويقدم عادة في حفلات الشاي اليابانية. في السنوات القليلة الماضية أضيف للماتشا لمسة عصرية وأصبح يستخدم في إعداد مشروب اللاتي الساخنة والمتلجة والحلويات وحتى منتجات العناية بالبشرة. إذا بدنا نحكي عن مكون الماتشا، هو نوع من الشاي الأخضر يصنع من أوراق نبتة الكاميليا الصينية بطريقة خاصة، وبتنزرع أوراق الشاي في الظل قبل الحصاد لزيادة تركيز الكلوروفيل، وبعدها بنجف وبنطحن لمسحوق ناعم جدا بذوب بالماء الساخن، وبنشرب كاملا بعكس الشاي العادي اللي يحضر من الأوراق المباشرة أو أوراق داخل أكياس الشاي اللي ينقع فقط. فأظهرت العديد من الدراسات العلمية إنه شاي الماتشا بيرتبط بعدد من الفوائد الصحية، من أبرزها بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة مركب الكايتشين اللي بيساهم في تقليل الالتهابات ودعم جهاز المناعة، بيساعد في تسريع عملية الأيض مما بيدعم خسارة الوزن، بيساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم، كما بيحتوي على الكافيين لجانب مادة الثيانين اللي بيعطي تأثير على التركيز والانتباه بدون الارتفاع المفاجئ للطاقة كما بحدث مع القهوة. وأجريت الدراسات اليابانية المنشورة في المكتب الوطني للطب بمشاركة 12 مسن رجلان و10 نساء، اتناولوا غرامين من مسحوق الشاي الأخضر يوميا على مدة شهرين، وأشارت النتائج علامات تحسن في وظائف الدماغ. لكن رغم هاي الفوائد لا يخلو الماتشا من السلبيات، ومنها الإفراط في شرب الماتشا قد يؤدي للأرق، الصداع أو تسارع دقات القلب، خاصة اللي عندهن حساسية تجاه الكافيين. إذا ما كان شاي الماتشا من مصدر موثوق ومنخفض الجودة، ممكن أنه تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة أو الملوثات في حال زرعت في بيئات غير مراقبة. أما بالنسبة لكمية الشرب، بنصح خبراء الصحة بشرب حوالي كوب لكوبين يوميا من الماتشا حتى نستفيد من فوائده بدون ما نتعرض لمخاطر الإفراط في الكافيين. ففي النهاية شاي الماتشا هو مشروب صحي ومفيد إذا تم تناوله باعتدال ومن مصدر موثوق، وهو خيار ممتاز للأشخاص اللي بتبحث عن بديل طبيعي ومنعش للقهوة. لكن ما لازم نعتبره حل سحري لكل المشاكل الصحية، بل جزء من نمط حياة متوازن. ماجي علوطي، راديو الناس.
0: شكراً لزميلي ماجي علوطي. يعني مؤخراً انتشرت كمان معلومة على منصات التواصل الاجتماعي بتقول إنه شاي الماتشا بيقلل من مستويات الحديد في الجسم وبيؤدي لفقر الدم. قديش هاي المعلومة صحيحة؟

0: بدنا نعرف من الصيدلانية نسرين أبو شكرة بركات. أهلا نسرين.
1: أهلا بيكي.
0: بداية كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: مبسوطة كثير معكم وتحياتي لإلك وللمستمعين.
0: شكرا لإلك نسرين. يعني نسرين بداية هل الادعاء اللي حكينا أنه الماتشا بتأدي لنقص الحديد بالجسم هو ادعاء صحيح؟
1: خلينا نقول قبل كل إشي هو شايل ماتشا آخر فترة صاير خلينا نقول نجم قوائم الطعام والمشروبات ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى بالحلويات والمشروبات صار يدخل كثير منه. لما نحكي أنه هو بيأثر على نقص الحديد هو بعيق امتصاص الحديد بالجسم، مش هو حد ذاته بيسبب فقر الدم أو نقص الحديد، هو فيه مركبات بتأثر على امتصاص الحديد بالذات إذا أخذنا شايل ماتشا مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة.
0: نعم. طب شو المركبات الأساسية اللي بقلب الشاي اللي عن جد يعني هي ممكن تكون السبب الرئيسي والأساسي لأنه يسحب الحديد، يعني بعرفش إذا هيك التعبير الصحيح خلينا نقول أنه يسحب الحديد من الجسم؟
1: المركب اللي موجود بالماتش عادة بيأثر على امتصاص الحديد هن التنينز، احنا من كلهن، هن مضادات أكسدي مفيدة جدا للجسم، مضادات سرطان بدرجة أولى، بس هاي المركبات لما تتواجد مع الحديد بالجسم بتأثر على امتصاصه، وهنا بيؤدي إذا عدم امتصاص الحديد للجسم بيدينا خطر، بيؤدي لفحص لفقر دم، ممكن أعراض تكون مثل دوخة، تعب، صداع، وضيق تنفس. عشان هيك لما نحكي عن الماتش الأثر السلبي بالذات للناس اللي مثلا نظامها الغذائي قليل بالحديد، إذا صار عندنا إفراط بتناول الماتشا ممكن يتأثر بطريقة سلبية وبالذات للناس اللي بيعانوا من فقر الدم.
0: طب يعني نسرين إحنا عم نحكي عن يعني ضرر معين اللي ممكن يكون مش عند كل الأشخاص. صحيح. هل في يعني فوائد معينة اللي بتناسب أشخاص اللي ما بيعانوا من نقص الحديد بشكل عام يعني للشاي؟
1: عادة فوائد الماتشا كثير عالية، هي مضادة للسرطان، بتساعد تعزيز طاقة الجسم والنشاط بالذات انه هي بتنطي نشاط حلو ومش زي القهوة بتنفعه فورا وبتنزله، فهي بتنطينا وقت اطول من النشاط الخفيف، بتساعدنا حماية القلب، خفض مستويات الكوليسترول، بتعزز حتى المناعة، والمعلومة الاهم اللي دايما بيسألوا عنها هي بتساعد على النزول بالوزن، تحوي مادة الAGCG اللي بتحفز اكسدة الدهون وحرقها، حتى انه الماتشا بتعزز صحة الامعاء وبتعالج الامساك وبتنطينا طاقة وقت أطول بطريقة جدا لطيفة.
0: يعني خلينا هيك نكون نوازن الأمور، في أشخاص فعلا بناسبهم يشربوا شاي الماتشا وفي أشخاص لا، والإشي بحسب الوضع الصحي يعني عند كل شخص والجسم. طب يعني هيك بسؤال أخير يعني نسرين، إحنا بنعرف إنه هذا الشاي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وصار نوع من الترند وكأنه كل الناس بدها تجرب وبدها تعرف شو يعني هذا الشاي وصار وكأنه أسلوب حياة خلينا نقول، شو بختلف عن الشاي العادي يعني شو الاختلاف؟
1: من ناحية الفرق بينهن كثير بيختلف من ناحية الإنتاج والتحضير وحتى اللون والطعم. لما نحكي إنتاج شاي الماتشا هو بحافظ على لونه الأخضر بنمو بالظل، عشان هيك غني جدا بالكلوروفيل اللي هو منقي للدم. الشاي الأسود عادة بيجي مخمر خلينا نقول بالكامل. تحضير الشاي الماتشا بيختلف، بتذوب وبنضاف للأكل أو للمشروبات اللي بدنا نأخذها، والشاي تعرف الأسود تبكى ثورة مننقع وما يسخن، عادة نكهته جدا مختلفة. شاي الماتشا بيجي نكهته عشبية نوعا ما. الشاي العادي بيجي نكهة أقوى وأكثر مرارة. لما نحكي من الفوائد، فوائد شاي الماتشا أحسن من الشاي العادي مثلا، لكن هون إحنا بدنا كم ملاحظة، إنه أول إشي عدم الإفراط فيه، وأهم شغلة ما ندمجوش مع الأكل، والأهم الفرق ساعة لساعتين بينه وبين أي وجبة بالذات إذا فيها كمية حديد ممتازة، وعادة لأنه فيها كمية كافئين شاي الماتشا جدا عالية فمننصحش فيه يتاخذ فترات الليل لأنه بيأثر على جودة النوم ممكن يؤدي لنا الأرق.
0: جميل. يعني فيه كافئين أكثر من الشاي العادي؟
1: أكيد. أوكي. فيه كمية كافئين تعادل تقريبا القهوة، فعشان هيك احنا ننصح فيه عادة مش فترات الليل عشان ما يأثرش على جودة النوم. وأهم شيء بالنسبة لشاي الماتشا لأنه احنا بنشوف بالسوق كتير أنواع، نبقى متأكدين أنه المصدر موثوق لأنه كثير بنغش فيه، وعادة بنصبغه بلون أخضر شاي عادي، بنصبغه بلون أخضر وبنباع على أساس أنه ماتشا، فمهم جدا المصدر الموثوق أنه هذا شاي ماتشا أصلي مش مصبوغ ولا بأي صبغة.
0: جميل جدا. طب هيك نسرين قبل ما أشكرك يعني على اللقاء معانا وعلى المعلومات، هيك في معلومة على الماشي، بما أنه عم نحكي عن شاي الماتشا في منافس جديد داخل على السوق، هوس جديد، شاي الهوجيتشا، هو شاي من ياباني أخضر بتم تحميصه على النار مش تبخير طبعا على درجة حرارة كثير عالية، لونه بصير على بني أو نحاسي، ومن مميزاته أنه منخفض الكافيين يعني

0: مش زي الماتشا، منخفض الكافيين، اقل حموضه، مذاق هيك ترابي مدخن شوي. وبيقولوا انه بينفع ينشرب بالذات لما بدنا نحس بيعني استرخاء اكثر.
1: هو بيميزه انه هو زي ما قلت هو بتحمص اوراق شاي محمصه بتكون، بس الاهم عنده انه رائحته بتبقى احسن من رائحه الشاي الماتشا وطعمه مستفز اكثر، وكميه الكافيين بتكونش عاليه، فهو بيسببش هذا التهيج اللي بصير مرات ناس تفرط بالماتشا بتعملهم كافيين بكميه عاليه فممكن يزيد التوتر والارق. فساوي هذا البديل اللي هو فيه أوراق خضراء كلوروفيل مادة عالية لكن كافيين كمية أقل.
0: جميل جدا. يعني جماعة اللي بحبوا الماتشا في إشي جديد جاي على الطريق إسا رح
1: ترند جديد
0: رح إسا ينشر على منصات التواصل الاجتماعي. نسرين أنا بدي أشكرك، صيدلانية نسرين أبو شقرة بركات، على كل هاي المعلومات والمشاركة. شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء.

يعني فعلا الشاي بيساعدنا هيك نهدى نروق شوي ونكمل يومنا أو نبدأ يومنا معاه. مستمعتنا من هذا الموضوع رح نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل باقي مواضيع.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت.

0: كلاليت اتصلوا على نجم 2829 كلاليت استاتيكا خبرة ثقة ومسؤولية. راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ورجعنا لكم من بعد الفاصل. احنا هنا بالاستوديو جماعة كلياتنا كنا عم نحكي, يعني ضلينا مع موضوع شاي الماتشا, وبدنا نجرب شاي الماتشا واللي فعلا مثير للاهتمام, وللي ما جربش لازم يجرب, ننصح انه تجربوا. طيب إسا موضوعنا عن واق الشمس. في دراسة حديثة من شهر 5 الأخير لمجلة تايمز بتبين إنه 80% من واقيات الشمس في السوق هي بتكون غير فعالة أو بتحتوي على مكونات ضارة, وفقط 14% من الرجال يضعون واقي الشمس بشكل منتظم قبل التعرض للشمس. وفي تقرير كمان لهارفرد بيقول إنه أقل من 15% من الرجال يستخدمون واقي الشمس بشكل منتظم. وفي مقال كان لابد إني أتوقف عنده, نشر في شهر 4 الماضي على صفحة نيويورك بوست, بيكشف إنه النجم جون سينا الملاكم كشف عن تعرضه لسرطان الجلد بعد إهماله لاستخدام واقي الشمس لفترة طويلة. وهو مش بس لحاله, فكثير عن جد أعداد كبيرة من الرجال بيقللوا من أهمية الفحص الدوري ومن استخدام واقي الشمس بشكل ثابت ويومي. عن هذا الموضوع معانا اليوم صانع المحتوى الفلسطيني واللي بيركز على مجال العناية بالبشرة ونمط حياة صحي, حسام قطب. أهلين حسام.
1: أهلاً أهلاً رجاء, كيف عليك؟
0: تمام, بداية طمنا عنك, كيف الحال؟
1: كله تمام, هينا في خير وسلام الحمد لله.
0: تعال ننطلق حسام على موضوع أهمية واقي الشمس بشكل عام, بما أنه إحنا يعني في خضم فصل الصيف وعم نحكي كل الوقت عن درجات حرارة عالية ومرتفعة جدا.
1: 100%. شوفي, واقي الشمس إحنا لما نحكي عناية بالبشرة أنا بعتبره هو الركن الأساسي, ولو أي حدا بيجي بيسألني إيش الإشي اللي لازم يستخدمه أولا بيكون واقي الشمس, لأنه واقي الشمس أنا ما بعتبره من ضمن العناية بالبشرة من ناحية تجميلية, بالعكس هو له كل الترابط من ناحية صحية, لأنه لما نحكي واقي شمس إحنا عم نحمي بشرتنا من الأشعة الفوق البنفسجية اللي هي بتسبب أضرار كبيرة رح نحكي عنهم هلأ بعد شوي بنطاق الشباب. نعم. وفي كل شيء له علاقة في موضوع المشاكل.
0: طب حسام, زي ما حكيت إنه يعني في دراسات كثير بينت إنه 80% من واقي الشمس اللي موجود في السوق اللي على الرفوف خلينا نحكي هي بتكون غير فعالة أو بتحتوي على مكونات ضارة. إحنا يعني كأشخاص كيف نختار واقي الشمس المناسب الصحيح الفعال, كيف نعرف؟
1: أول إشي السوشيال ميديا إشي جدا جميل بالعناية بالبشرة, بس برضو ممكن شوي سيف ذو حدين, لأنه قد ما الواحد بصير يشوف محتوى بطل عارف مين يصدق, بطل عارف شو يشتري, بطل عارف المنيح من العاطل. وبالنسبة للدراسة اللي عم تحكي فيها, لما نحكي واقيات شمس غير فعالة برضو بتترسب يعني على كثير من العوامل. لما نحكي واقي شمس, أول إشي أنت لازم تحطي كمية معينة من واقي الشمس حتى تاخدي فعاليته. قبل ما أجاوب على سؤالك بدي أشرح شوي عن لما نحكي SPF 30 SPF 50 هاي هي درجة الحماية اللي بناخدها للبشرة. بس أنا لو بدي أمسك هالنقطة الصغيرة من الواقي الشمس وأحطها على بشرتي, أنا مش عم باخد إشي من SPF 50 أو SPF 30 اللي هي المفروض تحمي من بشرتي. فهذا أول إشي خليني أجاوبه قبل ما إنه كيف نختار, إنه نتأكد إنه عم نحط تقريبا معلقة شاي من واقي الشمس أو 3 أصابع على الإيد, وهاي كمية مش قليلة ما رح أكذب عليك, لأنه سهل كتير تسبب بياض على البشرة. وهلأ بحكي لك على الفروقات بين واقيات الشمس الفيزيائية وكل هالأمور, بس مهم إنه نستعمل هاي الكمية اللازمة ونعيد التطبيق كل ساعتين حتى نضمن إنه البشرة عم تاخد الحماية الكافية وإنه المنتجات تكون فعالة.

0: لا بالنسبة لكيف نختار باخذني هذا الموضوع للشغلة الثانية اللي هي في عندك بالسوق انت واقي شمس فيزيائي واقي شمس كيميائي. بس قبل يعني كل هذا انت اول اشي بتطلع عليه لما تروح تشتري واقي الشمس تشوفي SPF 50 او SPF 30 كيب A بلس بلس بلس، تطلع بتقولي شو عم بيصير.
1: صح.
0: اهم اشي انه احنا نطلع على كلمتين بالانجليزي بيكونوا موجودين على واقي الشمس، بلاهم الواحد ما يشتري واقي الشمس، اللي هي broad spectrum. لما نحكي broad spectrum يعني هذا المنتج قادر على حماية البشرة من أشعة UVA UVB. شو يعني UVA و UVB؟ بلاش ندخل بالتفاصيل، هم مع بعض بسببوا التجاعيد وبسببوا تصبغات البشرة وبسببوا حب الشباب كمان للشباب والإناث وبسببوا تهيج للبشرة وحروق للبشرة، وفي حالات يعني نادرة بعيد الشر سرطان الجلد.
1: نعم.
0: فأنت لما تشتري broad spectrum هيك أخذتي الحماية الكافية، وأنا بفضل دائما الواحد يأخذ من 30 ل 50 و 50 يفضل ويحبذ. هلأ أنت إذا بشرتك حد، هلأ أنت سألتيني شو معنى physical الفيزيائي والكيميائي.
1: بالضبط.
0: كتير بسيط الموضوع، عشان لما نحكي فيزيائي، الفيزيائي هو واقي الشمس اللي بنحط على البشرة، وكأنه بيعمل كيف بدي أقول لك لوح أزاز منح يعني بيعكس أشعة الشمس. هلأ هذا بالعادة بيكون من مادتين زي تيتانيوم دايوكسيد زنك أوكسيد، هدول بالعادة بخلوا الوجه شوي أبيض، فمش كثير مناسب إلنا للناس اللي بشرتهم شوي أغمق يعني في هذه المنطقة. بس هو فعال إنه بيعكس. الكيميائي أفضل للناس اللي ما بدها يبين على وجهها أي أثر أبيض بنسميه، بيكون مكتوب عليهم يعني كيميكال سانسكرين، واقي شمس كيميائيه، وبتحتوي على مواد. كل ما انتم قراتوا تيتانيوم دايوكسيد او زنك اوكسيد انتم عم تشتروا شيء فيزيائي، وفي تشانس انه وجهكم يكون مبين ابيض. الكيميائي بيشتغل انه بيمتص الاشعه، بيمتص الجلد، بيمتص الجلد وبيمتص هو الاشعه الفوق البنفسجيه وبيحولها الى يعني طاقات حراريه مفيده للبشره.
1: جميل جدا. طيب ننتقل حسام للنقطة اللي يعني كنا ذكرناها بالمقدمة. بهارفرد كان في يعني تقرير بيقول انه اقل من 15% من الرجال بيستخدموا واقي الشمس بشكل منتظم.
0: هذا مكترين ومكيمين كرمة معنا بأشك.
1: هاي هيك المعطى كمان في كرم يعني. في رجال هيك بيستخدموا لما بيروحوا على البحر بفصل الصيف على البركة، بس بشكل منتظم كل يوم وانه من أسلوب حياة لا أقل. يعني شو مدى الوعي فعلا عند الرجال لأهمية استخدام واقي الشمس، وقديش مهم إنه يستخدموا واقي الشمس بالضبط زي النساء، لأنه بالنهاية إحنا بنحكي عن بشرة.
0: 100%. شوفي خليني أرجع لنقطة عم بضلك تحكيها من أول ما بلشنا، واقي الشمس الصيف، واقي الشمس الصيف، واقي الشمس الصيف. واقي الشمس يجب أن يستخدم 365 يوم في السنة، سواء في صيف أو ما في صيف، أشعة الشمس موجودة، ومرات لما نكون مش شايفينها أثرها على البشرة أكتر. عشان هيك لما تطلع مرات تتسمري وفي غيوم تسمري أكتر لأنه بتكون مش شايفتيها. فأول إشي لازم يستخدم دايما. الرجل كرجل عنده هيك خجل من موضوع أي موضوع بيخص العناية بالبشرة وبيخص الجمال وكل هالأمور، مع إنهم بحبوا إنه منظرهم دايما يكون مرتب وبيكون بحبوا يكونوا مهففين، بس بس يعملوا هاي الأشياء. فأنا بتفهم، ولكن نرجع للنقطة الأساسية اللي هي واقي الشمس لا يتعلق بالجمال ولكن يتعلق بالصحة. أنت كشاب بشرتك أسمك من الأنثى، أسمك من الأنثى يعني بتفرز زيوت أكتر ومعرضة للشباب أكتر. أشعة الفوق البنفسجية اللي هي من الشمس بتفوت على هالبشرة وبتعمل جزيئات غير مستقرة وكل هالأمور، بتصير إيش في إفرازات زيوت أكتر والتهابات أكتر وبالتالي حبوب أكتر. هذا غير الأشياء اللي قلنا عنهم شوي إكستريم أكتر زي السرطان بعيد الشر وكل هالأمور. فما في وعي كافي، ولكن هو واقي الشمس هي خطوة سريعة تحطيها، واللي ما بده يعيد التطبيق. شوفي أنا بواقيات الشمس لما بعمل استشارات البشرة، إذا أي حد حب منتج هذا الإشي الوحيد اللي ما بتدخل فيه، لأنه بعتبره هالقد مهم إنه بلاش نتفزلك. إذا حبيت إشي ضلك عليه. فنفس الشيء
1: ما تغير كثير.
0: ما يعني انا بفضل دائما نروح للافضل، بس اذا حبيتي شيء بخليك تستخدميه تحطي مره، ولا ما تحطيش ولا مره. ما راح اجي اقول لك لازم تعيد التطبيق كل ساعتين. نعم. لازم لازم لازم. والعنايه بالبشره اخر بس هيك معلومه، زيها زي اي عاده تانية، فش اي عاده بتكتسبيها بتصفي تعملي مليون ستيب او مليون خطوه من اولها، بدك تدخليها.

0: تاكل شوي شوي.
1: صحيح. يعني فعلا معلومات جدا مهمة حسام. أنا بدي يعني قبل هيك ما أشكرك على كل هاي المعلومات بدنا نسمع إشي ونكمل هيك جزء صغير. خليك معنا.
0: يس.

0: يعني ألف مبروك أول إشي حسام، إطلاق أغنية مبروك عقبالك. شو القصة، شو قصة أغنية مبروك عقبالك؟ يعني من محتوى بمجال عناية بالبشرة لمبروك عقبالك، شو السيرة، شو عم بصير؟
1: يعني هلا هاي الأغنية نقشة هيك بتحكي
0: كثير
1: من آخر خمس سنين لهلا، كل ما عقبالك بسمعها أكثر من المرحبة. وعملنا هالأغنية، أنا عملها هاي الأغنية من قبل الحرب، وضلنا نأجل نأجل نأجل لحديت ما هيك طلعتها. أنا كثير بحب أي شيء له علاقة في الترفيه وصناعة المحتوى، هاي الأغنية حتى لما عملتها من ناحية الفيديو كليبس وكل هالأمور كانت هيك تركيز محتوى نغش أكثر من ما هي إنه حسام عم بغني وأنا هيك عم بوصل رسالة بطريقة نغشة، والعالم هيك هلا بحاجة لشوية فرفش إن شاء
0: صحيح.
1: الله
0: عندنا شوية تغيير جو وفعلاً أغنية
1: مع واقي شمس،
0: عقبالك مع واقي شمس، حتى على عرس اطلعوا مع واقي شمس. بدي أشكرك حسام، يعني صانع المحتوى الفلسطيني في مجال العناية بالبشرة ونمط الحياة، حسام قطب، شكراً لك على المشاركة.
1: شكراً،
0: إلى اللقاء. باي باي.
2: عقبالك لحالك حطيتني بموقف محرج دم أهلي وحماتا.
0: طيب بدنا نروح لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل، بعد عنا مواضيع ما خلصناش، تروحوش لبعيد.

0: تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: زد أبل خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها اليكم. في 11 من اب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للاولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: ورجعنا لكم من جديد. وبما أننا حكينا عن شاي الماتشا في بداية حلقتنا لليوم، إذا هيك بدنا نرجع لعادي بيقوم فيها البعض منا بكاسة الشاي، كاسة القهوة أو الكابوتشينو، وعلى ما يبدو إنها عادي سيئة ومضرة من غير ما نكون واعيين للموضوع. وفي كثير من أصحاب الأرقام على منصات التواصل الاجتماعي يعني بطريقة أو بأخرى كانوا يشجعوا هاي العادة وأصبحت هيك نمط حياة ونموذج اللي كثير ناس بتقوم فيه. بحكي عن عادة تغطيس أو تغميس أو غط، كيف ما بدكوا سموها، تغطيس البسكوت في الشاي الصبح المساء مش مهم وانت. وعلى ما يبدو انه هاي العادي بتسبب مشاكل هضمية وسمنة. بدنا نفهم الموضوع هيك اكثر بوضوح، لهيك معانا اليوم اخصائية التغذية سهير منير. اهلين سهير.
1: يا اهلا وسهلا فيك يا رجاء. هلا،
0: بداية كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: منيحة نشكر الله. تمام.
0: طب يعني هيك مباشرة بدي ادخل بالموضوع سهير، عن جد بتأثر على الهضم وبتسبب زيادة في الوزن؟
1: يعني بتعرفي هي أول إشي، هي عادة شائعة بالعديد من الثقافات خاصة في منطقتنا العربية. إحنا
0: صحيح.
1: تناول الشاي دائما، بدي أشرب نسكافيه أو بدي أشرب شاي لازم أغط يكون معي بسكوتي أو كعكة. هلأ أول شيء ليش هو مضر؟ طبعا إحنا مش إحنا بنحكي عن تكرار أو إفراط، يعني خلينا نقول هو مضر لأنه بيعلي سعرات الحرارية. تعال نبلش من هون. أغلب أنواع البسكوت تحتوي على كميات عالية من السكر، دهون مشبعة أو زيوت نباتية مهدرجة، طحين أبيض مكرر خالي من الألياف تقريبا. يعني عند تناول عدة قطع من الشاي إحنا بنفكر حالنا أنه إشي بريء. تافي باكل بسكوتة وباكل إشي، حتى في ناس بتاكل إشي مالح بقولك ما هذا مالح مش حلو. بس كمان المالح هي مضر لأنه فيه دهونيات ودهون مشبعة، وهذا إشي كتير منيح كتير غلط. إيه لما أنا بأكل هاي الشغلة بتتراكم السعرات الحرارية بدون ما أنا أشعر بهيك، بدون ما أنا أشعر، لأن أنا بغط وباكل. يعني عمليا أنت بتفوتي 200-300 سعرة حرارية وأنت مش شاعري. زيادة وزن سمنة، ارتفاع نسبة الدهون بالدم، إصابة بأمراض. هلا بالنسبة لمشاكل هضمية ليش؟ أول سبب والسبب الرئيسي هو قلة المضغ. أنت لما بتغطي البسكوتة وبتكليها يعني بتصير طرية وببلعها بلع، ما بمضغها. فلما أنا بمضغهاش ببلعها، هذا بسبب مشاكل بإفراز الإنزيمات الهضمية في اللعاب، وبالتالي البلع السريع برهق المعدة. غير هيك تأثير الحرارات العالية، الشاي الساخن جداً بيؤدي لتهيج الأغشية المخاطية بالمريء، اضطراب في وظائف الهضم. على هيك هو بسبب لي مشاكل بالهضم، هذا السبب الرئيسي يعني إنه مشاكل هضمية.
0: طب شو ممكن يكون في بدائل صحية يعني سهير؟ إيش ممكن يعني؟ إحنا في ناس بتحب هاي العادي وبشعروا بالمتعة وما بزبطش معها يشربوا كاسة الشاي أو الناس الصبح من غير ما يغمسوا أو يغطوا البسكوت. كيف ممكن نكمل نستمر في ممارسة هاي العادي من غير ما يكون يعني تأثير صحي كثير كبير؟ أعطينا بدائل.
1: أول شيء يعني ممكن أنا بدي أستغني عن البسكوت الجاهز. تعال نبلش من هون. كل البسكوتات الجاهزة هاي أنا مش بحاجة لإلها، لأنها مش صحية ومش مفيدة. البدائل هي بدها تكون أول شيء بدي يكون كعك اللي معمول بالبيت، بسكوت اللي معمول بالبيت، فواكه مجففة ممكن خيار كتير سليم إني أنا أخده. يعني ممكن مع النسكافيه مش بالضرورة أخذ كل ما أشرب كاسة ناس أروح أخذ بسكوتة أو كعكة، لا. فممكن أنا أخذ طمرة، ممكن أخذ فواكه مجففة، ممكن أخذ كتير شغلات اللي هي يعني بسكوت اللي أنا أعمله بالبيت، أو حتى كعكة البردقان ممكن أنا أسويها. رغم أنه أكيد هي عادة اجتماعية مريحة لذيذة، إلا أنه بتحمل مخاطر صحية عن جد يا جماعة على الإفراط. إحنا ما بقول أنه تحرموا حالكم، لا، بس بدنا نأخذ خيارات ذكية أكتر بدائل صحية. وفي عنا بدائل صحية، مش ناقص بدائل صحية. نعم. إحنا صرنا رجاء كسلانين، هقول لك المضبوط. صرنا ندور على دائما على الأشياء اللي هي جاهزة.
0: بس طبعا والله أكل البيت بمتناول اليد، بدناش هيك أكثر.
1: والله أكل البيت مفيد ولذيذ وفيه سعرات حرارية. على الأقل أنا بعرف شو الأشياء اللي أنا بحطها بقلب الكعكة

0: الكيكه او البسكوت اللي انا بعملها
1: يعني على القليله على القليله نحضر احنا البسكوت بالبيت
0: بالضبط. هذا اللي انا بقوله مش نحرم حالنا, واذا ولا بد هالقد بدي اكل البسكوت او الشاي اللي اغمسها فخليها مرتين بالاسبوع, مش كل يوم يا جماعه, مش كل كاسه شاي مع بسكوت. انتوا كمان مره بقول بتفوتوا سعرات حراريه على الفاضي
1: صحيح.
0: قبل ما حتى تبلشوا بالوجبه
1: نعم.
0: فبسبب لنا سمنه واحنا مشاكل بغنى عنها اكيد.
1: يعني مع هاي النصائح الجميله والمهمه سهير منير اخصائيه التغذيه بدي اشكرك على مشاركتك معنا اليوم وعلى هاي النصائح, وانا بعرف ضيق الوقت فلهيك ما طولنا عليكي. شكرا لك سهير. الى اللقاء.
0: اهلا وسهلا. هلا باي باي.
1: طيب من هذا الموضوع بدنا نروح لموضوع مثير للاهتمام يا جماعة. الزميل رياض فضل عدلنا تقرير عن حالة تسمى باكتئاب عيد الميلاد. نعم زي ما سمعتوا في ناس بتكون مبسوطة بعيد ميلادها بس في ناس على العكس. تعالوا نسمع التقرير ونرجع حتى نفهم أكثر الموضوع.
2: كل يوم ومناسبة إلها لحظاتها الخاصة وأهميتها في حياتنا, ومع الوقت بيكون إلها ذكريات متعلقة فينا طول العمر. ولما بنحكي على العمر بنحكي عن عيد ميلادنا, ذكرى اليوم اللي أجينا فيه على الدنيا لحد ما كبرنا وصرنا نحتفل بهاي الذكرى. بس يا ترى هل مناسبة عيد الميلاد هي مناسبة بالفعل حلوة وسعيدة للكل ولا العكس؟ حالة اكتئاب يوم عيد الميلاد أجت لتشرح الظاهرة ليش بنحزن بعيد ميلادنا مرات. يعني بدل ما الشخص بينبسط بيصير معاه العكس, زعل حزن اكتئاب وحدة نفسية وتعب. ليش كل هذا؟ في إلها أسباب. هاي الحالة إلها أسباب عديدة, ومنها إنه الشخص بحس إنه كبر وراح من عمره سنة وبنخاف نكبر. إنجازات الشخص مقارنة مع عمره بالنسبة لإله غير كافية وبتصيبه خيبة أمل من هاي الإنجازات البسيطة. صدمات الماضي من احتفالات عيد الميلاد القديمة والمشاكل اللي صدفناها بنفس اليوم بس من الماضي. كمان سبب الخوف من الوحدة والتوقعات العالية من أنفسنا. كل هاي الأسباب بنفكر فيها طول أيام السنة بس بصدف إنها بتتراكم بدون سيطرة بهذا اليوم من العمر يوم عيد ميلادنا. أعراض الحالة مختلفة ومنها تعب نفسي, حالة مزاجية سيئة, تعب جسدي والرغبة بالعزل النفسي. في منا اللي بيحب وفي منا اللي ما بيحب هذا اليوم الخاص فيه.
3: بحب أحكي عن شعوري بعيد ميلادي خصوصا لما أنا بحتفل بين أهلي وصحابي. يومين قبل بحب أحضر حالي, بكون شوي مضغوطة لأنه تحضيرات وأشياء وتحضير أكل وحلويات, وخصوصا لما أنا بحب أحضر الإشي بيتي, فشعور كتير حلو أني أنا بين أهلي وصحابي وناسي, والليلة هاي كتير حلو أنه إحنا بنحتفل مع بعض, منشوف بعض من بعد وقت طويل كمان مع الأشغال والأعمال والناس كلها مشغولة, فشعور كتير حلو وأنا بحب أحتفل بعيد ميلادي.
4: شعوري بعيد ميلادي مش فرحة, كل إنسان بفكر إنه يفرح بعيد الميلاد بس هذا الإشي غلط. ما ظنيت إنه يوم الميلاد هو فرحة لأنه هذا يوم من العمر وانتهى خلص, فإحنا دايما لازم نستغله ونقول الحمد لله بس لأنه صحة والعافية مش أكتر.
5: أنا بصراحة بحب أحتفل بعيد ميلادي ولو بطريقة بسيطة ومع ناس قريبة مني, لأني بحب فكرة إني عم بكبر وعم بزيد وعي ومعرفتي بالحياة. بحس إنه الاحتفال بهذا اليوم هو احتفال بكل السنين اللي بنمرقها, احتفال بالإنجازات بالصعوبات بكتير شغلات بكل المراحل اللي إحنا عشناها, وبالنسبة إلي بهذا اليوم هو أنا عم بحتفل ببداية جديدة رح أفوت عليها, عمر جديد. فبحس شو باكتئاب, بالعكس بحس بمسؤولية أكبر وبفرحة أكتر إنه أنا عم بكبر.
2: بيطول الحديث عن هاي الحالة وكيف ممكن نتفادى, وهاي الشغلة رح نتركها للمختصين يشرحوها, بس احنا كأشخاص لازم نحاول نتقبل عيد الميلاد ونكافئ حالنا وننبسط بيومنا. بس خلينا احكي لكم شغلة سرية بيني وبينكم, انا من الأشخاص اللي ما بحب يحتفل بعيد ميلاده وعندي أسبابي. مع هيك عيد ميلادنا مناسبة بتضل حلوة للمحتفلين بالأيام القريبة بعيدهم. كل عام وانتوا بألاف الخيرات.
1: بدي أرحب مباشرة بالدكتور النفسي والباحث في الصحة النفسية دكتور ياسر بشير. أهلين دكتور.
6: يعطيك العافية. أهلين.
1: الله يعافيك. بداية كيف الحال؟ طمنا عنك.
6: تمام الحمد لله.
1: دكتور أنت يعني من محبين الاحتفال بعيد الميلاد ولا بتكتئب؟
6: والله الصحيح أنا من الأشخاص اللي بأيده أنه يحتفلوا بأي مناسبة تكون سعيدة وحلوة أو يخلق حتى السعادة في اللحظات اللي بنعيشها.
1: جميل جدا. طب دكتور هل فعلا في إشي اسمه يعني حالة اكتئاب عيد الميلاد؟ في هيك
6: بالفعل هو إحنا يعني بالإصطلاح العلمي

0: الرضا، شعور بالاكتفاء، شعور بالوجود. اللي أنا دائما بقول قديش إحنا بحاجة نقول إن إحنا هون موجودين.
1: صحيح.
0: مع كل زخم الحياة الموجود ومع كل رتم الحياة السريع، إنه حياة أحيانا إحنا بحاجة نوقف لحظات مع حالنا، وخاصة مع هاي الذكرى الحلوة الجميلة اللي ممكن تشعرنا بوجودنا.
1: طب دكتور، شو الأسباب فعلا المباشرة اللي ممكن تخلي الشخص يدخل لهيك حالي، لحالة اكتئاب، يعني ما حول عيد الميلاد ببلش أحيانا، يعني ما قبل حتى يوم العيد الميلاد بأيام؟
0: شوفي، أنا يعني بالتحليل النفسي أو بالمنظور التحليل النفسي، إذا أنا بدي أعطي تفسيرات معينة ليش الشخص ممكن أنه يشعر بالحزن، بالقلق، أو بحالة من الاكتئاب في بعض الأحيان. يعني بالعادة الأعياد خصوصا المرتبطة يعني بالشخص نفسه بتشكل نوع من الصراعات اللاواعي، بصير في عنده حالة من الخوف من الموت. إحنا كل ما متقدم سنة وكأنه إحنا تخطينا جزء من العمر، تقدمنا بالعمر، فهذا بيخلق خوف عند الإنسان وكأنه في جزء من حياته انتهى وما تبقى غير كافي أو ما تبقى مبهم، وخاصة مع كل التطورات اللي احنا عم نعيشها في الحياة وتحديات الحياة والأمراض المختلفة وحالات الوفاة المختلفة. ففي صراع داخلي عند الشخص بصير إنه شو بعد بيستناني. هذه واحدة. الشغلة الثانية كمان هي جزء من المحاسبة أو محادثة داخلية، حديث داخلي. هل أنا بالفعل بستحق هذا الاحتفال؟ هل أنا محبوب؟ هل أنا بطلع لي إني أنا أكرم نفسي على وجودي؟ وهذا بيكون متعلق بمدى إنتاجية الشخص في حياته على الصعيد الشخصي، على الصعيد العائلي، على الصعيد العمل، بكل الأصعدة اللي بيكون فيها الشخص عم بيحاول إنه ينتج. وهنا بيكون في محاسبة للذات، وين أنا موجود. فكمان في بعض الأشخاص بيكون في عندي حنين للطفولة، يعني أنا بدي أضلني بهذا المنطقة. بمرحلة الطفولة اللي ما فيها مسؤوليات كثير، ما فيها تحمل لصراعات كثيرة، اللي إحنا بنسميها regression أو regressive، اللي هو بعود للحالة اللي أنا ما فيش عندي مسؤوليات وأنا بالسيف سايد أو في المنطقة الآمنة. ليش؟ لأنه في حدا اللي كان دائما يتحمل هذا المسؤولية مش أنا. لكن مع كل المسؤوليات اللي بالحياة اللي موجودة بنشوف إنه طعم الحياة بلش يختلف.
1: نعم.
0: عشان هيك حتى الاحتفال في عيد الميلاد بطل فيه له رونق كيف أول. بنشوف إنه بعض الأشخاص بتغيب طعمة ولدتها بالاحتفال.
1: نعم.
0: في أحيانا ممكن إحنا نقول إنه أحيانا إنه الشخص ما بشعر إنه حياته وذاته الحقيقية ما تنسجم مع حياته بالفعل. فبشوف هذا الصراع وكأنه أنا بشو بدي أحتفل، يعني أنا شو حققت في حياتي.
1: يعني دكتور، يعني الاحتفال هيك مرهون ومقرون بكل، يعني بالحالة الواقعية أو بوضع الشخص في الواقع اليوم. أنا يعني بدي أعذر منك على ضيق الوقت، إحنا يعني دهمنا الوقت دكتور، لكن فعلا حكيت عن نقاط جدا مهمة، فننتبه لحالنا وإحنا نخلق يعني نقطة، نخلق الفرصة للاحتفال دائما مش بس في الأعياد ميلاد. دكتور ياسر، نعم،
0: بدي أشير لجملة بس بسيطة.
1: نعم. أخيرة
0: ألخص، يعني إحنا أنا دائما بآمن وبقول وبنصح كل شخص إنه أنت اللي ممكن تخلق الفكرة.
1: نعم.
0: وأنت اللي ممكن تشكلها. دائما نكون إيجابيين، دائما نقول إنه في إشي.
1: نعم.
0: بحياتنا اللي هو إحنا ممكن ننظر له بسعادة.
1: صحيح.
0: على صعيد الشخصي، على صعيد العائلة، ولما نشوف أولادنا مبسوطين، لما نشوف أهلنا مبسوطين، لما نشوف إحنا كمان كل يوم بنصحى على حياة.
1: صحيح.
0: جديدة. فكونوا متفائلين، احتفلوا بكل لحظة واحتفلوا بعيادكم.
1: صحيح. الدكتور النفسي والباحث في الصحة النفسية دكتور ياسر بشير، شكرا لك على المشاركة. إلى اللقاء.
0: باي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع، وللزميلات والزملاء اللي رافقوني في البث، في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وأنا كنت معكم رجاء كناعني من وراء الميكروفون. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع. إلى اللقاء.

0: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: كبسولات نخل الأصلي.

0: اكبس وغني.
1: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام، في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار ونستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين. تصاعد مسلسل الهدم في البلدات العربية، هدم منزل في البعنة بحجة البناء دون ترخيص، والشرطة تعتقل شخصين خلال الاحتجاجات. وتشييع جثمان الشاب سامي جحصوص من اللد بعد 34 يوما من مقتله برصاص الشرطة واحتجاز الجثمان. ونجمة داود الحمراء تطلق نداء عاجل للتبرع بالدم قبل نفاذ المخزون. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم معنا عبر أثير راديو ناس 103.3 107.8. هدمت سلطات التخطيط فجر اليوم منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعنة بمنطقة الجليل بذريعة البناء من دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة.

0: كان في اطار هدم، ولكن صاحب العماره كان محامي وغيره، وامبارح انا حكيت معه اخرى مره بالليل وقال لي انه ان شاء الله بتصير خير، ما كانش متوقع انه يكون هدم اليوم، ولكن على هاي الحكومه ما فيش شيء بعيد ولا شيء متسبعه. للاسف الشديد شو يعني الواحد جمل لا باليد فيه، يعني هاي حكومه عنصريه، حكومه الطرفي وبن كبير مضبوط مش لاهم ومنطقه مدرسين ولا بارض برسيط ولا عمال بيهدم شمال يمين، وقبل كمان كم شهر وبهبط النظار.
1: وأجبرت القوات، طبعا هذا علي خليل رئيس السابق للمجلس البعنه تحدث لراديو ناس، وأجبرت القوات أفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، كما اعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة. ينضم إلينا مراسلنا في الشمال بدة فرحات. أهلا بدة.
2: أهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين.
1: بدة، التفاصيل، ما الذي حصل؟ اعتقالات، إصابات؟
2: نعم بالفعل، يعني أنا تواجد على أنقاض البيت المهدوم في قرية البيني، وأيضا يعني عائلة السيد منير بكري عاشت أيام ساعات عصيبة وساعات صعبة، وأيضا يعني حالة من الترهيب والتخويف كانت هنا في قرية البيني بعد حضور قوات كبيرة من الشرطة، وقامت يعني باستعمال القوة مع عائلة السيد منير بكري وأشقائه، وأيضا الاعتداء عليهم، وأيضا طلبوا منهم إخلاء المنزل و

0: لهدمه. وايضا يعني نحن نتحدث عن عائله فرات تسكن في هذا المنزل منذ 25 عاما، يعني 25 عاما بعد تعب وجهد من السيد منير بكري في بناء المنزل وايضا تاسيس العائله، ولكن بلحظات يشاهد المنزل يهدم. ونتحدث عن منطقه يعني مكتظه بالسكان والبيوت فرات، وبالفعل يعني كان ينتظر السيد منير بكري قرار المحكمه، يعني كان من المفروض ان يكون قرار خلال اليوم أو يوم غدا، ولكن السلطات الهدم سلطات التنظيم والبناء لم تنتظر قرار المحكمة، وليلة أمس حضروا بقوات كبيرة إلى هنا ويعني طلبوا من السيد منير بكري بإخلاء المنزل فورا، وقاموا بهدمه بجانب السيد منير بكري صاحب المنزل. سيد منير يعني أول شيء الحمد لله على السلامة، ساعات صعبة جدا كانت عليكم.
1: الله يسلمك. طبعا ساعات صعبة عصيبة كانت عندنا بساعات الفجر، لأنه أنا اتفاجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في أن انفجروا الباب مش ماخذين بعين الاعتبار أنه ممكن حد يكون وراء الباب، ممكن حد يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش إنهم جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، وجايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في أحد أفراد الشرطة، مش أحد أفراد الشرطة يعني، في أكم من واحد من أفراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، بطريقة همجية عدوانية استفزازية، يعني مثل اطلعوا على لبنان، اطلعوا على غزة، فاستفزوني في بعض الكلمات اللي انا تملكت يعني تملكت حالي، لانه صراحة ما كنتش متوقع انه اولادي، انا الخوف كان على اولادي بالطريقة اللي دخلوا فيها المنزل مدججين بالسلاح وكأنه جايين لعصابة إجرام يلقوا القبض على رئيس عصابة إجرام. فبصراحة الحمد لله على اللي مرقناه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على الجاي. وصراحة إحنا كل أمل كل أمل إنه هاي الشغلات تنحط لها حد، لأنه بصيرش وزير في حكومة إسرائيل عنده 57 اكتاف إشوم يكون وزير للتخريب ليس للإعمار، وكل هدفه إنه يخرب الوسط العربي. وأنا بطلب من الوسط العربي بكف عاد، اصحوا على حالكم قبل فوات الأوان. إن شاء الله بتكون الدار هاي تاعتي آخر دار ابتنيدم، وإن شاء الله خير، والحمد لله الحمد لله على الصحة، الحمد لله الأولاد اللي ما أخدوش، الدول اللي بتدعي إنها عند الحياة هي مهمة، الحياة هي مهمة، بنكلوا بأطفالنا وبأولادنا.
2: نعم. بدا ربما سؤال الأخ منير بكري بكل ما يتعلق بالمهلة التي منحت للعائلة، مهلة حتى يوم الاثنين، وهو كما تحدث وقال بمفاجأة باستعمال تفجير للباب.
1: طبعا طريق الدخول إلى المنزل كان مفاجأة بالنسبة لي، يعني بصراحة توقعت يجوا بأي يوم، أنا عم بستنى قرار المحكمة، قرار المحكمة من المفروض إنه يكون امبارح الساعة 11:30. أنا حكيت مع المحامي اللي أنا صراحة ما صليش 6-7 أيام 8 أيام حاطه موكله على قضيتي، إنه قال لي أنا إياني موجود بالمحكمة والملف تاعك قدام القاضي، وأنا خلال نص ساعة بالكتير ساعة لازم أخذ قرار. فالإشي اتعوق لأسباب بعرف شو هي، فبقدرش أقول لك شو الأسباب اللي أدت إلى تعويق الجواب على هاي القضية. وإحنا تفاجأنا بالليل بقوة كبيرة جدا اللي سكرت كل مفارق البلد، هي اللي فايتين على
0: جو ترهيب وجو،
1: فاتوا على البيت بجو ترهيب وجو تخويف. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه اولادي

0: تقبلوا هاي الإشي، وهذا أعطاني دفع إني أوقف وجوهن، لأنه أنا كل خوفي كان على زوجتي أولادي إنه ما يقدروش يستقبلوا هذا الكم من الترهيب اللي كان. الحمد لله على كل إشي، الدور بتتعمر، الدور نرجع من عمر دور، الحمد لله. أهم إشي الصحة، وأهم إشي إنه أنا طلعت بخير وسلامة بعد استفزازات كثير يحاولوا يستفزوني، بس أنا كنت لهم بالمرصاد. الحمد لله على كل إيش، الحمد لله إنه أولادي سالمين غنمين وزوجتي، وهذا أهم من الدور وأهم من كل إشي، الحمد لله.
1: إن شاء الله ربنا بيعوضك. شكرا.
2: بدأ فقط سؤال أخير، يعني النخوة في مجتمعنا العربي والبلدات العربية عادة بعد كل هدم يتم التعامل مع يعني هذا الملف بأنه يتم جمع الأموال، مساندة العائلة، الوقوف إلى جانب العائلة، هل هذا أيضا يحصل الآن في البعنة؟
0: الحمد لله أهل النخوة كثار اللي عرضوا، كثار اللي عرضوا علي مساعدات، كثار اللي، بس الحمد لله، الحمد لله. أنا صراحة أنا بطلع من منطلق إنه كل الناس مع سياسات هاي الحكومات، مع كل سياسات وكل الاضطهاد وكل الترهيب اللي عم بيعملوه، أوضاع الناس مش هوينه، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. استقبلت تلفونات كثير من ناس، استقبلت شغلات كثير من ناس يعني، بس الحمد لله، الحمد لله، الخير في أمتي حتى يوم الدين، الحمد لله الخير موجود.
1: شكرا سيد منير بكري. أيضا نعم فرات يعني بجانب شقيق السيد منير بكري الأخ عدنان بكري، والذي تم اعتقاله والاعتداء عليه أيضا، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه والحبس المنزلي. سيد عدنان الحمد لله على السلام.
3: الله يسلمك حبيبي أخ مبدع، الله يسلم لك يا رب. وشكرا لراديو الناس طبعا أنها بتهتم بهاي الأمور. طبعا تم الاعتداء علي انا وابن عمي، ما حكيناش معهم، جايين يقاتلوا يعني زي كي مافيا وفايتة على البلد. ما حسينا انه هاي حكومة وجاي يتنظم وجاي انه تهد باحترام. كنا احنا تقبلنا الاشي بروح رياضية، وطبعا الارض اللي ما بان عليها اخوي هي ارض بتعود لسيدي ومصادرة، في انهم حوالي 14-15 دونم ومصادرات بلا امضى طبعا.
1: شو صار معك بالضبط؟ يعني كيف
3: اعتدوا عليك؟ أنا جاي، أنا حتى ما لحقتش، أنا مرتي بتفيقني من النوم إنه عم بهدوا دار أخوك، فحتى ما لبستش، أنا جيت بالبواعي كيبقولوا، وجينا وطلعنا حيطان ثاني صال محل عند أخوي، ما خلوناش يعني، مرقت بثلاث مخصومات ما قبلوش يفوتونا، فكان تهجم إشي غريب منن، تهجم كبير. يعني تفضل اسأل
1: منه في تعاملوا معه، شو حكوا؟
3: تعاملوا طبعا، تعاملوا بأسلوب وحش جدا يعني بس. يعني مسبات
1: كانوا يسبوا عليك كمان
3: طبعا، سبوا علي يعني أنا حسيت مافيا مش بوليس، مافيا، أنا حسيت المافيا، مش حسيت ان حتى شفت ان ما في حتى جايين على الهد وجايبين كلام معاهن. يعني انا فكرت لما شفت هاي القوة، انا فكرت جايين لسلاح، مهربين سلاح، لا ابصر ايه.
1: بعدين اعتقلوك وتم اطلاق سراحك لحبس المنزلي.
3: بعدين اعتقلوني، هجموا علينا طبعا بوحشية، هجموا علينا انا وابن عمي، واحنا مش عاملين اشي، بالعكس ابن عمي كان يسيهن قهوة يعني يعزمن على قهوة، يعني رغم اللي بيعملوه فينا بنضل احنا قلوبنا طيبة. الحمد لله البيت بتعمر يعني، واللي بدوش وهن بيزعموا انه هاي الارض الهن، الارض النا وهن ساكنين باراضينا، واحنا هاي الارض الدار ان شاء الله بتعود تتعمر، كل ما يهدوا بدنا نعود نعمر، كل ما يهدوا احنا مش طالعين من اراضينا، هاي الاراضي النا، هاي الأراضي لنا.
1: شكرا لك.
2: نعم بدأ
1: عدنان بكر. إذن فرات بالفعل يعني جو ترهيب وتخويف كان في قرية البيني، وقوات كبيرة وصلت صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم لهدم منزل السيد منير بكري بعد 25 عام. يعني فرات عائلة تسكن داخل المنزل بلحظة تشاهد يعني المنزل هدم في قرية البين وسط احتجاجات كبيرة من أهالي وقرية البين والمواطنين. ولكن يعني أيضا فرات هذه الحملة الشرسة على المجتمع العربي، عدد كبير من المنازل يعني مهددة في الهدم، وخاصة في هذه الفترة والجميع يعني يتوقع، تحدث مع مسؤولين كثار كثر من المجتمع العربي ورؤساء السلطات المحلية، وبالفعل فرات هناك تخوفات كبيرة بأن نشاهد في الأيام القادمة هدم للمنازل في المجتمع العربي، وعشية الانتخابات ووزير التيك توك بن كبير يريد إثبات نفسه للمجتمع اليهودي نعم والمجتمع اليميني وأن يقوم بهدم المنازل في المجتمع العربي.
2: وضحت صورة، شكرا لمبدا وشكرا موصول طبعا لأصحاب البيت، والله يعوض زي ما بيقولوا. نذهب إلى عامر بكري يتواجد إلى جانب ابنه في المستشفى أثر تعرض لاعتداء الشرطة. وعامر تحدثت معنا في ساعات الصباح عبر أثير راديو ناس، أهلا بك من جديد.
4: السلام عليكم لكم لجميع المستمعين.
2: وعليكم السلام.
4: أنا عامر بكري عضو مجلس محلي. الصبح بتفاجأ بقوة كبيرة من الشرطة، عندي بوابة خارجية اللي بدقوا عليها افتح افتح، ففحت فكرت في اشي يعني لا سمح الله، فجأت بقوة كبيرة من الشرطة موجودة وفاتوا لساحة المنزل عندي بالبيت. طبعا انا قلت لنا انه جينت بدو فجأت القوة، احنا متكبلين الاشي برحابة صدر يعني ما فيش اعتراض. احنا تظهروا تقعدوا تجدوا براحتكم وتعملوا ايش بدكم، اما فيش يعني مشكلين. اما استفزازات اي واحد من جماعتنا هون بتواجه انا برجعه وبتعهد انه ما يصيرش اشي، وهذا اللي صار. وقاعدين حتى عملت مرتي فنجان القهوة وقعدنا وقعد بلشت اصب لي القهوة، وبتعرف صار جدالات ونقاشات مع عدنان ابن عمي، وعدنان حكى كلمة يعني من حرق دمه كيبوله انه ضار اخوه بتنهد وقلبه بوشه يعني انه الوضع مش هوين. استفزوا طبعا اعتدوا عليه، وحاولنا انا وابني بدنا نخلصوا منهن، نفس الشيء اعتدوا علي وعلى ابني، وانا اسا موجود بالمستشفى.
2: شو وضع ابنك أخ عامر؟
4: الوضع يعني بتقدر تقول هو الهواية اللي أكلها بالعين وبالمخار، عنده كسر بالأنفون وفي هواية بعينه، في دموم بالعين. الحمد لله يعني بنقدر نقول يعني
2: يعني بتقدر تقول أخ عامر هن مش جايين يهدموا، جايين أيضا يعتدوا ربما جايين.
4: أنا أخي العزيز موجود بعيد عن الدار 200-300 متر، يعني فيش حاجة كانوا يجوا من ناحيتك. انت بدك في الدار، انت بتيجي من الشارع الثاني بتيجي على الدار نفسها. القوة اللي كانوا مسكرين علي الدار انه ابني حتى بيشتغل شوفير مسعيد وبمشي على الساعة 5 بمسك البلفون بتصل في المعلمه على اساس انه بدنا اطلع، فجأنا بقوة كبيرة من الشرطة اسه مش راح اتأخر على الشغل. هجموا على ابني وبدوا اخذوا له البلفون، عملوا انه بدوا يصوروا وهاي. قلت لين الولد عم بصل في معلمه بقول له بدي انا احكي معاه على اساس اقول له انه انت متأخر عن الشغل لوضع خاص، انتوا ايش اللي عم تعملوا؟ يعني كان صدمة كبيرة لنا، والصراحة الأعمال اللي بيعملوها في الوسط العربي مش لائقة في حق المجتمع تبعنا، لأنه إحنا مش يعني كنا لا سمح الله إنه إحنا يعني اعتدينا عليهم أو طبلنا الإشي برحابة صدر. فهمتي؟ بدك تهدد فش لا حول ولا قوة إلا بالله كيبقولوا، وهذا اللي صار. اعتقلوا ابني، اعتقلوا ابن عمي، ونزلنا على مركز البوليس. طبعا أنا بعد اتصال مع رئيس المجلس نزلنا على مركز البوليس، ومن هنا قالوا لنا تتوجه على كرمال حكوا مع الضابط وتوجهنا على كرمال. بس أجل لما بشوف ابني بهذا الوضع الصراحة أخذنا طبعا كوباس برين للدكتور وبعثونا على المستشفى. حاليا أنا متواجد بالمستشفى من الصبح يعني. وهذا اللي صار يا أخي.
2: نتمنى للسلام. نعم
4: الوضع مش مطمئن جدا شيء، لأنه غير مطمئن. ما وقفش

0: الظاهر هاي في إن بعد خمس
1: لا ما في موجة واضحة ضد كل ما هو ينطق بالعربية
0: بال بال بالحارة اللي إحنا موجودين فيها وين انهدت الدار في هناك كمان سبع دور مهددة للهباط وخلال يمكن شهر يهبطوهم كلياتهم لأنه فيش فيها رخص تربية وهاي الدور صار لها ما يقارب ال 20-25 سنة فهم كيف؟ هذا أنا أتوقع أنه عنصري لا أخلاقي. إحنا كان امبارح بالصدف كان ابن عمي أخذنا ورحنا على المجلس وقعدنا أنا ورئيس المجلس وتوجهنا المنهال وبعد التقنون ابنياه وكان المحامي على تواصل معنا على أساس قدم بكشاف لتأشيل لأنه الهباط كان معنا لحد يوم الاثنين
1: نعم بالفعل
0: كان المحامي مقدم بيره طلب للمحكمة على أساس أنه تأجيل الهباط لمدة يعني شهر جمعتين عبين ما احنا نشوف شو اللي لازم من ناحية قانونية نقدر نعمله. المفاجأة الكبيرة كانوا أنه هني إجوا الساعة 4 الصبح يعني حتى ما استنوش ليوم الاثنين فهم كيف؟ هذا اللي صار.
1: ربنا يعوض سلامته ابنك الحمد لله على سلامته وسلامة الجميع على أمل يكون هناك تغيير. عامر بكري تواجد طبعا إلى جانب ابني في المستشفى بعد الاعتداء من قبل أفراد شرطة بن غفير خلال تنفيذ عملية هدم في البيان. شكرا لك من جديد. نريد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
8: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر

0: موقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: الدعوات في البعين انجدات لمنع فتح شارع 785 وسط تحذيرات من أن المشروع قد يؤدي إلى هدم عشرات المنازل ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتقليص فرص التوسع العمراني للبلدة مع المطالبة طبعا بإلغاء القرار قبل بدء التنفيذ. ننضم إلينا حمزة فقرة من أصحاب البيوت المهددة بالهدم. أهلا بك أخ حمزة.
1: هلا فيك أخ فرات.
0: الحديث عن توسيع الشارع ومن توسيعه بدهم يهدموا بيوت، هون مش بس مصادره اراضي، هدم بيوت.
1: اخفرات هذا الشارع يعني بالتخطيط من سنوات السبعين. احنا على مدى عشرات السنوات بنطالب بالغاء هذا الشارع او على الاقل نقل مكانه الى شمال الزتون. رئيس المجلس المحلي السابق الله يرحمه ابو سعد عمل كثيرا لنقل هذا الشارع أو إلغائه، لأنه إحنا الحارة اللي عندي أنا ساكن فيها كل البيوت الموجودة هنا فيش فيها رخصة، والسبب أنه في تخطيط شارع قطري شارع 785 وندفع مخالفات ومهددين بالهدم، وإحنا شايفين اللي بيصير بالوسط العربي بالأشهر الأخيرة. طبعا إحنا ما مننام الليل من الخوف من هذا الموضوع، واليوم متفاجأ أنه في نشر على موقع المجلس المحلي أنه فحص للأراضي للتربة لبدء التنفيذ. المجلس بيقول أنه رح ينفذ قسم من شارع 785، ولكن هذا التنفيذ بحط أمر واقع لا يمكن تغييره في المستقبل. إحنا كأهل البعيني، معظم أهل البعيني، بقدرش أقول أني بحكي باسم كل أهل البعيني، هذا الشارع إحنا مش بحاجة له، ما بيخدمنا. زي ما قلت اقتطاع آلاف الدنمات، حد إلى الأبد من الجهة الشمالية عدم التوسع، جودة البيئة إحنا في البعين الجداد بنعاني كثير من نسبة سرطان عالية، بيجي شارع قطري دخان السيارات الضجيج، إحنا بإيش بحاجة لهذا الشارع. شغلة تانية، ليش عدم الشفافية، ليش عدم إشراك الناس في القرارات؟ أنا من هون عبر الموقع تبعكم بحمل أعضاء المجلس ورئيس المجلس أي ضرر بيصير على أهل بعين الجداد. إحنا لسنا بحاجة لهذا الشارع، إحنا بحاجة لخوارط هيكلية، إحنا بحاجة لتوسيع سطح مسطح القرية، إحنا صحيح حاجة لأراضي عمار لكن ليس عن طريق شارع 785.
0: وانتو يعني كسكان كأهالي الحي كسكان هاي البيوت توجهتوا للسلطة المحلية، قعدتوا، كان في جلسات، كان في توجه لمحامين ربما؟
1: صراحة أبو سعد أنا شخصيا بحكي كان يشركني في كل حتى وصل للوزير كاتس وأخذ منه قرار بإلغاء هذا الشارع، والقرار موجود معي، ولكن شركة نتيفي إسرائيل اللي كان قبل اسمها ماعتس شركة قوية في إسرائيل وبتدعي أنه الشارع قربه على الجبل، يعني قربه على القرية بكلفة أقل تكاليف، إذا نزل على السهل أكثر في تربة حمراء فبتزيد التكاليف. في عزمان أبو سعد كان في شفافية، إحنا شاركين نعرف شو بصير، المحاولات اللي عم بتصير لإلغاء الشارع، لكن يعني في الفترة الأخيرة إحنا يعني بنأخذ المعلومات أو إشاعات أو عن طريق مواقع الفيس، إحنا غير شاركين، إحنا أصحاب البيوت أصحاب الأراضي

0: من طالب يكون لنا كلمة، يكون لنا رؤية، مش بس نتخذ القرارات. ومن هون احنا اخترنا اعضاء مجلس اللي هن بيمثلوا الناس في اللي بعين الجداد، يكون لهم كلمه، يكون لهم تواصل مع الناس. انا هون ساكن في حاره عشرات البيوت كلنا بندفع مخالفات كلياتنا. انا اخر مخالفه لسه بدفعها بعدين قصتها طبعا 80,000 شيكل. طبعا انا ما بحمل بس الدوله، انا كان في كمان في كل المجالس العربيه احنا في عندنا تقصير في التخطيط، في عندنا تقصير كيف نفوت اراضي لمسطح القريه، اراضي بناء في تقصير منا، وكمان في تضييق من الدوله. هاي الحقيقه.
1: طيب يا حسن نتابع، نريد ان نشكرك على هذه المداخله، ايضا توجهنا لرئيس السلطه المحليه. نعم تفضل.
0: شكرا لك.
1: شكرا. توجهنا اخ حمزه لرئيس المجلس، حتى الان ما من رد او حاولنا التواصل مع السلطه المحليه.

0: هدينا البرندة هيك بيقول فرج سليمان. طبعا الفن المحلي والفنانين المحليين ابن بلدة الرامي فرج سليمان رد على كل ما يتعلق بالحاصل للمواطن العربي والمجتمع العربي عامة. ارتأينا بالفعل أن تكون يعني هذه الكلمة وهذه الكلمات كرد أولي. سنستمع البقية الأغنية كما عودناكم دائما في نهاية هذه الساعة الإخبارية. زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أمس بلدة دير الأسد حيث التقى برئيس المجلس المحلي ومجموعة من أصحاب المنازل المهددة بالهدم حيث جمدت أوامر الهدم أخيرا لمدة شهر. في حديث راديو ناس قال رئيس المجلس المحلي دير الأسد أحمد ذباح أن هناك اتفاقا لتقديم الخرائط التفصيلية وإقرارها.
1: في عندي خريطة من خلال الخط الهيكلية الجديد اللي هي 6 بالدرون فيها 14 بيت اتعمروا قبل من سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستين، وصلت لاتفاق عن طريق الشلحان أكبر للأخفة والمصادمة المشبطيين وتقنون البنية والبوليس والكل إنه يتجمع قبل 11/8. إسا القرار إنه هذول الثلاث بيوت اللي بدنا يهدموهن يعني نقل بصراحة المذنب فيه هن والأهالي، لأن ما التزموا بقرار المحكمة وما التزموا بقرار وزارة القضاء، هن قرروا يزيدوا ما التزموا ووقفوا العمار تبعهن على العمار تبعي. يعني ما نقدر ندين الدولة أو التنظيم أو غيره في هذا الموضوع، وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من هذا قانون قرر أنني يطبطوا بعد التدخل تبعي مع كل الجهات والضغوط اللي عملت عليهم طلب منهم تجميد الأمور لشهر، جمدوا البيوت هذول لشهر، أما مش مقبول علي هد أي دار سكن في دير الأسد ولا في أي محل بعد ما تنبنى بعد ما تصير جاهزة للسكن. بخلال هذا الشهر تتصدق أن الخطة تبعتهم وبتصير هاي الأمور إن شاء الله كلها تمرانة بالنسبة لها.
0: شيع المئات من أهل اللد مساء أمس جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية في عقاب شهر من أكثر من شهر من الاحتجاز منذ مقتله برصاص الشرطة في الأول من يوليو الماضي تموز الماضي. طبعا ينضم إلينا أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي جعصوص. بداية نشاطر العائلة من جديد هذا المصاب الجلل. الأخ أحمد
2: حيا الله بيك، أهلا وسهلا بيكم، بارك الله فيكم.
0: يعني شاهدنا الصور والفيديوهات للمشاركة، مشاركة واسعة في جنازة المرحوم أخي أحمد.
2: الحمد لله رب العالمين، امبارح بالليل استلمنا جثمان ابني سامي بعد معاناة استمرت تقريبا 35 يوم. كان لنا جلسة في وضح النهار امبارح مع قائد محطة الشرطة في اللد، ولحديت ما يعني وصلنا لحل في هذا الموضوع انه يسلمونا الجثه وقالوا لنا بس راح نسلمكم اياها بالليل، والحمد لله احنا مشينا اللي احنا كنا بدنا اياه انه نعمل جنازه لابني سامي من غير تقييدات، بس هم يعني وقفوا على هذا الاشي انه راح يسلمونا اياها بالليل. الحمد لله رب العالمين.
0: وكانوا معندين وكانوا بالأساس كمان بدهم يقلصوا ويكون مقيد عدد المشاركين، ولكن كما ذكرت بالنهاية الإشي الوحيد أنه بالليل، ومع ذلك تواجد كل من أحب أحمد وأيضا عرف ومن عرف أحمد ومن لم يعرف أحمد.
2: صحيح مظبوط، القضية هاي بطلت قضية أحمد ولا قضية سامي ولا قضية آل جعصوص، هذه صارت قضية اللي هي قضية أهل البلد.

0: أحد، لأنه اليوم اللي صار مع سامي ممكن يصير مع أي شاب تاني في البلد يعني، واللي بتضح لنا يعني يوم عن يوم إحنا بدينا نشوف قديش إحنا يعني مضطهدين في البلد، العرب بالأخص في المدن المختلطة، وقديش العنصرية ضدنا وكمان في بقية البلاد التانية. يعني مثلا امبارح لما كنا قاعدين مع قائد الشرطة في البلد قالنا الإشي، يعني علنا قالنا الإشي، إنه أي بني آدم هذا الإشي، يعني إنه بده يفسر لنا الإشي ما كانش ضد سامي أو ضد أي واحد تاني. اللي أنا بقوله أول إشي إنه هذا مجرد إنه سامي كان عربي لأجل هذا الإشي، إنه عربي الشرطة بتعرف إنه عربي بتفكرش مرتين وبتخ وبتقتل. واللي اتضح لنا امبارح إنه سامي قتل بست رصاصات لما جبناه على التغسيل، جبنا دكاترة وفحصوا الجثة، ست رصاصات وتنتين منهم في القلب. احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي، ست رصاصات تنتين منهم في
1: القلب. يعني اطلاق النار بهدف القتل، ما فيش هنا شيء ثاني،
0: اطلاق نار طبع قتل. يعني القائد الشرطة اللي كان موجود في اللي قاعد معنا قالنا يعني واضح، وهو يعني بتراجعش في هذا الاشي ومش خايف من هذا الاشي، قال اي بني آدم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله. يعني شوف لوين وصلنا العنصرية، بطل في قانون في هالبلد، بطل في قانون في هالدولة، العنصرية هي تسبق كل شيء. وهذا الاشي احنا لازم نحط عليه اشارة حمراء، هذا الاشي يعني اليوم ضد ابن سامي بكرة ضد اي بني ادم في البلد. وهذه الاجراءات اللي صاروا يعملوها يحتجوا جثمان، هدول بدهم يعلموا علينا ويعلمونا دروس. احنا يعني مش عارف احنا وين راح نروح، احنا يعني جميع البلاد يعني محطوط ضدها، العنصرية ضد كل البلاد وبالاخص ضد العرب. ممكن انه يصير تغيير بس اذا بتتغير الحكومة، والله اعلم.
1: وتغيير الحكومة فقط من خلال الخروج للتصويت،
0: هذا التغيير لهذه كل التفكير. يعني القانون بقول لك لما في واحد اللي انت شاكك فيه انه بشكل خطر عليك، تخف ايده، تخف اجره، تخف الهوى خوفه وامسكه، مش تقتله. مجرد انه سامي عربي سامي انقتل. مجرد لو يكون واحد يهودي بشكل خطر على اي شرطي، لا بقتلوش، بحسس عليه تحسيس، يمكن يهجموا عليه 3-4 أو في التايزر الكهرباء أو في أي شيء تاني. مجرد إحنا اليوم في خوف على كل شباب البلاد عنا إنه هذا الإشي صار ممنهج. يعني شفنا بالتنهاية كبن واحد صاروا مقتولين اللي هم عرب على أيدي الشرطة. الحمد لله إحنا مرقنا المحنة هاي. المصاب صار إن شاء الله ربنا يتقبله عنده، ونحتسبه عند الله إنه إن شاء الله يكون صالح. والحمد لله رب العالمين، إحنا صبرنا 35 يوم. الشرطة اللي أنا شفته إنه هم قرروا إنه مبارح يجلسوا معنا، لأنه بقى من المجرد اليوم لازم يكون التسليم الشرطة والنيابة التقارير تبعوتها للمحكمة، وهم ما بدهمش يوصلوا هذا الشيء انه يد التقرير، لانه كل التقارير الكاذبه اللي بدهم يقدموها هم امتنعوا انه يقدموها.
1: واخ احمد
0: نعم،
1: عفوا على المقاطعه، انتوا ناويين تكملوا مقاضاه الشرطه، مقاضاه المسؤول على الشرطه؟
0: نحن لا نتنازل عن هذا الاشي، محاميه عداله طبعا لازم يكملوا في هذا الاشي، وإذا محامية عدالة بدهم اشي يكملوا، في محاميه تانيين اللي احنا بنحطهم يكملوا. احنا بنتنازلش عن هذا الاشي، لا بصفة أحمد جعسوس أبو سامي، ولا بصفتنا أهل اللد، ولا بصفتنا عرب الداخل. نحن ممنوع نتنازل عن هذا الإشي، مقاضاة الشرطة، السيارة الشرطة وكل اللي كانوا فيها في موقع الجريمة، والشرطي اللي اتخذ القرار وأطلق النار على سامي وقتله وأعدمه، والقائد الشرطة اللي أداه الشرطة بيجي يطخ على واحد من غير ما بالتلفون.

0: بيعملونه بتشوفه بتطخه. في واحد اللي أدى إيش بقول أدى القرار إنه بس تمسكوه أو تشوفوه طخوه. في واحد اللي هو من فوق قائد نائب القائد في المركز أو أعلى. وبعدين إيش المعروف يعني غير إنه أخذوا القرار إنه يقتلوه؟ في قرار من زمان موجود الأفندي الكبير اللي هو مسؤول على كل الشرطة اللي قاعد بالكنيسة هو بدل القرار. أنتوا أي واحد مجرد بشكل خطر عليكم وكان عربي إنهوا الموضوع. هذا اسمه الإعدام. هو بدوش يوصل إنه يحتجزوا الجثمان وبعدين أو يحتجزوا بني آدم وبعدين يعدموه. قال لك بنعدمه على المحل ليش نستنى المحاكم. هذا اللي بيصير اليوم.
1: وضحت الصورة. نشاطر العائلة من جديد هذا المصاب وإن شاء الله العدالة تحقق في هذا الملف وملفات أخرى. أحمد
0: إن شاء الله
1: جعصوص
0: إن شاء الله العدالة لازم تكمل في الموضوع للنهاية.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك.
1: نذهب الآن إلى هذه الأصوات التي وصلتنا من مطاردة بوليسية تنتهي باعتقال مشتبهين وضبط مسدس جلوك بعد إطلاق نار على إطارات مركبتهما.

عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: مني كلاليت، اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: اي بليز

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: اجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 افضل سيارة بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم احساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الان مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للانظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض او اعادة الائتمان قد يؤدي الى فرض فائدة تأخير واتخاذ اجراءات تنفيذ قضائي.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
7: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
6: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
7: تدريب عملي مع راتب شهري؟
6: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
8: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
9: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب.

بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد وعدنا مع هذه التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية وفي لبنان. داخل لبنان سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بموجة من الغارات في جنوبي لبنان قبل قليل. وهناك من يقول بأن هناك أحداث تحصل الآن وتفاصيل داخل في الجنوب اللبناني، ولكن التفاصيل غير واضحة حتى اللحظة، ولكن سلاح الجو يوجه أو يقوم بموجة من الغارات في جنوبي لبنان قبل قليل. أطلقت نجمة داود الحمراء نداء عاجل للجمهور، دعت فيه إلى التوجه الفوري إلى محطات التبرع بالدم في أنحاء البلاد، محذرة من نقص حاد في وحدات الدم وانخفاض مقلق في مخزون بنك الدم الوطني. أسامة أبو مخ، باراميديك ومرشد في نجمة داود الحمراء، أهلا بك.
2: أهلا بك وجميع المستمعين أخ فرات.
1: يعني أستاذ أسامة، هذا النقص ناجم عن؟
2: ناجم عن أنه طبعا إحنا بنعرف المستشفيات فيها أمراض، فيها عمليات جراحية اللي بيحتاجوا كتير وجبات دم كل يوم، بغض النظر عن شو موجود بالطاقس أو بالأحوال أو باليوم بالحياة اليومية. وإحنا بنعرف عنا شهر 7 وشهر 8 أكترية الجمهور بيكونوا إما برحلات أو خارج بلاد أو داخل بلاد، ففيش عندهم الوقت المناسب للتبرع في الدم، فدائما في هذول الأشهر بيكون نقص حاد وكبير في وجبات الدم. وإحنا نعرف إن المستشفيات بقدرش يقولوا يلا فيش دم نطلع كل المرضى لإجازي، فهي أكثر الحالات اللي بتكون موجودة.
1: وعمليا هذا لا علاقة له بالحرب، لا علاقة له بالتطورات الأمنية؟
2: لا، لما لأنه الدعوة للتبرع والنقص بالدم كان في صباح الباكر وحتى من امبارح، واليوم طبعا جديد بس اللي حالة اللي صار في جنوب لبنان لا له علاقة.
1: قداش يا أخ أسامة بتشوف أنه في يعني التفات من المجتمع العربي في حال كان هناك طلب وهون من نجمة داود الحمراء بالتوجه والذهاب للتبرع بالدم؟
2: طبعا كثير في المدة الأخيرة شفنا أنه الوسط العربي والمجتمع العربي عنده أهمية لهذا الموضوع، وطبعا احنا بنشوف السبب هو انه بنشوف طبعا احنا هذا يوميا اكثر الحوادث اكثر عرفه اكثر شيء هي اللي هي بالوسط العربي، فبنشوف كثير مثلا بالبلد بيقولوا ايه صار حادث لفلان لفلان وبدهم نستدعي له بالشفاء ووجبات دم، فكثير ناس صاروا يعرفوا انه هذا الشيء مهم اني انا اتبرع، لانه هذا التبرع محتمل ينقذ حياة شخص عزيز كثير علي،
1: وهذا مهم يعني كما تقول.
2: مضبوط
1: أخ سامة، قد بتشوف أنه ننتهز وجودك معنا ونحن في أوج وقمة العطلة الصيفية، بتشوف قد مجتمعنا من باقي الشبيبة بيذهبوا للتطوع في نجمة داود الحمراء؟
2: من ناحية أنه كتير ناس اللي صاروا يأخذوا كعبرة من ناس تانيين أو سمعوا قصة حدثت أنه والله صار حادث وموفكر كونيت أو سكوتر أو اللي بنشوفها كتير الحوادث اللي بتصير في البلدان العربية، فالناس صار قبل كانوا التجمهر نيجوا نتفرج، فصرنا نشوف أنه كتير ناس بتيجي مش لابس اللبس المتطوعين من نجمة الدولة الحمراء وغيره أنه بيساعدوا بكدموا بيقولوا طب ليش هم لحالهم وأنا لا، فكتير صاروا يتوجهون لناس اللي خصوصا الفئة الشابة أنه من جيل تقريبا 16-17 سنة أنا بدي أتطوع وين أروح وكيف أجي، لأني بشوف الأمبولانس بشوف كيف المتطوعين بيعملوا بيساعدوا وبنقضوا حياة، فكتير هذا الإشي صار موجود في المجتمع العربي.
1: ونحن سنتابع، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: شكرا لكم.

أساس صوج بتقرمي هاي فرج سليمان بيرد على كل اللي بصير وبيحكي على كل اللي بصير. مشكور الفنان المبدع ابن بلدة الرامي. بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحية عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، الديجيتال عرين نصار، وجواد عمري في تطبيق ناس مصبصولة. اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.

0: زيت أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. هدمت السلطات الإيصالية فجر اليوم منزل المواطن منير محمد بكري في بلدة البعني في الجليل بذريعة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، وأجبرت القوات وأفراد العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، واعتقلت شخصين خلال احتجاجات شهدتها البلدة وأفرجت عنهما لاحقا. في حديث لراديو الناس قال منير بكري صاحب المنزل الذي تعرض للهدم إن تصرفات أفراد الشرطة الذين رافقوا آليات الهدم كانت استفزازية وهمجية.
1: ساعات صعبة عصيبة كانت عندنا بساعات الفجر، لأنه أنا اتفاجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في أن انفجروا الباب، مش ماخذين بعين الاعتبار أنه ممكن حدا يكون وراء الباب، ممكن حدا يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش أن جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، جايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في أكم من واحد من أفراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، بطريقة همجية عدوانية استفزازية، يعني مثل اطلعوا على لبنان، اطلعوا على غزة. تملكت حالي لأنه خوفي كان على أولادي بالطريقة اللي دخلوا فيها المنزل، مدججين بالسلاح وكأنه جايين لعصابة إجرام، يلقوا القبض على رئيس عصابة إجرام. كل أمل أنه هاي الشغلات يحط لها حد.
0: شيع المائة من أهالي اللد مساء أمس جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص بعد الإفراج عن الجثمان من قبل السلطات الإيصالية عقب أكثر من شهر من احتجازه منذ مقتله برصاص الشرطة في الأول من تموز يوليو الماضي. في حديث لراديو الناس تحدث أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي عن الإفراج عن الجثمان، وقال إن ما حدث في قضيتهم قابل للحدوث مع أي عائلة أخرى.
2: هذه صارت قضية اللي هي قضية أهل البلد، لأنه اليوم اللي صار مع سامي ممكن يصير مع أي شاب تاني في البلد، يعني واللي بتضح لنا يوم عن يوم إحنا بدينا نشوف قديش إحنا يعني مضطهدين في البلد، العرب بالأخص في المدن المختلطة، وقديش العنصرية ضدنا وكمان في بقية البلاد التانية. هذا مجرد إنه سامي كان عربي بتفكرش مرتين وبتطخ وبتقتل. واللي اتضح لنا امبارح انه سامي قتل بست رصاصات لما جبناه على التختيل، جبنا دكاترة وفحصوا الجثة، وتنتين منهم في القلب. احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي. قائد الشرطة اللي كان موجود لاعد معنا قال اي بني ادم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله. يعني شوف لوين وصلنا العنصرية. بطل في قانون في هالبلد. هذا ليش يعني اليوم ضد ابن سامي بكرة ضد اي بني ادم في البلد.
0: اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة منطقة خيمة الاعتصام في قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف النقب، وأغلقت الطرق المؤدية إليها لتأمين أعمال التحريش ومصادرة الأراضي. وقالت مصادر محلية إن القوات اعتدت على عدد من الأهالي، فيما دعا السكان إلى مواصلة التوافد إلى خيمة الاعتصام رفضا

0: هذه الإجراءات. كشفت الشرطة أن المحامي أربيل فيلدمان هو ضحية جريمة إطلاق النار داخل مكتبه في ريشو ليتسيون يوم أمس. وتشتبه الشرطة بأن شابا من الرمل يبلغ 23 عاما من العمر أطلق نار عليه على خلفية خلاف بشأن ملف تعويضات كان المحامي يتولى تمثيله فيه. اعتقلت الشرطة محامية من مدينة بيت شامش للاشتباه بمحاولتها تهريب 30 كبسولة يشتبه بأنها تحتوي على الكوكايين إلى سجين خلال زيارة في أحد السجون. وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة وثقت لحظة تسليمها كيسا للسجين أثناء احتضانه. فتحت الشرطة تحقيقا في إلقاء قنبلة يدوية خلال ساعات الليل في حي دينيا في مدينة حيفا، ما أسفر عن أضرار بعدد من المركبات دون وقوع إصابات بشرية. وتشتبه الشرطة بأن خلفية الحادث جنائية. لقي الطبيب طه أبو قادر في العشرينيات من عمره مصرعه إثر حادث بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 80 قربة العراد في النقب، وأصيب في ذات الحادث رجل في الثلاثينيات بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة. في حادث آخر لقي الشاب كريم طويل في 19 من عمره من مدينة الطيب مصرعه متأثرا بجراحه إثر تدهور مركبة إلى واد على شارع 5614 قرب مدخل مدينة الطيب، فيما أصيب في ذات الحادث شابان آخر بجراح متفاوتة، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادثة. اعتقلت الشرطة نائب رئيس بلدية في منطقة المركز للاشتباه بارتكابه مخالفات جنسية. وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال سريا وإن المشتبه به خضع للاستجواب على أن تنظر المحكمة في طلب تمديد توقيفه. نشر الجيش الإيصالي نتائج تحقيقه في أحداث قرية تل التي قتل خلالها إيصاليان وهما رائد ونقيب في الاحتياط، فضلا عن قتل 4 فلسطينيين. وقال الجيش الإيصالي أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاصة التي أصابت أحدهما وما إذا كانت من مسلح فلسطيني أم من نيران القوات الإيصالية. وكشف التحقيق عن إخفاقات ميدانية بينها تنظيم الرحلة دون تنسيق أمني وتأخر وصول القوة العسكرية إلى المصاب. إلى ذلك هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المني في محافظة بيت لحم، وشرعت في تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجي جنوبي جنين دون تصعيد متواصل في عمليات الهدم ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية. شن الجيش الإيصالي غارات على ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة مجدل زون جنوبي لبنان، فيما أفاد التقارير اللبنانية قبل قليل بتنفيذ غارة أخرى على بلدة المنصور في الجنوب. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات المساء والليل، يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28 29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: اجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 افضل سيارة بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم احساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك

وقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليد سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان.

0: المأكولات الطبية منظمة.
1: وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. انتشلت جثة امرأة من مياه البحر قرب القرية التعاونية نحشولين بعد أن عثر عليها مواطنون فاقدة للوعي قرب الساحل المحاذي لزخرن ياكوف بالقرب من قرية الفريديس، وأعلنت طواقم الإسعاف وفاتها في المكان، فيما فتحت الشرطة تحقيقا وبدأت إجراءات التعرف إلى هويتها. هدمت سلطات التخطيط فجر اليوم منزل المواطن منير بكري في بلدة البعني بذريعة البناء دون ترخيص واستنتشار مكثف للشرطة، وأجبرت العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ الهدم، فيما اعتقل شخصان خلال احتجاجات شهدتها البلدة وأطلق سراحهما لاحقا وحولا إلى الحبس المنزلي. في حديث لراديو الناس قال صاحب المنزل منير بكري أن تصرفات أفراد الشرطة الذين رافقوا آلية الهدم كانت استفزازية وهمجية.
1: فجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في ان انفجروا الباب، مش ماخذين بعين الاعتبار انه ممكن حد يكون وراء الباب، ممكن حد يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش ان جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، جايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في اكم من واحد من افراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، طريقة همجية عدوانية استفزازية، يعني مثل اطلع على لبنان، اطلع على غزة.
0: شيع المئات من أهالي اللد مساء أمس جثمان الشاب سامي جعصوص بعد إفراج السلطات الإيصالية عن الجثمان عقب احتجازه لمدة شهر منذ مقتله برصاص الشرطة في الأول من تموز الماضي. وفي حديث لراديو ناس قال والد الشاب السيد أحمد جعصوص إن ما تعرضت له عائلته قد يتكرر مع أي عائلة أخرى.
2: سامي قتل بست رصاصات، لما جبناه على التختيل جبنا دكاترة وفحصوا الجثة، وتنتين منهم في القلب، احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي. قائد الشرطة اللي كان موجود لاعد معنا قال أي بني آدم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله. يعني شوف لوين وصلنا العنصرية، بطل في قانون في هالبلد. هذا ليش يعني اليوم ضد ابن سامي بكرة ضد اي بني ادم في البلد.
0: اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة منطقة خيمة الاعتصام في قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، واغلقت الطرق المؤدية اليها لتأمين أعمال التحريش ومصادرة الأراضي. وقالت مصادر محلية أن الشرطة اعتدت على عدد من الأهالي، فيما دعا السكان إلى مواصلة التوافد إلى الخيمة فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية في منطقة الخيمة مساء هذا اليوم. فتحت الشرطة تحقيقا في إلقاء قنبلة يدوية خلال ساعات الليل في حي دينية في مدينة حيفا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المركبات دون وقوع إصابات بشرية. مددت المحكمة اعتقال المشتبه بتنفيذ جريمة قتل المحامي في ريشو لتسيون ب12 يوما، أي حتى 16 من الشهر الحالي. وكشفت الشرطة أن المحامي أربيل فيلدمان هو ضحية جريمة إطلاق النار داخل مكتبه في ريشو لتسيون، وتشتبه الشرطة بأن شابا من الرمل في 23 من عمره أطلق النار عليه على خلفية خلاف بشأن ملف تعويضات كان المحامي يتولى تمثيله فيه. وأظهرت معاينة نفسية أن المحامي المشتبه بقتل أو أن المشتبه عفوا بقتل المحامي أربيل فيلدمان مؤهل للاستمرار في التوقيف، وبحسب مصادر مطلعة فقد تصرف المشتبه به بعدوانية خلال الفحص ووجه الشتائم للطبيب، إلا أن التقييم لم يجد ما يمنع مواصلة اعتقاله. اعتقلت الشرطة محامية من مدينة بيت شمش

0: بباهي بمحاولتها تهريب 30 كبسولة يشتبه بأنها تحتوي على الكوكايين إلى سجين خلال زيارة في أحد السجون. وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة وثقت لحظة تسليمها كيسا للسجين. جمدت المحكمة العليا تحويلات مالية أقرتها لجنة المالية في الكنيست بسبب عيوب إجرائية محتملة مع استثناء مخصصات الطوارئ المدنية. ومن المقرر أن تنظر هيئة من 3 قضاة في الالتماس بعد تلقي ردود الكنيست ووزارة المالية. نشر الجيش الإيطالي نتائج تحقيقه في أحداث قرية تل التي قتل خلالها ضابطان إيطاليان و4 فلسطينيين، وقال إنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاص التي أصابت أحد الضابطين، وكشف عن إخفاقات ميدانية بينها تنظيم الرحلة دون تنسيق أمني وتأخر وصول القوة إلى المصاب. هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل في بلدة نحالين وقرية المنية في محافظة بيت لحم، وشرعت في تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في بلدة عجي جنوب جنين في ظل استمرار عملية الهدم ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية. في لبنان شن الجيش الإيطالي غارات على ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة مجدل زون في الجنوب، فيما أفادت تقارير لبنانية بتنفيذ غارة إضافية على بلدة المنصورية. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة هذا النهار خلال ساعات المساء والليل، يمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة بعد قليل، برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغائري، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة.
10: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاري.

يسعد هالمساء، مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وأهلا ومرحبا. يلا أجينا على موعدنا مثل كل يوم، الساعة صارت 3:10 اليوم الأربعاء الخامس من آب أغسطس 2026، وحركة سير ببدأ بهاي اللحظات ومستمرين مثل كل يوم بهدول الساعتين لنكون معكم على الطرق لنعطيكم أخبار منوعات، هيك نفرفش عليكم الجو العام، نغير لكم أجواء، نخفف عليكم وطئ درجات الحرارة وأيضا الازدحامات المرورية. يلا جاهزين لننطلق مع استراحة الأربعاء؟ يلا بلشوا عالسريع، سجلوا حضوركم أخروش علينا 050-55-77-399.

اهلا، سعد لي هالمساء الحلو. شو اخبار كل يوم؟ ان شاء الله تكونوا مناح، ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا مبسوطين، ويكون هيك يوم العمل مر عليكم سلس سهل. واحنا مقبلين على نهايه اسبوع، بكره الخميس يا جماعه، بكره

يلا بدنا نبدا المشوار مع احوال الطقس ودرجات الحراره. حاليا درجه الحراره بالناصره عم بتسجل 33 درجه مئويه، واصلا درجات الحراره تبقى اعلى من المعدل بنحو 4 درجات مئويه، وتكون الاجواء شديده الحراره وخلال ساعات المساء والليل يمسي الجو معتدلا ولطيفا. وطبعا يعني هاي الأجواء وهيك أجواء الصيف بتتطلب يا جماعة هيك أول شغلة بتفكروا فيها تعملوها هي السباحة، هي الذهاب إلى المسابح المختلفة، الذهاب إلى شواطئ البحر المختلفة. وطبعا مهم لنا دايما التنويه لكل التعليمات المتعلقة بالسباحة الآمنة. وطبعا هذا الأسبوع رح نكون بشراكة مع الجهات المختصة والمعنية للتوعية من أجل الحد من عدد حالات الغرق على شواطئ البلاد. وطبعا مفروض الدخول فقط إلى الشواطئ اللي بتتوفر فيها خدمات الإنقاذ، وما تدخلوا ولا لأي شاطئ اللي ممنوع السباحة فيه. وبطبيعة الحال هناك شواطئ سباحة معلنة ومخصصة للسباحة فقط، والسباحة فقط خلال ساعات عمل المنقذ والإنقاذ على الشواطئ. تذكروا دايما هاي الأمور، وإن شاء الله هيك بيكون موسم صيفي وموسم سباحة آمن ويمر علينا بسلام وأمن وأمان. وتذكروا دائما هذه التعليمات المقدمة من الجهات المختصة ومن وزارة الداخلية. وروحوا على البحر واستمتعوا، خدوا معكم هيك بطيخ على البحر، بطيخ، خدوا هيك عصائر طبيعية، خدوا معكم مي تنسوش، بس دايما تذكروا انه الشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط هي الشواطئ المسموح نسبح فيها. يلا هاتوا نبدأ نمسي عليكم بالخير على الواتساب. يعطيك العافية فادي، معك علي، سعد هالمسا يا علي، وتحياتي إلك ولكل العاملين معك. عم بقول حركة سير هو المكيف الهوائي لإلنا. يلا يا جماعة فرفشوا صحصحوا شغلوا المكيفات وصحصحوا، احنا مصحصحين واحنا معكم على الطرق. واذا حاسين حالكم تعبانين هيك اشربوا مي، اشربوا منبهات وانطلقوا. نغاشي وخفة الدم لها نسها، شكرا شكرا جزيلا يا رائدة، الله يسعد لي هالمسا الحلو يا رب. تحية جلال يسعد هالمسا الحلو، اهلا وسهلا، يسعد مساك يا غازي، مساء الفل فادي ختام، مساء الورد والفل والياسمين مها، يسعد هالمسا تسجيل حضور، تحية لإلك. تحية من مريم ميان وخطاب، واليوم عيد ميلاد ميان، هابي بيرثدي يا ميان، عقبال 120. الطقس بده أنطاليا يا فادي، بعد في حدا بيطلع أنطاليا؟ زمان زمان زمان زمان ما سمعتش حدا حكى انه طالع على أنطاليا، يعني من بعد هيك الحرب وهيك إغلاق أو يعني عدم إتاحة السفر إلى تركيا، مش عم بسمع ناس عم تطلع على أنطاليا، أغلب الناس عم بسمع بروحوا على شرم الشيخ، اليونان كتير ناس عم بتروح، قبرص في مليان أشخاص عم بيروحوا، أما أنطاليا زمان كتير ما سمعتش عن السفر لهناك. اختصار الجو مش بس بده أنطاليا، الجو بده بحر على شاطئ مخصص للسباحة، أكيد بده بركي مسبح، شو بتكون صرت لما بدي أحكي بركي أفكر فيها 5 مرات، بده بوزة، بده عصير، بده بطيخ، شو كمان بده؟ حاضر، بركي بركي بركي.

اسمعوا، بدي أسألكوا شغلي يا جماعة، وبدي تركزوا بسؤالي كتير منيح، لأنه جايب لكم صراحة موضوع حلو، يعني مبني على دراسة علمية بحتي تماما. إيش أكتر إشي ممكن يشوش عليكو نومكو بالليل؟ أكتر شغلي بتحسوا ممكن تشوش عليكو النوم بالليل، هيك ما تخليكو تناموا بشكل مريح؟ طبعا يعني إذا بتاكلوا كتير قبل النوم، بتتعشوا عشاء محرز مليان يعني دهنيات ونشويات وزيوت وكذا، هذا أكيد رح يشوش عليكو نومكو. ويعني أي شيء هيك تقيل قبل النوم، أكل بشوش عليكم النوم. إيش كمان إشي ممكن يأثر على نومكم؟ التليفون، التليفون والسوشيال ميديا والتيك توك والريل. يلا اكتبوا لي على 050-5577-399. أنا بناتي وصياحن، الله يحمي لك إياهن، بس ليه بناتك بضلوا صحيات لكتير متأخر؟ الشوب والحشرات المختلفة صح، بالذات بالصيف، يعني الحشرات بالصيف غير محمولة. هاي مريم، الشاشات على أنواعها آيات عم تحكي لي. الصراحة صوت تليفون زوجي العالي، بصحى بلاقي المكيف مطفي والغرفة ساونا، وكمان صوت الحشرات والقارس. الضوء، إذا بيكون في ضوء أنا بعرفش أنام. قلة القهوة والسجاير، يعني بالعكس كثرة القهوة ممكن تخليك مصح صحة، مش قلتها، ولا أنا غلطان؟ شخير الشخص اللي جنبك، صح أنا معك. الماس عم بتقول لما بيكون في عندي امتحان تاني يوم بعرفش أنام. برج الجوزاء لما يستغل شغلة أفكار تودي وتجيب، لما تبلش تفكري وأفكار تروح وأفكار تيجي. الضجيج الخارجي، النوم بالنهار ممكن يشوش ساعات النوم بالليل، صح. الضوء كمان، مرحبا معك سيف. برمجة حفلات الأعراس آخر الليل، الله يعطيك ألف عافية سيف، مصور أعراس يعني بالآخر بدك تشتغل. فكرت الأعراس اللي بتكون بالحارة. المينوس اللي بحساب البنك، الأفكار بتجيني بس بساعات الليل، الأفكار المتعلقة بالمينوس. جيراننا اللي فوقنا بالعمارة بشوشوا علينا النوم، بخلوناش نعرف النوم. مفروض انه ينحكى مع الجيران انه يا جماعة الخير كل هاي الضجة مش مفروض تكون بساعات الليل. بكل الأحوال في دراسة علمية يا جماعة عم تحسم وتجزم شو اللي ممكن يأثر على نومكو بالليل وجودة نومكو بالليل. رح أكشف لكم كل التفاصيل، إشي مش رح يخطر ببالكم أبدا أبدا أبدا، رح نحكي فيه بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: الحملة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
5: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
8: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
9: حركة سير مع فادي زغايري.

0: لو قالي منه.
1: يلا رجعنا رجعنا، يسعد هالمساء، اهلا وسهلا، تحيه لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وعلى مهلكم على الطرق. مجموعة من الازدحامات المرورية عم تحكولنا عنها، كمان على شارع 6، كمان على شارع 22 من الكريوت لعكا، شارع 65 أزمة من عيرون حتى مفترق كفر قرع، وكمان أزمة بالناصري. يلا سألتكو قبل الفاصل الإعلاني شو اللي ممكن يأثر على جودة نومكو، وأعطيتوني هيك مجموعة من الأمور اللي بتحكوا إنها ممكن أو بإمكانها تأثر على جودة النوم، ولكن الدراسة العلمية الحديثة عم تكشف شيء آخر تماما، وبعرفش قديش ممكن يخطر ببالكو. تكشف الدراسة أن البيئة المحيطة بالمنزل بإمكانها أن تلعب دور مهم بتحديد جودة النوم، وبتأثر طبيعة الشوارع والمشاهد اللي بشوفوها السكان يوميا بمدة نومهن وشعورهن بالراحة أثناء الليل. وأظهرت الدراسة أن وجود المساحات الخضراء وطبيعة التصميم العمراني حول المنزل بيرتبطوا بتحسن النوم، وهذا بعد تحليل واسع على خصائص الأحياء السكنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتمدوا طبعا طاقم البحث على تحليل أكثر من 200 ألف صورة من خدمة جوجل ستريت فيو بهدف تقييم عناصر مختلفة بالبيئة الحضرية مثل عدد الأشجار، كثافة المباني، تصميم الطرق والأرصفة والبنية التحتية المحيطة بالمنازل. على هذا العدال منيح اللي بمجتمعنا العربي من نام يعني على كل هاي المعايير. وطبعا قارنوا العلماء هاي البيانات بمعلومات مرتبطة بالنوم عند ما يقارب 1100 شخص من سكان طوكيو في اليابان، الأشخاص اللي بيعيشوا بالطوابق السفلية من المباني السكنية، بحيث أنه بيكون تأثير المشاهد الخارجية أكثر وضوح. والنتائج بتحكي أنه الأشخاص اللي بيعيشوا بمناطق أكثر خضرة بيميلوا للنوم لفترات أطول، وارتبطت بعض المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة بانخفاض أعراض الأرق، وكمان بسبب الشعور الأكبر يمكن بالأمان والخصوصية اللي بتوفره المباني المتقاربة. وكمان كشفت الدراسة انه بعض الشوارع اللي بتحتوي على بنية تحتية متطورة للمشاة مثل يعني أرصفة وإشارات مرور ارتبطت بانخفاض مدة النوم، ويمكن هذا بعود لارتفاع مستويات الضوضاء والضجة والنشاط والحركة بهاي المناطق. وبيحكوا الباحثين انه نتائج الدراسة بتساعد بتطوير تصميم المدن والأحياء السكنية بطريقة بتراعي البيئة المحيطة في صحة الإنسان، ومش بس من خلال توفير سهولة التنقل بل كمان عبر دعم الراحة النفسية وتحسين جودة النوم. أنا بتأمل أنه يعني مهندسي السلطات المحلية العربية عم بسمعونا مبدئيا، وقدروا يعرفوا أنه تأثير كمان البنى التحتية والمباني والعمران والمساحات الخضراء وغيرها من الأمور إلها علاقة بجودة نوم المواطن. يعني شو الفيو اللي عندك من الشباك؟ هذا بيأثر على جودة نومك عزيزي المستمع.

على فكره في عم تبعتوا لي اشياء اللي يعني هيك لا تمر يا جماعه، انا مش عارف مين الاسماء اللي عم تبعتوا لي اياها يعني، مش عارف.

طيب بما انه حكينا بليفيو يا جماعة، هيك ليفيو من غرفة النوم وتأثيره على على جودة النوم. والله نفسي تقرأوا الرسائل اللي عم توصلني فيه، يعني ما ينفعش نقرأها كلها. مرال بتأمل انك عم بتشوفيها. بعتوا لي اسماء جيرانهم يا جماعه، انا الفيو عندي بيطل على ابو فلان وعلى ام فلان وعلى مش عارف مين.

طيب يلا بدي أغير لكم جو يا جماعة، بدي أخذكم لموضوع آخر كمان، موضوع حلو هذا اليوم. يعني العزيزة ميرال حضرت المياه هيك وحنت على الرجال وقررت أنه تعطي نصائح للرجال هيك بكل يعني بكل ود وكل محبة. نصيحة لكل رجل، لكل رجل، هذا عنوان من التأثر، قرأتها غلط، عنوان المقال بعت لي، وببساطة هيك العنوان: هاي نصيحة لكل رجل. عزيز الرجل، هل تريد زواجا أكثر سعادة؟ بالضبط هيك، عزيز الرجل، هل تريد زواجا أكثر سعادة؟ بتكون يا جماعة أعزائي الرجال نعطيكم نصائح لزواجا أكثر سعادة، نعم أم لا؟

يلا شباب علوا صوت الراديو أعزائي الرجال المتزوجين أو المتزوجون المتزوجين علوا صوت الراديو عشان نعطيكم نصائح لزواج أكثر هيك سعادي وتكونوا سعداء جدا بهذا الزواج. وأعود وأنوه وأشدد أنه يعني هذا الموضوع

الموضوع على مسؤولية الزميلة ميرال الصفدي. هي اليوم بادرت لتحضير ملف إعداد الحلقة، وببساطة بتحكي أنه ابدأ من ترتيب المنزل. يعني ببلش المقال أنه ممكن تكون مهمة بسيطة مثل غسل الصحون أو ترتيب المنزل سبب في تحسين العلاقة الزوجية. ممكن هيك للوهلة الأولى الموضوع يكون عادي لإلكم، أنه أوكي غسلنا صحون، رتبنا التخت بعد ما صحينا، هيك رتبنا شوي الصالون. بس يا جماعة، الدراسات النفسية والاجتماعية تشير إلى أنه تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين لا يتعلق فقط بتوزيع المهام، بل بإمكانه أنه يعكس مشاعر أعمق مثل التقدير والشراكة والاهتمام، اللي هي عوامل بتأثر بشكل مباشر على جودة الحياة الزوجية. ففي كتير من الأسر ما بتكون المشكلة بحجم الأعمال المنزلية بحد ذاتها، وإنما بشعور أحد الطرفين بأنه بتحمل العبء الأكبر وحده. وبمجتمعاتنا الشرقية بنحكي أكيد على النساء، اللي هن عندهن هيك قدر أكبر بترتيب والأعمال المنزلية، وهذا طبعا ممكن يؤدي مع مرور الوقت للتوتر والإرهاق والشعور بعدم التقدير. أما التعاون فبيساعد، وبالأخص التعاون بالمهام اليومية بيساعد على تعزيز الإحساس بأنه الزوجين بيشتغلوا كفريق واحد. وهذا ما بيعني أنه تقاسم الأعمال المنزلية أنه تكون وكأنه المهام مقسمة دايما بالتساوي أو حسب قواعد ثابتة، بل أنه كل طرف يشعر بأنه جهوده مرئية ومقدرة، وهذا الأمر بيساهم طبعا بتعزيز العلاقة الزوجية بطبيعة الحال. وبأكد خبراء العلاقات أنه المشاركة بتفاصيل الحياة اليومية بتمنح الزوجين فرص أكبر للتواصل، وبتقلل من الضغوط اللي بتأثر في العلاقة. ومش بس يعني فوائد التعاون المنزلي بتقتصر على تقليل الأعباء فقط، بل بتمتد لبناء علاقة أكثر توازن، وبشعر فيها كل طرف بأنه شريك حقيقي بالحياة المشتركة. وبالنهاية قد لا تكون السعادة الزوجية مرتبطة فقط بالمواقف الكبيرة، بل بتلك التفاصيل الصغيرة التي تتكرر بشكل يومي. فمشاركة الأعمال المنزلية بإمكانها أن تكون خطوة بسيطة، ولكنها بتحمل معنى كبير في بناء علاقة أكثر دفء واستقرار بين الطرفين. فعزيزي الرجل، لحياة زوجية أكثر سعادة بإمكانك أنك تكون جزء من الأعمال والمهام المنزلية اليومية.

0: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أنا كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في iPlace بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. iPlace، مكانك لأجهزة أبل.
16: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
17: إيروكا يعني أوبتيكا.
18: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
15: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
19: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
15: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع معكم والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية لكل السائقين والسائقات على طرق البلاد، على مهلكم رجاء رجاء رجاء، وكطالعين أكيد لعطلة نهاية أسبوع إن شاء الله من بكرة، ويعني بنهاية الأسبوع جمعة وسبت درجات الحرارة راح تكون مرتفعة، وكتار راح يروحوا هيك ويقوموا بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في البحر والسباحة. مهم حلو انبسطوا بالبحر، ولكن كتير كتير كتير مهم تتذكروا يا جماعة إنه السباحة في الشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط، وبس من خلال ساعات عمل خدمات الإنقاذ. وبطبيعة الحال بدنا الصيف هذا يمر بخير وبأمان، نلتزم بكل تعليمات فرق الإنقاذ على شواطئ البحر. روحوا انبسطوا، خذوا معكم بطيخ، خذوا معكم أشياء باردة، خذوا معكم بوزة، خذوا معكم مشروبات طيبة، ولكن مهم فقط السباحة بالشواطئ الرسمية. وطبيعة الحال هاي التعليمات موجهة من كل الجهات المختصة وبالشراكة طبعا مع وزارة الداخلية. يلا ساعتنا الأولى وصلت لنهايتها، رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة، وبعد عودة للمتابعة بساعة أخرى. خلي

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
7: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. معهد كلام في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
8: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة عسفية. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم، وهو يعاني من إصابات نفذة. مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيف شاب من مدينة الرملي لمدة 12 يوما للاشتباه بقتل محام داخل مكتبه في المدينة. وبحسب الشرطة فإن الجريمة وقعت على خلفية خلاف مالي، فيما تتواصل التحقيقات في القضية. هدمت سلطات التخطيط منزلا في بلدة البعني فجر اليوم بذريعة البناء من دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة، واعتقل شخصان خلال احتجاجات رافقت عملية الهدم قبل الإفراج عنهما وتحويلهما إلى الحبس المنزلي. فيما قال صاحب المنزل منير بكري في حديث لراديو الناس إن تصرفات الشرطة كانت استفزازية وهمجية.
1: فجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في ان انفجروا الباب، مش ماخذين بعين الاعتبار انه ممكن حدا يكون وراء الباب، ممكن حدا يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش ان جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، جايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في اكم من واحد من افراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، طريقة همجية عدوانية استفزازية، يعني مثل اطلعوا على لبنان، اطلعوا على غزة.
0: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي المنصور ومجد الزون في جنوب لبنان. بالتزامن مع ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان المنصور، دعاهم فيه إلى إخلاء البلدة والتوجه شمالا لمسافة 1000 متر، مدعيا أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر. وأوضح كاتس أن القرار جاء عقب تقييم أمني واستجابة لطلبات من أهالي المنطقة بهدف الإبقاء على مستوى الجاهزية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه الفلسطينيون في إطار المفاوضات. أضاف أن إيران تؤيد الخيارات التي يقرها الفلسطينيون بشأن المسار التفاوضي والتطورات السياسية. أكد مصدر إيراني أن أي اتفاق محتمل مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني إعادة فتحه بصورة فورية، وأضاف أن المفاوضات تقتصر على إيران وعمان، مشيرا إلى أن فتح المضيق يبقى مرهونا بتغيير السياسة الأمريكية. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنما لا يقل عن 56 شخصا أعدموا في إيران منذ شهر آذار بتهم تتعلق بالأمن القومي. وحذر مفوض الأمم المتحدة من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرا أنها تستخدم لبث الخوف وقمع المعارضين وفق تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا، ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زخيري وحركة سير. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نيا

0: القلوب أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة أخرى من الزمن عم ننطلق من خلالها على الهواء مباشرة وحركة سير للخمسة. بهاي الساعة منسمعكم، نسمع أصواتكم ومنتناقش نتبادل الآراء والأفكار بمواضيعنا اليومية المنوعة. يلا موضوع جديد، واليوم جولة جديدة هيك من الاتصالات والآراء حول هذا الموضوع اللي له علاقة بالاصحاب يا جماعة، بالاصدقاء. وفي هيك اكتر منكم عندهم اجماع انه اليوم ما في اصحاب، وكل ما بنحكي عن اصحاب بتقولوا لي بطل في شو اسمه صداقة. بس لا، احنا مقتنعين تماما انه في شو اسمه صداقة بهذا العالم، واكيد في اصدقاء حقيقيين، ودايما بنقول ان خليات بليات والحياة حلوة وكل شيء تمام. اليوم بدي اسألكم سؤال عن اصدقائكم وعن الصداقة بشكل عام. اذا بدنا نتطلع على الصداقة، هل برأيك الصداقة هي حظ ولا اختيار؟ هل أنت بتختار صديقك ولا الحظ ممكن يشتغل ويبعث لك صديق؟ وكتار منا بيقولوا أنه الصداقة هي وكأنه شيء أساسي مفروض تكون، يعني إذا عندك صديق حقيقي فأنت وصديق حقيقي بتعرفوا إيش يعني صديق حقيقي، صديق بكل ما تحمل كلمة صديق من معنى، فأنت ملك بهذا العالم. هل فعلا صداقتنا هي حظ ونصيب ولا هي حسن اختيار؟ يعني إحنا منختار الصديق ولا بالصدفة ممكن نلاقي صديق؟ الحظ ممكن يجيب لنا صديق ولا خياراتنا مفروض تكون محسوبة ومدروسة باختيار صداقاتنا؟ الصديق هو حظ ولا اختيار؟ هو نصيب ولا اختيار؟ وليش دائرة أصدقائنا كل ما تقدمنا بالعمر بتتقلص يا جماعة؟ هذا السؤال كمان اللي بدي عليه إجابة اليوم. يلا 0461166

0: يلا يا صاحبي يا صاحبي، انت اللي وحدك شبهي
1: صاحبي.
0: الاصدقاء اليوم هني حظ ونصيب ولا حسن اختيار؟ يعني هل اذا صاحبك كان منيح هذا حظ، ولا انت كنت لقد واعي بانك تختار هذا الشخص يكون صاحبك؟ احنا بنختار اصدقائنا، ولا الحظ ممكن يجمعنا بالاصدقاء؟ والسؤال كمان الاهم، ليش كل ما تقدمنا يا جماعة بالعمر بنحس كدائرة الاصدقاء بتروح بتتقلص وبتتلاشى؟ يلا 046-1166-66 شوي ورح نكون مع اتصالاتكم.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع الاتصالات. الصداقة والصديق هي حظ ونصيب ولا هي حسن اختيار او سوء اختيار؟ مساء الخير يا أميرة.
1: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا.
1: شو اجت عبالك حنان؟
0: مين حنان؟
1: اللي بتغني
0: هي منى عبد الغني.
1: هاي منى عبد الغني. انا حنان. لا بعرفات مش قديمه انا. لا
0: اسمع حنان اقدم من منى عبد الغني عشان تكوني عارفه.
1: بس اجت في بالي حنان.
0: صار هن طلعوا مع بعض بهذيك الفتره وهن نفس ستايل والتنتين اعتزلوا سوا
1: كمان.
0: تنتين
1: يعني. يعني انت مش بس كبيره كمان صاروا معتزلين.
0: زمان اعتزلوا زمان.
1: اسمع واحد من الطلاب مره بقول لي يا وردي انت اسفنوت.
0: لا اللي بتعرف حنان ومنى عبد الغني يعني احنا بالدق سوا يعني فاحنا اكيد واعيين كتير أميرة.
1: مبخوتين بصحابنا
0: كمان. على الاخر. أميرة الصداقة هي حظ ولا حسن اختيار؟
1: انا كيف انا شايفة وكيف تجاربي المنيحة والعاطلة كيف شفت هي ميكس مزيج. يعني الحظ بجمعني بأشخاص وأنا بقرر أن أختار هذا الشخص يكون صديق أو لا.
0: أوكي يعني أنت بتقولي مرات ممكن شخص ألتقي فيه للمرة الأولى وأفكر أنه ممكن والله هذا الإنسان ممكن يكون صاحبي بيوم من الأيام هيك بتيجي. أميرة
1: يعني ما هو دايما في أول مرة. أنت يعني أصحابك أكيد التقيت فيهم لأول مرة وما كانوش أصحابك. هلا هو الحظ اللي جمعنا. الصدفة اللي جمعتنا. يعني بأمنش بكلمة صدفة كتير بس في حدث معين جمعنا. بس إحنا منقرر نختار هذا الشخص إنه يكون صديق أو لا.
0: لحظة إذا طلع الصديق هذا منيح ووفي هل هذا بقول إنك أنت أحسنتي الاختيار ولا كمان حظ؟
1: لا أنا بحكي لك أنا بعرفش أقول لك أو لا ما عنديش جواب. هذا بس إحنا دايما بنقول محظوظين إنه فلان بحياتنا. يعني يمكن الحظ بغلب أكثر.
0: وإذا وهاتي أسألك سؤال تاني. وإذا طلع هذا الصاحب سيء وخذلك هل هذا بيكون سوء اختيار؟
1: طلع وخلص.
0: طب هل هذا كان سوء اختيار ولا كمان حظ ونصيب؟
1: بعرفش ما عندي جواب. لا هي مش ما بعرفش. يعني أنا بحكي لك على عن تجربة صحبة.

0: يوم يوم اللي قعدت 10 سنين وبعدين تفركشت بدون سبب.
1: تفركشت بدون سبب. هل هذا كان سوء اختيار منك ولا هذا النصيب أو الحظ؟
0: يعني 10 سنين وإحنا يوم يوم سوا وعلاقة وطيدة على الآخر تنتين مع بعض وين ما يروحوا، وين أميرة مع فلانة وين فلانة مع أميرة.
1: إذا إذا العلاقة بتنرمى زي ما بقولوا هيك يعني بـ بـ بـ بيوم وليلي،
0: بتخيل سوء اختيار حتى لو مدت 10 سنين.
1: سوء اختيار
0: يعني بتخيل عليك. لأني أنا ما قدرتش أكشف الوجه الصح يمكن.
1: أوكي شكرا أميرة، يسعد لي هالمساء الحلو.
0: هلا ومساك.
1: هلا إلى اللقاء. باي باي. هذا سؤال يا جماعة، اليوم أنتوا اخترتوا زي ما حكت أميرة، الحظ جمعني بشخص معين، هذا الشخص شفت أنه ممكن بمرحلة معينة يكون صديقة أو تكون صديقتي بصرف النظر، وصرنا أصحاب وامتدت العلاقة لسنوات وبعد العلاقة خلصت بخيبة أمل. هل بيكون هذا سوء اختيار منك للشخص من البداية ولا هذا حظ؟ بدي تفكروا فيها منيح. وإذا الشخص عن جد طلع وفي ومدت هاي الصداقة لفترة طويلة، هل كمان هذا حظ برأيكم ولا هذا حسن اختيار؟ يلا 0461166666. اليوم عم نحكي عن الصداقة ومفهوم الصداقة الكبير، وسألتكم إذا الصداقة أو الصحبة هي حظ ونصيب ولا حسن أو سوء اختيار. 0461166666. رح نتابع مع اتصالاتكم بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: أي بلاي.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: حطمنا الاسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب

0: حب أقوى السباحين، وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر. عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايلي.

0: يلا عدنا. هيا سعد هالمساء. تحية لإلكو جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق, لكل الموجودين بالازدحامات المرورية على مهلكو على الطريق, والكثير من الصبر. يلا اليوم عم نحكي عن الصداقة ومفهوم الصداقة, ولما بنحكي عن صداقة يعني عم نحكي عن شيء ثمين جدا. وهناك فرق شاسع بين صديق وبين صاحب وبين زميل وبين معرفي. صديق يعني صديق, يعني صديق من صدق. هل الصداقة يا جماعة هي حظ ونصيب, ولا هي حسن اختيار أو سوء اختيار؟ كان عندك صاحب لسنوات وهي العلاقة انتهت بعد خذلان من صاحبك, هل بتكون أنت أسأت الاختيار, ولا بيكون هذا حظك وقدرك ونصيبك؟ يلا 046-11-6666. جولة جديدة من الاتصالات. أم باسل مساء الخير.
1: الورد.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: كله منيح؟
1: يعني ها
0: نص منيح
1: والله ولا ربع.
0: شو التفاؤل مباسل؟
1: شو نعمل هيك الحياة من سيء لأسوء.
0: يعني الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله.
0: مباسل, الصداقة اختيار, حسن اختيار, ولا حظ ونصيب؟
1: اسمع أنا بحكي مواقف. هو بجوز نصيب يعني يكون, بس المواقف هي اللي بتكشف لك الصديق الحقيقي.
0: كيف يعني؟
1: يعني موقف صار معك. أنا بصراحة عندي صديقتين من 25 سنة, ماليش غيرهن.
0: أوكي.
1: يعني شو صحبات صحبات صحبات يعني بتجيني بالروح وأنا نفس الإشي.
0: أوكي.
1: أنا تعرفت عليهن عن طريق موقف, مثلا الناس كانوا يحكوا بمجلس عني وهن بالروح وبالدم كانوا دافعين عني.
0: أوكي.
1: فأنا بعتبر هذا موقف.
0: هاتي أسألك سؤال. إذا هاي وحدة من لا سمح الله من صديقاتك, أنا لا في عندي كتير ضجة مباسل.
1: لا دقيقة, طيب هاي بتسكنة بالشارع.
0: عندي كتير ضجة. إذا وحدة من صديقاتك لا سمح الله خذلتك بعد هذا العمر الطويل, هل بيكون هذا عن جد حظ ونصيب, ولا بيكون انك انت اسأت الاختيار؟
1: اسمع ما اعتقدش يصير هذا الاشي نهائي.
0: تعال نجرب نفكر.
1: اذا صار بيكون سوء اختيار الي.
0: سوء اختيار مش حظ ونصيب.
1: لا مش حظ ونصيب, بيكون سوء اختيار, حطيت ثقتي زايدة فيهم.

اوكي شكرا يا ام باسل لسعد هالمساء الحلو. هلا الى اللقاء باي باي. يلا بدنا نتابع 0461 66 66. الصداقة فكروا فيها هي حظ، يعني الصداقة هي نصيب، ممكن تزبط ممكن لا. إذا كان في عندكم صديق وفشلت هاي العلاقة أو نجحت هاي العلاقة، هل هذا متعلق بالحظ والنصيب ولا متعلق بحسن أو سوء الاختيار؟ مثلا بالعلاقات الزوجية دائما بنحكي نصيب، خلص نصيب هيك. طب شو الفرق بين العلاقات الزوجية وعلاقات الصداقة؟ لما مفروض يعني لما اختاروا بعض مفروض انه اختاروا بعض بعناية، فليه بالزواج بنحكي انه نصيب وحظ وبالصداقات بنحكي انه حسن اختيار او سوء اختيار؟ يلا بدي تقنعوني اليوم، مش راح انزل عن الهواء بدون ما اقنع بهاي الفكرة. بالصداقة بنحكي انه لحد الان عم تحكوا سوء اختيار او حسن اختيار مش حظ، ليش بالزواج بنحكي نصيب وحظ؟

0: يلا بدنا نتابع مع مشاركاتكم على 0461 11 6666. الصداقة حسن اختيار أو سوء اختيار أو حظ ونصيب؟ اختيار الصديق بداية ومن ثم بعد ما نختاره أو بعد ما هيك يظهر أمامنا تتمت العلاقة متعلقة باختيارنا كان منيح ولا مش منيح ولا متعلقة بالحظ. مساء الخير عيسى.
1: يسعد هالمساء حبيبي. كيفك؟ مساء
0: الفل، طمني عنك.
1: الحمد لله مروح من الشغل.
0: الله يعطيك ألف عافية يا رب. في عندك أزمة سير؟
1: في أزمة سير. طريقك
0: حيب. يلا عم أهلك على الطريق
1: إن شاء الله.
0: الله يسعدك. شو يا عيسى، الصداقة حظ ونصيب ولا حسن وسوء اختيار؟
1: لا حسن وسوء اختيار طبعا.
0: ليه؟
1: لأنه أنت لما بدك تصادق إنسان أول ما بيعجبك فيه إشي أو إشي بيركب من طبعه على طبعك، إحساسك بنجذب له شوي، بتقول هذا بصير صاحبي، ممكن إنه في محل الصحبة. فأنت بتختيار حسب إحساسك. المواقف كيف حكت الست بتيجي بعدين، بعد الصداقة بتيجي المواقف.
0: طب عيسى أنا سألت من شوي سؤال وبدي عليه جواب.
1: تفضل.
0: كيفية اختيار شريك الحياة هي نفس الشيء، يعني لما أنا بدأ أختار شريكة حياتي يمكن يجمعني النصيب فيها أو الحظ فيها وأختارها لأنه طاقتي ركبت على طاقتها، لأنه وجدت فيها وكأنه المعايير المناسبة لإلي. ليه إذا خلصت العلاقة دغري منقول نصيب، وليه بالصداقة منروح على سوء اختيار؟
1: هلا منروح على سوء اختيار لأنه أنا لو إجيت على عيسى نفسه أنا إذا بصير مشكلة بفحص نفسي كمان. يعني مش بس أنا اللي بدي أحكم على الإنسان، أنا بفحص نفسي. فالسوء اختيار والزوجة عن الصديق شيء يختلف. أنت لما بتطلع على زوجة لعدة شغلات، بتروح بتشوف إمه، بيقولوا الواحد بتشبه إمه، بدك أنت شريك حياة اللي انت وياه بنفس الفرشة بتنامه، بنفس البيت، نفس الصحن بتوكله.
0: بس ما مفروض الصديق الحقيقي توكل انت وياه بنفس الصحن
1: وتأمنه؟ مش دايما إله بيته وإلك بيته.
0: واضح. بس أنا سؤالي يا عيسى، أنا فاهم شو انت عم بتقول، بس تماما اليوم اختيار الصديق عشان أقرر أنه هذا بنفع يكون صديقي هي مراحل، أوكي؟ اختبارات ومنعيش مع بعض فترة يكتشفني وأكتشفه قبل ما أقرر أنه والله هذا هو الصديق الوفي. طلع مرة واحدة مش وفي، اكتشفت بعد سنوات أنه إنسان مش وفي، خذلني. ليه بقول أنه أنا اخترت غلط وبقولش نصيب؟ أما إذا إشي علاقة زوجية بقول يلا الحظ والنصيب. شو أفعل؟
1: جاهز تسمع وتفهمني؟
0: طبعا.
1: حلو، لأنه بتتقدم أنت بالعمر وبصير اللي بصير وبصير أنت بتكتشف أنه سوء اختيار. ليه؟ لما الإنسان بيروح على المدرسة يبلش من صف أول ثاني ثالث إلى آخره، بيتعلم يقرأ من الكتاب ويكتب الكلام اللي يتعلم، وبصير يقرأ بقصص ويحفظ أو جغرافيا تاريخ اللي هو يحفظ.
0: أوكي.
1: إسا لما بيكبر بيكتشف شغلة واحدة، إنه لازم يعمل لنفسه بدل القراءة شباك النور بسموه. شو شباك النور؟ أنت بتصير لما تلاقيك الشغلة وإنت اختيار ما بتقدر تمسك الكتاب وتقعد وبدك تحفظ كلامه، لا، اللي بتقرأه بتعمله صورة أو بتعمله كفيلم، بتحفظ مضمونه مش كلامه كله. فأنت بالمضمون وبتكتشف على كبر الغلطة بتعرف إنك أسأت الاختيار، استعجلت أو
0: حكيم.
1: استعجلت
0: حكيم نقول. حكيم
1: حبيبي الله يسعدك. لا والله تجارب،
0: لا والله تعرف أنت عم تحكي وأنا عم بفكر فيها، يعني صراحة أنا ما اقتنعتش بس هو منطق اللي بتحكي.
1: منيح ما أنت قناع، لو كانت قناعة العالم كله نفس الشيء كان في وفق وسلام من زمان.
0: صحيح. عيسى أنا بدي أحييك والله يسعد لي هالمساء الحلو يا رب.
1: أنا بدي أشكرك حبيبي. شكرا
0: حبيب القلب.
1: الله يسعدك ولجميع الطاقم.
0: شكرا يا حبيبي. شكرا، تحياتي.
1: شكرا لله.
0: شكرا. إلى اللقاء. باي باي. باي باي. يلا بدنا نتابع هديل. مساء الخير.
2: مساء الخير، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام. طيب أنا ضد اللي حكاه وما أقنعنيش الشخص اللي قبلي.
0: أوكي.
2: أبداً.
0: شو بتفكري أنت؟
2: أنا بفكر إنه نصيب. إحنا علينا إنه نأخذ بالأسباب إنه نشوف شو إحنا شايفين نقص أمورنا، بس بالنهاية شو ما ربنا كاتب رح يصير.
0: أوكي.
2: فحسب رأيي فيش حدا هيك بصيرته مكشوفة على كل هاي أمور الحياة. احنا علينا نفكر نتعلم من دروسنا، بس بالاخر شو ما ربنا كاتب او شو نصيبنا رح ناخذه.
0: تمام، هاتي اسالك سؤال تاني. اليوم لما انت بتختاري صديقه بتختاريها بحسب معايير معينه صح؟ يعني انت بتقولي هاي البني آدمي انا ممكن اعطيها فرصة انه تكون صديقتي، لانه المعايير اللي انا بدور عليها بصديقة مقربة هاي الانسانة تستوفيها. صرتوا صديقات، صديقات عمر سنين وما الى ذلك، وبعدين خذلتك هاي الصديقة. بلكي كان في معي،
2: انا بآمن انه مش بسبب انه معيار مني، انا حسب شو انا شفت وحسب المقاييس اللي عندي او المبادئ تبعك اخترت انها تكون صديقتي. ففي حكمة معينة اذا هي خذلتني معينة، في درس ربنا حط لي اياه وانا لازم اتعلم منه.
0: بس بركي في معيار معين انت ما شفتيهوش او كنت رافضة تشوفيه.
2: بالضبط، بيكون هذا هو درس ربنا كتب لي اياه او قدر او نصيبي انه انا اتعلمه. فكل اشي بالنهاية حسب رأيي
0: نصيب.
2: هو قدر.
0: اوكي،
2: قدر ونصيب.
0: شكرا يا هديل، يسعد هالمسا الحلو. هلا، الى اللقاء، باي باي. كما مرة انا يعني ما جزمتش، ما يعني ما اعطيتش رأي حتى لما ناقشت عيسى. انا مش ضد فكرة انه هي نصيب او سوء اختيار. بالاخر بحكي لكم شو رأيي انا، بس انا اللي ما اقنعني من اللي حكاه عيسى انه ليش بالزواج دغري بنيجي بنرميها على النصيب، بنحكي انه حظه نصيبه قسمته لهذا الشخص. وبالصدقات منيجي نقول لا، هذا أكيد سوء اختيار، أنت ما عرفتش تختار صاحبك. طب ما هو أنت كمان يمكن ما عرفتش تختار شريك حياتك، فبالتالي ممكن يكون سوء اختيار ومش حظ ونصيب هاي بالزواج يعني. فبدي حدا يقنعني بهاي الفكرة، ليش بالصداقة منروح على فكرة سوء اختيار وبالزواج وبالارتباط دايما بنحكي انه الحظ والنصيب. يلا بدنا نتابع. 0461166666. هل الصداقة واختيار الصديق هو حظ ونصيب ولا حسن وسوء اختيار؟ واذا صديقك خذلك او صديقتك خذلتك بعد وقت وانتهت هاي العلاقة، هل بيكون لأنه أنت أسأت الاختيار بالصديق ولا بيكون الحظ والنصيب عم بيلعب دور؟

0: يلا بنتابع 0461166666 وعم نحكي عن الأصدقاء والصداقات. هل الصداقة هي حظ ونصيب ولا هي حسن وسوء اختيار؟ وبتوقع أكثر منكم هيك عندهم تجارب يمكن مع أصدقائهم ومع الصداقات. كتار عندهم صداقات مستمرة لليوم من سنوات، وكتار كان في عندهم صداقات اللي استمرت لسنوات وانتهت بطريقة أو بأخرى. انتهاء هاي الصداقة هل هو نابع من أنه الموضوع هو حظ ونصيب، ولا هو نابع من فكرة أنه كان في سوء اختيار من البداية؟ يلا بدنا نتابع معي فاطمة. ألو مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك
0: أنت؟ الحمد لله، هلا فيكي.
1: أنا بعطي رأيي تجربة، يعني العلاقات بين الصداقات هي حسب شو انت بتقدم للي قبالك، مش مهم صديق واخ وابصر شو، المهم انت كيف بتعطيه حجمه. في ناس بتعطيها اكثر ما بتستاهل، بترد لك اياها، عودت عليك تعطيني تعطيني تعطيني، لما انا باجي اطلب فهو هون بسدك بسد يقول لك ايه انت بدك توافق على كل شيء. طب في ناس
0: أنا مش عم بسمعك فاطمة. فاطمة لحظة فاطمة، أنا مش عم بسمعك، خطك عم بيروح وبيجي، يبدو فيش عندك تغطية يمكن.
1: هسا
0: يعني إسا كنت تقولي وكأنه أنت بتحدد طريقة التعامل بهاي الصداقة. أنا معك
1: الإنسان نفسه، أنت أنا
0: معك.
1: أي إنسان بسمعك هسا وشو بيعطي للإنسان اللي قباله، هنا أنت بتحدد العلاقة لو أنت توصل.
0: تمام.
1: مثلاً
0: لحظة شوي، بدي أسألك سؤال. عندك صديقة مقربة، أوكي، هاي الصديقة العلاقة معها انتهت لسبب أو لآخر وانخذلتي منها، هل بيكون لأنه اختيارك لإلها كان سيء، ولا لأنه الحظ والنصيب لعب دور؟
1: أنا بقولش إنه في إنسان سيء، في إنسان أنت بتعمل منه سيء أو
0: لا،
1: إنسان
0: مش سيء
1: منه.
0: اختيارك كان سيء، ما إلهاش علاقة، يمكن اختيارك ما كان موفق.
1: أنا بختارش إنسان سيء عادي، في ناس بختار لها مش من جنسيتي مش من ديانتي، بالعكس بتضل العلاقة متوافقة دايما، منح مع بعض دايما نسأل عن بعض. أما في ناس يعني عن جد هي تبكي وسط علاقتها مع الله كثير، مثلا خلص واحد قلت لك انه لا مش حلو انك تكمل مع حياتك، ومش مناسب لشخصيتك ولا لتفكيرك، ولا مع انه يبقى من نفس الدين يعني من نفس اي
0: من نفس طينتك يعني. من نفس طينتك
1: ببشر بالاخر.
0: اوكي، شكرا فاطمه، مساء الفل، اهلا وسهلا، الى اللقاء. يلا من فاطمه لمريم. يا مريم الو.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا، كيف حالك؟
2: أسألك أنا. الحمد لله الحمد لله.
0: هلا مريم. مريم، الصداقة حظ نصيب ولا حسن أو سوء اختيار؟
2: الصداقة هي كل شيء كل شيء مع بعضه بحس لأنه في مرات نصيب نوعا ما، بس بالآخر هي اختيار، لأنك أول إشي كيف حكت قبل اللي كانت قبل إنه الحدود اللي أنت بتفرجها للصديق. هل انت في امور اللي انت تغضيت عنها سكتت عنها فالشيء استمر من ناحية الصديق، لانك بالاخر انت ما وضحتش

0: حدودك وشو تمام معك وشو مش تمام معك. فبالآخر نصل لمرحلة إنه إحنا خذلنا إنه الصديق هو مش تمام، بنحط كل الحق عليه وننسى إنه بالآخر إنه إحنا مشينا مع هيك إشي. إحنا بينا لأنه كنا تمام.
1: يعني أنت بتقولي وكأنه هي بتبلش ممكن بحظ وصدفة وبعدها هي بتتحول لاختيار تماما. يعني أنت إذا ما حددت وكأنه هاي العلاقة حطت لها قوانين، فبالتالي أنت لم تصب باختيارك أو لم تتوفق باختيارك.
0: صح، لأنه شو حسب شو أنت بتتصرف، شو أنت بتبين، وين حدودك.
1: أوكي، شكرا، سعد هالمساء.
0: شكرا
1: لك، اهلا وسهلا. الى اللقاء، باي باي. يلا كمان مشاركه مع عامر. مرحبا عامر.
2: العافية اخوي فادي.
1: هلا يعافيك، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. هلا يا عامر، تفضل.
2: هي بالنسبه للصحبه لا حظ ولا اختيار، هي العشره اللي
1: تعمل الصحبه. يعني
2: يعني انت مش تشوف واحد بالشارع تختار تقول انت
1: واضح. تعال نقول هذا الانسان اللي صار صاحبك خان العشره وصار.
2: هل شو واحد غيره؟
1: ممتاز. هل خيانة هذا الشخص للعشرة هي لأنه أنت كان اختيارك سيء لإله من البداية، ولا هذا حظك، هذا نصيبك إنه صاحبك يطلع خاين للعشرة؟
2: هذا نصيبك، لأنه مرات مش صاحبك، مرات أخوك، مرات ابن عمك اللي يكون العشرة.
1: أخوك وابن عمك أنت ما عندك سلطة على اختيار، أنت ما اخترتهن. أخوك وابن عمك فرضوا عليك، صديقك أنت اخترت يكون صديقك.
2: بس أنا ما اخترت يكون صديقك.
1: لكان كيف
2: ما زي ما قلت لك، هاي العشرة اللي خلتنا. يعني أنا في واحد بيشتغل معي، كنا كل الوقت أول ما هذا كنا كل الوقت إحنا زي نتجادل أو نتهاوش أو نتكاتل عن الشغلات التافهة يعني.
1: أوكي.
2: مع العشرة مع الوقت
1: وين راح؟ كان عم بحكي إشي صراحة مهم، لأنه هو كان يحكي إنه الصداقة أنا بختارهاش. لا، الصداقة أنت بتختارها، أخوك وابن عمك هن انفرضوا عليك، يعني أنت ما كان في عندك حل، أنت ما اخترت مين يكون أخوك مين يكون ابن عمك. صديقك أنت اخترت إنه هذا تفوتوا على دائرة أصدقائك، غير هيك ما أوكي. مش عم تمام. فقدنا الاتصال مع المستمع الكريم عامر، كان اسمه. فقدنا الاتصال مع عامر. رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع لنتابع. خليكم معنا.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قربت الرجعة على المدرسة، ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. ما حد كلام، في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فار، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
10: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار

مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا عدنا. والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم عم نحكي عن الصداقة والأصدقاء، وكنت سألتكم إذا الصداقة هي حظ أو اختيار، حسن اختيار أو سوء اختيار، حسن حظ ونصيب أو سوء حظ ونصيب. كتار منكم تحدثوا على موضوع الاختيار وحكوا إنه بالآخر إحنا

توقعنا ولا مرة أنه يكون صديق لإلنا، ونكتشف أنه والله الحظ جلب هذا الإنسان واستمرت العلاقة وأصبح صديق. بس كيف تستمر وبتتثبت العلاقة؟ ببساطة بالاختيار الواعي وبالجهد اللي بنبذله ببناء العلاقة واستمراريتها. هي بتبدأ بالحظ بأنك تلتقي بهذا الإنسان، وبعدها هي بالاختيار المطلق يا جماعة، اختيار مطلق، اختيار واعي، نبذل جهد يمكن كمان لبناء هاي العلاقة. فكرة مرات لما نخذل يمكن من صديق بعد ما احنا اخترناه، وبعد ما زي ما حكيته كان فيه عيش وملح وما إلى ذلك، ومن ثم تبخر هذا الشخص، هذا ما إلوش علاقة بس بالحظ. ممكن يكون حظك هيك، وكن نجي نحكي أنا حظي هيك بالأصدقاء، بس أنا متأكد أنه كان في جانب واحد خفي اللي انت كنت مش شايفه او كنت شايفه وغاضد النظر عنه، وبهاي اللحظه وبهاي المرحله طلع هذا الجانب وهذا الصديق تبخر، لانه الصديق الحقيقي ولا مره بخذل اذا انت كنت حدا واضح معاه وحدا مستقيم معاه، ولا مره ممكن ينسحب بدون ما يجي يحكي شو الاسباب. بس كتير مهم قبل ما نبلش نكيل اتهامات لهذا الانسان نسال حالنا ليش هذا الصديق طلع من حياتنا. فانا اعتقد انه الصداقه هي اختيار بالمطلق، وإذا بتكون نحكي عن جانب الاختيار هو متعلق بقرارنا لاختيار هذا الصديق. لما نبلش نصفي علاقاتنا إحنا منقرر مين يضل ومين يروح، فهذا بالتالي اختيارنا إحنا. إحنا منختار صديقنا بناء على أخلاق، على قيم مشتركة، على مبادئ، على رؤية مشتركة. والاستمرارية يا جماعة هي لا تستند أبدا أبدا أبدا للحظ ولا للنصيب. الاستمرارية لهي الصداقة هي باختيارنا احنا، لانه لما انت بتقرر انه هاي الصداقة لازم تستمر لإكس فترة معينة، هذا بيحتاج لقرار واعي وبيحتاج لاختيار واعي، وبيحتاج لانك انت تكون واعي ومدرك تماما انك انت عم تختار هذا الانسان يكمل بحياتك. فالصداقات لا تعتمد على الحظ ولا على النصيب، الصداقات تعتمد على حسن الاختيار او سوء الاختيار بالمطلق العام. الحظ ممكن يلعب دور فقط لما بيطلع هذا الإنسان بحياتك وبتقرر إنه يكون صديقك. وإذا عندكم أصدقاء حقيقيين حافظوا عليهم يا جماعة، لأنه اليوم الصديق الوفي والمخلص عملة نادرة بهذا العالم. شكرا جزيلا مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، الياس مرجي، الياس عبد الملك، جواد العمري وعرين نصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة مع كل المستجدات الإخبارية في برنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
7: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان، إخلاء مدنيين من بلدة المنصوري في لبنان. مشروع فتح شارع 785 في لبعين جداد يثير قلق أهالي البلدة. ووقفة تضامنية مع أهالي قرية بير الحمام في النقب في ظل عمليات التحريش التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية. إذا كانت هذه أبرز عناوين هذه الساعة الإخبارية، وكما عودناكم دائما تكون الانطلاقة مع مختارات مما جاء في برامجنا خلال هذا النهار. عبد الناصر حماد من الأهالي الذين شاركوا في تشييع الجثامين، ونتحدث عن الجنازة الجماعية في قطاع غزة بعد أكثر من عامين.
1: سنتين ونص تقريبا هذا الكلام يعني، ومباح لما طلع من تحت الركام كان الكل تجين، الكل بتطلع فيش أصلا أجسام، كلها كانت طرفات عظم، كلها كان خبر مؤلم لكل قطاع غزة. كانت عائلة كاملة حوالي 308 أنفار كانوا فيها، عدد من الأشخاص ضربت الطيارة للبناية هذه، فكانوا كلهم ضحايا. كان الوضع كان مؤلم أيام، وكانت الحرب صعبة شرسة، كانت في شعور بالله يعني إنه البني آدم طال هو ابنه أو طال أخوه أو طال أمه أو أخته وحطه في قبر دفنت، أحسن أفضل ما تكون تحت الركام. كان في ارتياح في تطلع الجثامين للأهل العايشين، كانوا يساعدوا الدفاع المدني والصحة والشركات تاعت البواقر اللي طلعوا.
0: رئيس مجلس دير الأسد المحلي تحدث عن زيارة رئيس الدولة للبلدة واللقاء مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
2: في عندي خريطة من خلال الخط الفيدرالي الجديد اللي هي 6 مليون، في 14 بيت تدمروا قبل من سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستين، وصلت لاتفاق عن طريق الشرحانة للأخفة والمساعدة مش بتيم وتقنون ابنية والبوليس والكل انه يتجمد ب11/8. إذا القرار انه هذول الثلاث بيوت اللي بدنا يهدموهن يعني نقل صراحة المذنب فيه انه الأهالي، لأن ما التزموا بقرار المحكمة وما التزموا بقرار وزارة القضاء، هن قرروا يجيدوا ما التزموا ووقفوا العمار تبعهن على عمار تبعين. يعني ما نقدر ندين الدولة أو التنظيم أو غيره في هذا الموضوع، وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من هذا قانون قرر أنني يثبطوا بعد التدخل تبعي مع كل الجهات والضغوط اللي عملت عليهم، طلبت منهم تجميد الأمور لشهر، جمدوا البيوت هذول لشهر، أما مش مقبول علي هد أي دار كان في دير الأسد ولا في أي محل بعد ما تنبنى بعد ما تصير جاهزة للسكن. بخلال هذا الشهر تتصدق أن الخطة تبعتهم وبتصير هاي الأمور إن شاء الله كلها ورانا بالنسبة لها المنطقة.
0: منير بكري صاحب البيت الذي هدم صباح اليوم في بلدة البعين تحدث للزميل مبدا فرحات بعد عملية الهدم.
3: ساعات صعبة عصيبة كانت عندنا بساعات الفجر، لأنه أنا اتفاجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في أن انفجروا الباب، مش ماخذين بعين الاعتبار أنه ممكن حدا يكون وراء الباب، ممكن حدا يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش أنهم جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، جايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في أكم من واحد من أفراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، بطريقة همجية عدوانية استفزازية، يعني مثل اطلعوا على لبنان، اطلعوا على غزة. تملكت حالي لأنه خوفي كان على أولادي بالطريقة اللي دخلوا فيها المنزل، مدججين بالسلاح وكأنه جايين لعصابة إجرام يلقوا القبض على رئيس عصابة إجرام. كل أمل أنه هاي الشغلات يحط لها حد.
0: وهذا ما قاله علي خليل رئيس المجلس البعيني السابق حول هذا الموضوع.
4: كان في اطار هدم، ولكن صاحب العمارة كان واحد محامي وغيره، ومبارع انا حكيت معه اخر مره بالليل وقال لي انه ان شاء الله في خير، ما كانش متوقع انه يكون هدم اليوم، ولكن على هاي الحكومه ما فيش شيء بعيد ولا شيء مستبعد. للاسف الشديد شو يعني الواحد بيعمل؟ وانا لا باليد فيني، يعني هاي حكومه عنصريه، حكومه الطرف هو بن كبير مضبوط مش لاهم ومنطقه مدرسين ولا بارض البرسيط ولا عمال بيهدم شمال اليمين، وقبل كمان كم شهر بقطعوا النظار.
0: وهذا ما قاله أحمد جعصوص والد الشاب المرحوم سامي جعصوص عن إفراج الشرطة عن جثمان الابن بعد احتجازه لمدة شهر.
5: هذه صارت القضية اللي هي قضية أهل البلد، لأنه اليوم اللي صار مع سامي ممكن يصير مع أي شاب تاني في البلد يعني، واللي بتضح لنا يوم عن يوم إحنا بدنا نشوف قديش إحنا يعني مضطهدين في البلد، العرب بالأخص في المدن المختلطة، وقديش العنصرية ضدنا وكمان في بقية البلاد التانية. هذا مجرد إنه سامي كان عربي بتفكرش مرتين وبتخ وبتقتل، واللي اتضح لنا

0: امبارح انه سامي قتل بست رصاصات لما جبناه على التغسيل، جبنا دكاترة وفحصوا الجثة وتنتين منهم في القلب. احنا لسه ما استلمناش التقرير الطبي. قائد الشرطة اللي كان موجود لاعد معنا قال اي بني ادم مجرد يعني يكون شك انه شرطي واقف قدامه وهو بشكل خطر على الشرطي مسموح له يطخه ويقتله. يعني شوف لوين وصلنا العنصرية. بطل في قانون في هالبلد. هذا ليش يعني اليوم ضد ابن سامي بكرة ضد اي بني ادم في البلد.
1: استوديو المساء مع فرات نصار،
2: أهلا بكم من جديد. وتكون الانطلاقة مع الهجمات التي شنها وما زال الجيش الإسرائيلي، ونتحدث عن موجة غارات على مناطق في جنوبي لبنان بعد إنذار وجه إلى سكان بلدة المنصوري بإخلاء المنازل والابتعاد شمالا بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن إصابات لجنود إثر تفجيرات جنوبي لبنان. العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني ينضم إلينا الآن، أهلا بك. يعني الجيش الإسرائيلي، أهلا بك، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خروقات من حزب الله وعليه قام بإخلاء والقصف. نعم، الجيش الإسرائيلي سيادة العميد تحدث قبل قليل عن خروقات من قبل الحزب وبالتالي تم الإخلاء وتوجيه ضربات إلى بلدة المنصوري.
3: نعم، يعني أولا يجب أن نعلم أنه كل ما يحصل ناتج عن تعثر تنفيذ ما سمي بالمناطق التجريبية. يعني هذه منطقة عسكرية، طبعا تعرض جنود الاحتلال لكمين أو لمتفجرة كانت مزروعة على أحد المسالك وأصيب اثنين من جنود العدو، وكان هذا رد الفعل العسكري. المسألة يعني هذا الحدث لا يمكن أن يضيف أي شيء إلى هذا المشهد السلبي الموجود حاليا في الجنوب اللبناني، لا سيما أن مفاوضات روما لم تفضي إلى أي شيء. حتى ما سمي بمرحلة ثانية لا يبدو أنه ناضج، ولا يبدو أن المرحلة الأولى قد استكملت، بمعنى أنه لم يتم الاتفاق على آلية التحقق ولم يتم تعيين أعضاء الميكانيزم الذين سيشرفون على التحقق. وبذلك نحن أمام يعني بقعة عمليات مفتوحة على كل الاحتمالات نتيجة عدم وجود ضوابط ونتيجة عدم تطبيق حقيقي لوقف إطلاق النار لا من قبل إسرائيل ولا من قبل حزب الله. وبالتالي الدولة اللبنانية في مكان ما لم تتمكن حتى الآن من تصدر المشهد ومن القول أنه في هذه البقعة هناك جيش لبناني وجيش إسرائيلي ويجب أن يتم تطبيق الاتفاق. نحن أمام هذا التداخل الناتج عن عدم تطبيق كما قلنا الاتفاق، وناتج كذلك عن كل ما يمكن أن يقدمه هذا الميدان من اختراقات لهذا الفريق أو ذلك.
2: وعمليا هذا يأخذنا أيضا إلى سيناريو آخر، سيناريو التصعيد واستمرار التصعيد بين الطرفين.
3: هذا صحيح، لأنه أنا أعتقد أنه مفاوضات روما ستفشل، يعني ربما هناك جولة ثالثة غدا ولكن هذه لن تفضي إلى أي شيء. وبالتالي بعد عودة الوفدين المفاوضين دون أي نتيجة، إذا لم يكن هناك يعني نوع من طرح أمريكي يتمكن من إلى حد ما فرض نوع من التهدئة، فطبعا الميدان مفتوح على التصعيد، على التصعيد الكبير، لأنه في النهاية إذا لم يكن الوضع الحالي يفضي إلى تفاهمات فأعتقد أنه هناك وضع آخر قد يفضي إلى تفاهمات، وهذا لن يكون إلا بعد جولة من التصعيد.
2: وهذه التفاهمات كما قلت وتقول وكما لاحظنا جميعا على الأقل في اليوم الأول للجولة السابعة في روما ثبت أن هناك فروقات وهناك فجوات كبيرة وواسعة بين الأطراف.
3: هذا صحيح، حتى السفير الأمريكي قبل انعقاد الجولة بليلة واحدة زار رئيس الجمهورية وقال له أن هناك الكثير من الجهد المطلوب في سبيل ترتيبات تقنية وهذا لا يمكن أن يحل يعني في وقت قصير. وبذلك يعني كان يجسد الواقع الموجود في الحقيقة يعني، وجميعنا يعني نتوقع كنا ذلك.

0: يعني ما قاله السفير الأمريكي لم يكن مفاجئا لأي من المراقبين. يعني الفشل كان واضحا أنه سيحصل، ليس هناك، إذا لم يكن هناك قواسم مشتركة على المستوى السياسي فلا يعقل أن يكون هناك قواسم مشتركة على المستوى التقني.
1: وما المتوقع الآن سيادة العميد في ظل هذه التطورات وفي ظل هذا التصعيد؟
0: يعني أقول إذا فشلت جلسة الغد، وهي أنا أعتقد أنها ستفشل في النهاية
1: بعد هذا التصعيد، متوقع أن تفشل سيادة العميد؟
0: طبعا متوقع، يعني ليس هناك سوى الفشل، يعني ليس هناك سوى الفشل، المسألة أكثر من توقع، يعني الفشل أصبح حتميا. وبالتالي إما أن يكون هناك مقاربة أمريكية تفرض على الإسرائيليين ويقبل بها لبنان، وإما سنذهب إلى التصعيد كمحاولة لإيجاد وضع ميداني آخر يفضي إلى تفاهم جديد من ضمن اتفاق الإطار طبعا.
1: نعم، العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وفي السياق هناك أنباء على الأقل نقلا عن رويترز، وهذه الأنباء تقول بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة على إيران. طبعا يتم فحص هذا النبأ إن كان صحيح أو غير صحيح، ربما يأخذنا إلى تطورات أخرى تتعلق بتهدئة هنا اضطرابات هناك، هذه هي المنطقة التي نعيش فيها. وفي المنطقة التي نعيش فيها أيضا يستمر الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته في عدة مناطق ومخيمات في منطقة الضفة، وأيضا في مخيم قلنديا. تنضم إلينا ميس أبو غوش، صحفية من مركز قلنديا الإعلامي، أهلا بك.
2: أهلا فيك.
1: الاقتحامات مستمرة، ويعني لاحظنا من يدعو ومن يشد ويريد من تعزيز هذه الاقتحامات هو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
2: نعم صحيح. في البداية بدي أحكيك شوي عن الاقتحام نفسه، أنه هو مستمر من الساعة 2 الفجر تقريبا، وهذا مش الاقتحام الأول، اللي كان وسيع وحاد وعلى مدار الساعات المتواصلة من بداية عام 2026 شهد المخيم عدة اقتحامات، وتقريبا قبل كم من شهر كان في اقتحام للمخيم بيشبه طبيعة الاقتحام الحالي واستمر 18 ساعة. بس اللافت انه في كمية تحريض اسرائيلي وخطاب اسرائيلي كثير وسيع شهدناه بالفترة او بالايام الاخيرة بخصوص المخيمات، وهو حرب كمان على وكالة الغوث ومخيمات اللاجئين. اللي بيعيشوا اليوم ما يقارب 19,000 فلسطيني بيعيشوا في مخيم قلنديا، وهم لاجئين ومهجرين من عام 67-48، حالة من القلق المتواصل، وتحديدا مش معروف حاليا حجم الاعتقالات، يعني تقدر بالعشرات. الجيش خلال الاقتحام بنفذ عمليات مداهمة للمنازل، تكسير تخريب والاعتداء على المعتقلين. معظم المعتقلين هم أسرى محررين وأهالي شهداء. خلال عملية الاعتقال بيتم الاعتداء على الشبان نفسهم. من بين الاعتقالات كان في اعتقال لسيدة اسمها كفاح حمد، وهي مرشدة اجتماعية وعمرها 43 سنة. هي الحالة الوحيدة اللي انعرفت انها انتقلت على مركز توقيف، وبكرة في عندها محكمة في محكمة عوفر. هو اللافت زي ما حكيت في إعلان إسرائيلي عن حملة عسكرية واستهداف للبنية التحتية بين قوسين للإرهاب، بس الواقع وشهادات الأسرى اللي تم الإفراج عنهم بعد الاعتقال بتحكي عكس هيك، إنه هي مقابلات مع ضابط المنطقة الإسرائيلي، وكلها تهديدات في سياق إنه إذا رجعتوا لنشاطكم كنشطاء أو أسرى سابقين فرح يتم إعادة اعتقالكم. في تعزيزات عسكرية بتوصل المخيم بين كل ساعة وساعة، والأهالي زي ما حكيت لك عايشين في توتر وقلق مستمر، والحياة شبه متوقفة.
1: يعني بالفعل يشل الحركة الاجتماعية والاقتصادية في المخيم.
2: نعم صحيح. وغير هيك كمان مستقبل الناس اللي مجهول، إنه 19,000 فلسطيني بيعيشوا حالة انتظار في قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر، على أمل إنهم يرجعوا لأراضيهم وبيوتهم اللي تهجروا منها عام 67-48. والخطاب الإسرائيلي والفعل الإسرائيلي بيحكي عن نيتهم تهجير كمان مخيمات إضافية غير مخيمات شمال الضفة المحتلة. ومثل ما حكيت لك، يعني اللي عم نسمعه من شهادات الأسرى اللي بيتم الإفراج عنهم لاحقا خلال حملات الاعتقال الجماعية بتحدثوا عن

0: تهديد متواصل لهم بإعادة الاعتقال نفسها.
1: ونحن سنتابع معكم ميس أبو غوش الصحفية مركز قلنديا الإعلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك.
1: نريد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامي،
5: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
10: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم. في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
13: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: الأبل، خاضع لشروط الحملة.
1: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد ونعود مع هذا النبأ الذي ورد عن وكالة الأنباء رويترز والذي يقول بأن الولايات المتحدة قامت برفع بعض العقوبات، ليس جميع العقوبات، على بعض الأجسام المؤسسات التابعة للحرس الثوري، هذا على الأقل من خلال نبأ أوردته وكالة الأنباء رويترز، ونحن بطبيعة الحال سنقوم في المتابعة.

0: اليوم بشكل موسع من خلال نشراتنا منذ ساعات الصباح لعمليات الهدم المستمرة إن كان في البعنة وأيضا للمشاريع الهدم المخطط لها، مشاريع توسيع وفتح شوارع وشق شوارع بين شارع 785 في البعين الجيدات الذي يثير قلق أهالي البلدة. كنا قد تحدثنا مع حمزة فقرة وهو من أصحاب البيوت المهددة بالهدم بسبب هذا المخطط.
1: هذا الشارع بالتخطيط من سنوات السبعين، احنا على مدى عشرات السنوات بنطالب بإلغاء هذا الشارع او على الاقل نقل مكانه الى شمال الزتون. رئيس المجلس المحلي السابق الله يرحمه ابو سعد عمل كثيرا لنقل هذا الشارع او إلغائه، لانه احنا الحارة اللي عندي الان ساكن فيها كل البيوت الموجودة هنا فيش فيها رخصة، والسبب انه في تخطيط شارع قطري شارع 785 ندفع مخالفات ومهددين بالهدم، واحنا شايفين اللي بيصير بالوسط العربي بالاشهر الاخيره. طبعا احنا ما من الليل من الخوف من هذا الموضوع، واليوم متفاجئ انه في نشر على موقع المجلس المحلي انه فحص للاراضي للتربه لبدء التنفيذ. المجلس بيقول انه راح ينفذ قسم من شارع 785، ولكن هذا التنفيذ بحط أمر واقع لا يمكن تغييره في المستقبل. إحنا كأهل بعيني هذا الشارع إحنا مش بحاجة له، ما بيخدمنا.
0: ينضم إلينا سعيد سليمان رئيس المجلس المحلي في البعين جدات، أهلا بك.
2: أهلا بك أخي فراد.
0: يتحدث حمزة فقرة ويقول هذا الشارع بخدمناش، يعني علاوة على ذلك على هو يقوم أو هذا الشارع المفروض أن يعني يؤدي إلى هدم منازل.
2: كل المعلومات اللي عمال تبث في البعين الجداد معلومات غير صحيحة نهائيا، ولا معلومة عمال تطلع للمواطن بطريقة صحيحة، وخاصة من الناس اللي هن مثقفين ومتعلمين اللي عمالين ببثوا معلومات اللي هي في هدم 20 بيت والشارع ما بيخدم البلد والشارع بديوك العشرات ألاف الدنومات. البعين الجداد كلها ما فيها 10,000 دنم أرض اللي مبنية عليه، يعني فبيكتبوا 10,000 دنم أرض، هذا معلومات غير صحيحة كليا.
0: طب عشان هيك أنت معنا أخ سعيد،
2: خليني أوضح لك الصورة. فضل. اللي تكون على بيني أنت وكل مواطن في البعين الجداد. شارع 785 يصل ما بين شارع 65 وشارع 77، بمر من البعين الجداد عن طريق العزير عرب الهيب رماني بيصل لشارع 77 مع هشايا. المخطط إسا الموجود عندنا هو موجود من سنة 1978 وصودق عليه بالدولة سنة 2014 على رؤساء المجالس السابقين، مصادق عليه وما ألغي بتاتا. في شهر 1 2025 26 آسف حصلت على ميزانية من وزارة المواصلات 38 مليون شيكل لإقامة هذا الشارع اللي هو بيفتح لبعين الجداد كبلد اليوم ما عندها مدخل، يعني بلد مغلقة ما عندها شارع اللي هو شارع بوصل ما بين البلاد الأخرى مع لبعين الجداد. إحنا داخل منطقة البطوف وما في عندنا شارع اللي هو اقتصاديا بينفعنا بيفتح البلد. في عندي أنا اليوم بالحارة الغربية في لبعين الجداد عندي قسائم كبيرة، في عندي حي غربي جدا كبير اللي ساعتها كل المواطنين اللي بدهم يصلوا للحي الغربي بيصلوا عن طريق هذا الشارع. الشارع هذا
0: اللي هو من وين بيجي؟
2: الشارع ببلش من محطة البنزين في بداية البلد وبنزل تحتي البلد فوقي الملعب الشرقي، بكمل تحتي الكفي وحاليا 2 كيلومتر المصادق عليه 2 كيلومتر
0: يعني عند البطوف المقصود؟
2: بالبطوخ طبعا. الشارع هذا كان 40 متر نزلنا احنا طبعا مع نتيفي ايالون ل 16 متر، وحاليا عمالين نشتغل على اساس انه يكون شارع مش ارتسي، انه يكون شارع بلدي، يعني شارع
0: داخلي. داخلي تفضل. شارع داخلي.
2: شارع داخلي. ولكن اخي فرات يعني الشارع دائما لا شك انه فيه ممكن يكون ضرر لبعض الناس، احنا عمالين نشتغل على الموضوع. الشارع حيوي للبعين الجداد، ولا يمكن انك تقول لي اي شارع اليوم تفتحه في البلدان العربيه بدك شوارع ما بتقدر. انت انسان اللي عمر بدون رخصه قبل 30 سنه، انا ما بقدر احل المشكله بيوم وليله، ولكن في ناس اللي موجود هناك مجمعات سكنيه على طول الشارع، صلها

0: 30 سنة اللي ما عمل يأخذ رخصة. ليش مش عمل؟ لأنه بدون تخطيط شارع 7-8-5 لا يمكن هاي الناس تحصل على رخصة أبداً. حصلنا على ميزانية 1,000,000 شيكل لتخطيط هاي المجمعات اللي هي ما يسمى A2 وA3 وA7 وبنجدات وبالبعين. وبلشنا بالتخطيط على أساس نلاقي حلول لكل الأبنية اللي يعني في عليها خطر الهدم. وكمان
1: كم مبنى؟ كم مبنى؟
0: في حوالي ال 18 مبنى اللي ما معهن رخص، واحنا عمالين نشتغلنا على موضوع. اجوا اغلبهم اجوا لعندي من قبل سنة وسنة ونص انه بدك تلاقي لنا حل، بدك تلاقي لنا حل. بلشنا نشتغل على الموضوع على اساس نلاقي لهم حل، وهذا الموضوع هو اللي بلاقي لهم حل. بس ولا يمكن يهدم بيت واحد في البعين جدات، ولا يمكن. هذا الكلام غير صحيح من الناس اللي هي عمالة تبث دعايات، الدعايات غير مقبولة. فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة سعيد سليمان رئيس مجلس محل البعين جدات، شكرا لك.
0: طبعا أخي فرات، يعني مشان يكون يعني
1: نعم
0: مفهوم لجميع المواطنين أنه إحنا ما بعد يعني إسا في حاليا جاري التخطيط للشارع، وإحنا طبعا بدنا نشتغل على أساس أنه يكون أولا شارع بلدي، ثانيا يكون التقسيم لكل أبناء البلد مش على مواطن معين الضرر، بينما يكون طبعا راح يكون مصادرة أراضي لا شك. ما بدنا يكون الضرر على ناس،
1: إنه ما يكون ضرر واسع كيف بتقول، يكون ضرر خفيف،
0: يعني ضرر خفيف على الجميع إن شاء الله،
1: مهضوم يكون مقبول.
0: ولا أي بيت بوعدك إنه ولا أي بيت في البعين الجدات يهدم ولا بأي حال من الأحوال، وما فيش شيء من هالنوع، ما فيش من هالنوع.
1: طيب وحسن، نتابع معكم سيد سليمان رئيس مجلس محل البعين الجدات، شكرا جزيلا لك.
0: حبيبي فرات، شكرا لك.
1: نذهب الآن إلى الوقفة التضامنية مع أهالي قرية بير الحمام في النقب في ظل عمليات التحريش التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، وطبعا من هناك مع احتجاج أهالي البلدة. ينضم إلينا سيمان الهواشلي مدير المجلس القرى غير المعترف بها، أهلا بك، أو مسلوبة الاعتراف، أهلا بك أخ سليمان.
2: أهلا بك وأهلا بجميع المستمعين.
1: متى ستنطلق هذه الوقفة التضامنية؟
2: هي أكثر اجتماع لاتخاذ قرارات اليوم تمام الساعة 7 مساء. هي طبعا هو حشد جماهيري واسع مع القيادة المحلية والقطرية لاتخاذ قرارات لتصعيد النضال ضد الكرنكيامت ودوائر أراضي إسرائيل التي دخلت أراضي قرية بئر الحمام مخصة عائلة أبو غنيمة، وتم الاستيلاء وتجريف ما يقارب حوالي 1,000 دولم. وعلى هذا الأساس يوجد اليوم كما ذكرت اجتماع واسع لجميع الأطر الفعالة في النقب.
1: وعمليا يعني أنت تقول اجتماع أو التئام من أجل فحص الخطوات القادمة. شاهدنا في الماضي كان هناك بعد كل تصعيد من قبل السلطات الإسرائيلية وهذه الحكومة كان هناك مظاهرات، ومن بينها المظاهرات التي كانت في بئر السبع أمام المكاتب والحكومية والدوائر الحكومية. هل هذا أيضا من المقترحات أو هذه من المقترحات الموجودة على الطاولة الآن؟
2: نعم نحن نعرف، فاحنا الذي يوجد في أيدينا هو طبعا النضال الجماهيري خاصة، وكما ذكرت أخي نحن نريد الاحتجاج وأيضا تصعيد النضال ومظاهرات إن شاء الله سوف تكون في بئر السبع على هذه القضية. نحن لا بالنسبة إلى المسألة القانونية نحن لا نعول على طبعا على المحاكم، خاصة في المحاكم الإسرائيلية خاصة في قضايا الأرض خاصة في قضايا الأرض. فعلينا هو المسار الذي سوف نتخذه هو أكثر المسار النضالي الجماهيري.
1: من الواضح التصعيد الحاصل خاصة ضد القرى العربية في النقب، ونشاهد ماذا يحصل من سجال بين الأحزاب العربية، نقترب من موعد الانتخابات، وكل هذا يضع المواطن العربي وكأنه يعني يلتمس ويبحث ويعني يتوق لأن يكون هناك أي شيء في نهاية المطاف يدافع عن حقوقه. ماذا يقول المواطن العربي في النقب عن هذه السجالات، عن هذا الابتعاد عاد ما بين الأحزاب العربية؟
2: طبعا النقب هو كباقي مجتمعنا في أنحاء البلاد هو ينادي بالوحدة، ولكن نحن هنا كقيادة محلية وكقيادة مسؤولة.

0: ندعو ونحث من الآن جميع أهلنا في النقب، خاصة أن قضايا النقب هي قضايا ساخنة من هدم بيوت، ونحن قضية حارقة في النقب. ومن أجل هذا نحث الناس من الآن أن في يوم الانتخابات أن تأتي وتصوت بكل قوة لتغيير هذه السياسات الظالمة ضدنا. وخاصة يوم أمس قام الوزير الفاشل بن غفير بالتجول لياد على جانب الخيمة، وأتى للخيمة الاعتصام حتى يلقى منصة من خلالها يكمل ويستعملها كمنصة للحملة الانتخابية التي يديرها، والذي يريد أن يديرها على حساب أهلنا في النقب. ولكن كانت القيادة حكيمة، وطلبنا من الجميع عدم الحضور حتى لا نعطي هذا الوزير الفاشل أي فرصة من قبلنا.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. شكرا لك سيمان لواشلي، مدير مجلس قرى المسلوبة الاعتراف. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: يعني تحدث الأخ سليمان عن الوزير الفاشل قبل قليل. طبعا كان هناك رد من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بكل ما يتعلق بعدم شرعية تعيين بن غفير وزيرا لطبعا الأمن الداخلي. نتنياهو يقول للمحكمة العليا، وفي رده للمحكمة العليا، تم تعيين الوزير بن غفير بصورة قانونية ولا يوجد أي مبرر لإقالته. إذن يعني نتنياهو يتمسك بصحابه بحبايبه، فبالتالي هو يدافع عن بن غفير. بن غفير قبل قليل يرد ويقول أنا أشيد برد رئيس الوزراء على المستشارة القضائية، لاحظوا على المستشارة القضائية، واتهمها بالإجرام، وهاجم ما وصفه بالدولة العميقة، مؤكدا أن موظفيها لا يملكون أي صلاحية لإقالة الوزراء، ويتوعد بإقالتهم بعد الانتخابات. هذا بن غفير وهذا نتنياهو في نفس الكفة. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بالسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
5: ديكولاين أحسن شلختة سيفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 اير كروس، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
4: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
7: تشكيله كبيره من

0: النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فار مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. كنا قد تحدثنا في بداية النشر عن التوتر الحاصل في الحدود الشمالية وخاصة القصف الذي تنفذه الطائرات أو سلاح الجو الإسرائيلي في جنوبي لبنان في المنصوري. والآن قبل قليل وكالة الأنباء رويترز طبعا في السياق تتحدث بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني. والخزانة الأمريكية تقول رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. ينضم إلينا الزميل وديع عواودي لمتابعة هذه التطورات وهذه التفاصيل. أهلا بك.
1: تحياتي فرات. تحياتي. يعطيك العافية.
0: يعني ما بين النبأ الذي أوردته وكالة الأنباء الرويترز وبين ما تقوله وزارة المالية الأمريكية.
1: نعم، أولا يبغي التعامل مع هذا الموضوع بحذر. كل ما يرد على لسان ترامب وكل ما يرد من مقربي ترامب وكل ما هو صاحب علاقة له علاقة في موضوع الإدارة الأمريكية بارس ترامب ينبغي أن يؤخذ طبعا على محمل الحذر والحيطة، لأن التجارب تدلل حتى الآن أن الرجل يقول شيء ويفعل عكسه أو يقول شيء ويقول عكسه أيضا تباعا، ويتكرر هذا المشهد حتى باتت الكرة الأرضية والعالم كله بحالة غريبة عجيبة غير مسبوقة من عدم الوضوح. الآن منذ يومين فرات والرئيس الأمريكي يتحدث بشيء من الإيجابية حول موضوع إغلاق هذا الملف. الواضح أولا قبل أن نخوض في التفاصيل أن الإدارة الأمريكية غير معنية بإشعال هذه الحرب نتيجة كثير من الاعتبارات والحسابات، أبرزها الآن لديك الوقت تقول أنه الدول العربية ضغطت بشكل كبير بما في ذلك بعض الدول الإسلامية على الإدارة الأمريكية للحيلولة دون هذه الحرب. هناك تقارير أيضا في رويترز نفسها تتحدث عن نفاذ الصواريخ الدفاعية وعن صواريخ أرض الدقيقة في مخازن الجيش الأمريكي، وبالتالي هذا ربما جزء من حسابات الإدارة الأمريكية الذي يهدد بالحرب ويدخل العالم في حالة احتقان كما حصل في مساء يوم السبت الماضي كما كنت تذكر طبعا، وبعد ساعات تبين أن هناك اتجاه آخر. هل هذه المرة أيضا نحن أمام وضع مختلف؟ هذه المرة ومنذ أمس بدأ الرئيس يتحدث بلغة مختلفة وقال نحن قريبون حول الموضوع الذي أشغل بال العالم وأشغل الإيرانيين والأمريكيين مضيق هرمز. الآن يتحدثون عن احتمالات 50% لصفقة مقابل انفجار الموقف عسكريا من جديد. سؤال إذا كانت هناك عملية توافق داخل إيران حول هذا الموضوع، لأن هناك خلافات داخل إيران، وهذا التقارير نفسها أيضا بمثل ذلك رويتر تتحدث عن أن الحرس الجمهوري مختلف في الموقف حيال هذا الاتفاق قيد الحديث عنه بما يتعلق بموضوع هرمز، ولكن في المقابل هناك أوساط

0: في إيران ترى بأن هناك مصلحة كبيرة فرات في موضوع إزالة العقوبات، وخاصة أن هذا الأمر يترتب عليه الكثير الكثير من السيولة المالية التي تحتاجها إيران، وما أحوج الإيرانيين لمثل هذه السيولة الآن كحاجة المرء للماء في شهر آب اللهب الآن كما يقال. الساعات القريبة القادمة كافية لأن تبدد هذه التساؤلات وهذه التساؤلات حول موضوع ما الذي يحصل فعلا على أرض الواقع. أنا أعتقد أن الاتجاهات تتجه باتجاه تتميم صفقة، لأنه ببساطة لا يمكن لإنهاء هذه الملف دون التوصل إلى صفقة. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم الموضوع عسكريا، ولا إيران قادرة على أن تستطيع أن تواصل حرب الاستنزاف. تحتمل تبعات وكلفة هذه العملية عملية النزيف، لأن ببساطة هناك حصار على الحصار. إيران تحاصر المضيق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحاصر إيران، وإيران بالأساس تقوم باقتصادها على التجارة في موضوع النفط في موضوع الطاقة. ولذلك لن يكون ذلك مفاجئا إذا ما توصل الطرفان فعلا إلى مثل هذه الصفقة الآن التي يجري الحديث عنها من خلال رويترز.
1: وديع باختصار لو سمحت أن نتحدث ربما عن نجاح بالملف الإيراني، وهناك من يتحدث عن فشل في الملف اللبناني خاصة بما يتعلق بمفاوضات روما.
0: نعم هناك موضوع شائك جدا، ولكن أنا أعتقد أن التوصل في هذا الموضوع في موضوع هرمز وإحراز تقدم على المستوى العلاقات المباشرة بين واشنطن وطهران ربما ينعكس إيجابا على الجبهة اللبنانية التي تبدو شائكة أكثر، خاصة وأن هناك عوامل أخرى. هناك إسرائيل أيضا في الموضوع التي تعتبر الانسحاب الآن وبقاء حزب الله كما هو الحال في موضوع غزة وحماس وسلاح حماس بمثابة هزيمة لها وخسارة لها. ولكن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار، هناك رئيس يدعى دونالد ترامب هو صاحب القرار. ربما يكون هذا الاتفاق في حال تم التوصل إليه في هذا الملف الإيراني الأمريكي الآن بما يتعلق بالخليج، ربما ينعكس إيجابا مستقبلا على لبنان وربما على غزة أيضا. أنت تلاحظ أن عملية التطور في ملف غزة أيضا يحدث فقط بضغط أمريكي. حتى الآن كانت إسرائيل تحاول أن تعطل هذا المسار مثلما عطلت في الماضي الصفقات التبادل الأسرى، والآن نتنياهو يضطر إلى القول بما معناه أننا سنوافق على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة مقابل إن يعني ملاحظات تم توصيلها لمجلس السلام في الليلة الفائت.
1: الزميل دعوة، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: أطلقت وزارة المواصلات خدمة رقمية جديدة تتيح لمالكي المركبات حظر نقل ملكية السيارة عبر فروع البريد في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال وانتحال الهوية. المحامي رأفت أسد المختص في قضايا السير والمرور ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مساء الخير أخفرات.
1: يعني أستاذ رأفت، المقصود هنا بأنه كل عملية تحويل ونقل ملكية مركبة سيكون فقط من خلال الخدمة الرقمية وليس من خلال فروع البريد؟
2: 100% أخفرات، من زمان لازم كانت الدولة تعمل هذا الإشي. الدولة يعني حسب رأيي إلها نوع من المسؤولية على كل الأموال اللي اتخذت من المواطن الساذج البسيط. يعني اليوم طلع الساو هاي الخدمة جديدة، الطريقة جديدة بتمنع إمكانية تزوير، إمكانية سرقة الهوية، إمكانية سرقة سيارات، يعني تحويل بواسطة كبسة زر. انت فاهم، بتفوت على الموقع الشخصي الحكومي لكل شخص عن طريق كلمة السر أو عن طريق الرقم السري تبعك، بتمنع بتحمي حالك من كل هاي الأمور، من أمور التزوير، من أمور تحويل الملكية تبعت سيارتك لأي شخص آخر.
1: وعمليا هذه الخطوة أيضا يمكن أن تجعل من يعني يتم يقوم باصطياد المواطنين بين هلالين بطبيعة الحال بكل ما يتعلق بالاصطياد الحاصل من خلال الشبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية ومن خلال هذه المنصات، فبالتالي أيضا هذا لا يمنع من الاحتيال. أستاذ رفي،
2: أنا حسب رأيي ها يعني هذا المحل، هاي الطريقة أأمن بكتير، يعني أصدق بكتير من الطريقة اللي متبعة كانت بالفترة الأخيرة. يعني أنت اليوم كل شخص اليوم عنده موقع شخصي وبفوت عن طريق كلمة السر تبعه والكود أو رقم السري. تتصورش قديش فرات سجلت عشرات يمكن مئات الحالات من السرقة والتزوير اللي اكتشفتها الشرطة بالآونة الأخيرة.

0: بالسنوات الأخيرة. أنت بتفوت كبسة زر بس بتحط موافقة على الشط بالإمكانية، يعني إسا كل شخص بنفع يفوت على الموقع الشخصي تبعه بشطه بالإمكانية إنه تحول السيارة أو تحول ملكية السيارة عن طريق البريد. البريد بعده يعني سار المفعول، أنا إسا أنا وياتك أنا بدي أشتري منك سيارة بنفع نروح على البريد ونحولها، ولكن اليوم أنت بنفع تعمل هاي الإمكانية عن طريق الموقع الشخصي، أنت المسيطر بكل
1: شيء ما يتعلق بالسيارة اللي أنت مالكها طبعا
0: 100%.
1: المحامي رفت أسد المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة،
0: يعطيك العافية.
1: كنا قد تطرقنا منذ ساعات النهار للحاصل في البلدات العربية مؤخرا والتصعيد الحاصل والموجه بالأساس من إيتمار بن غفير بقضية هدم البيوت. كنا قد تحدثنا وطبعا تحدث الزميل بدة فرحات مع منير بكري صاحب البيت الذي هدم صباح اليوم في البعنة، وطبعا اعتقالات وإصابات في هذا الاعتقال. نستمع إلى ما قاله منير بكري في حديثه لراديو الناس.
2: عصيبة كانت عندنا بساعات الفجر، لأنه أنا اتفاجأت في القوة اللي جابوها في الطريق الدخول من المنزل، في أن انفجروا الباب، مش ماخذين بعين الاعتبار أنه ممكن حد يكون وراء الباب، ممكن حد يكون بجانب الباب، ودخلوا المنزل بطريقة استفزازية، يعني طريقة مش أنهم جايين يهدموا، جايين يستفزوا، جايين يضربوا، جايين يخربوا، جايين يكسروا. حتى في أكم من واحد من أفراد الشرطة بدأوا بالتكلم بطريقة غير لائقة، بطريقة همجية، عدوانية، استفزازية، يعني مثل اطلعوا على لبنان، اطلعوا على غزة. تملكت حالي لأنه خوفي كان على أولادي بالطريقة اللي دخلوا فيها المنزل.
1: اطلعوا غزة، اطلعوا لبنان، من أفراد الشرطة اللي وصلوا يأمنوا عملية الهدم. وهكذا يتعامل أو تتعامل الشرطة وأفراد في شرطة بن غفير مع المواطن العربي. أقرت الفرق الطبية أمس وفاة الكابتن موفق محمد عرابي ابن مدينة طمرة بعد سقوطه من علو، ويعد المرحوم من أبرز النجوم السابقين في فريق مكابي طمرة. ينضم إلينا رؤوف خطيب قريب المرحوم، أهلا بك أخ رؤوف، ونشاطر العائلة هذا المصاب وهذا الفقدان.
3: مثل نور لك أخ فرات ولجميع المستمعين. طمرة يقتنفها السواد. تصحيح، رؤوف همام مش خطيب.
1: رؤوف همام، نعم بالفعل. وبالفعل يعني الهمام الأشقاء همام، أنا أعتقد يعني في تلك الفترة كان معروف مجموعة من الأشقاء ومن عائلة همام الذين يلعبون في فريق مكابي طمرة.
3: صحيح الحكي، أنا واحد من الإخوان همام، بعد عدنان رؤوف نادر وسعيد. طبعا في مثل هذا المصاب لا يسعنا إلا نقول الله يرحمك يا موفق أبو محمد، كان إنسان قمة في الخلق صراحة. لعبت معه وكبته، جانا معسكر تدريب مع بعض، طيب الخلق، ابتسامته على على على محياه، الله يرحمه.
1: واضح بالتأثير، والجميع تأثر، يعني شاهدنا وتابعنا من خلال على الأقل الشبكات الاجتماعية تأثر أولا كل من أحبه كشخص وكل من أحب كرة القدم، من كان في طمرة ومن عاصر هذه تلك الفرق. يعني في تلك الفترة أخي الفرق الرياضية العربية كانت بارزة، وكل لاعب كان بارز في كل الفريق.
3: صراحة الفترة الذهبية لكرة القدم بالوطن العربي كانت بالفترة اللي كنا نلعب فيها إحنا، كان في إخاء الناصري، الفرق اللي حولنا شوف عامر، مجد كروم، كانت منافسة رياضية كثير كثير كثير، أدت إلى ارتفاع مستوى كرة القدم، واللاعبين اللي لعبوا بهذيك الفترة لا يقلوا من ناحية المستوى عن اللاعبين اللي بيلعبوا حاليا بالدرجات القطرية والممتازة والعليا. نرجع لأخونا موفق عليه رحمة الله، صراحة كان طيب الخلق، معصره كثير كثير كثير حلو، كان المدلل لوالده، والده كان الله يرحمه كان عضو إدارة، كان عضو إدارة، كان يستضيفنا كل الوقت عنده بعد الفوز بعد الخسارة، كان الأب الروحي للفريق.

0: وشغلته دهان دهان شهيد لقمة العيش. كان يدهن طابق ثاني وعم برجع لورا كيف حكالي مش منتبه انه فيش حاجز وراء. اجت قلب من طابق ثاني اجت هو على راسه وعلى ظهره. طبعا كانت اللي هو للأسف الشديد قاتلي الله يرحمه.
1: الله يرحمه
0: يحسن إليه
1: الله يرحمه. طبعا دائما يعني نخلد ذكرى هذا الشخص وهذه الشخصية وهذا اللاعب السابق وهذا المواطن الذي أحبه الجميع. نريد أن نشكرك ومن جديد تعازينا الحارة أخي رؤوف أمام.
0: شكرا لك. الواجب شكر لكم والله يرحمه. وبطلب من المشاهدين الأعزاء اللي سامعين إسا يقروا الفاتحة عن روحه.
1: شكرا جزيلا لك.
0: عفوا عفوا.

0: لقي الطبيب طه سليمان أبو قويدر مصرحه أصيب شخصان بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة خصوصية بالقرب من تل عراد في منطقة النقب أمس. حول هذا الحادث، وبالفعل هناك حوادث الطرق تزداد في الآونة الأخيرة، ينضم إلينا ياسر أبو رجال مدير محطة إسعاف شقيب السلام. أهلا بك أخي ياسر.
1: أهلا وسهلا.
0: عمليا وصلتم إلى هذا الموقع الحادث؟ كان حادث صعب.
1: الحادث هو طبعا حادث كان صعب. أنا شخصيا ما كنت في الحادث، بس أنا الدكتور طار الله يرحمه كان متطوع عندنا في شقيب السلام، غير أنه كان دكتور كان متطوع في نجم الدود الحمراء في الأسعافات مسعف. كان تلقينا الخبر للأسف الشديد، نجرينا ما كان مصدق ان نوصل لإنسان النار المستوى من معنا في نجمة دودة الحمراء. للأسف الشديد الخبر كان صعب على كل البدوي والوسط العربي عامة.
0: وعمليا هو كان يعني عمل كطبيب المرحوم إضافة إلى التطوع؟
1: كمان مرة ما فهمت السؤال لو سمحت.
0: هو عمل كطبيب، كان يشتغل كطبيب وكان يتطوع في نجمة الدولة الحمراء.
1: خلص الطبيب وبستنى إن شاء الله امتحان الدولة تقريبا.
0: بانتظار امتحان الدولة.
1: بانتظار امتحان الدولة.
0: والتطوع يعني هذا في روحه، في هذا ما كان يعمل ويقوم به، التطوع من أجل أن يساهم ويساعد في للمجتمع.
1: يساعد في أي حاجة. إنه تطوع معنا تقريبا 4 سنين في نجمة الدودة الحمراء، فترة طويلة، وكان جد وشاب خجول وبيحب يساعد يعني، وكل وقت كل المناسبات كان تقريبا معنا يعني. كان رغم إنه كان دكتور كمان كان إنسان طيب الله يرحمه، إنسان محترم جدا يعني.
0: والشباب أكيد صعب على الشباب اللي كان يتطوع معه إنه يوصل للمحل.
1: صعب على كل الوسط البدوي والوسط العربي عام يعني، من أنا أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يعني، الكل بيعرفه إنسان خجول إنسان طيب الله يرحمه ويصبر أهله إن شاء الله رب العالمين.
0: الله يرحمه. من جديد نشاطر أيضا العائلة والأصدقاء وكل من عرف المرحوم. شكرا لك أخي ياسر أبو رجال، شكرا لك.
1: حياكم الله.
0: إذن نقترب من نهاية هذه الساعة وهذا العدد، وبالأساس قمنا يعني تسليط الضوء على عدة موضوع بين هدم البيوت في المجتمع العربي وأيضا كل ما يتعلق في لبنان والضربات التي وجهتها إسرائيل في الساعة الأخيرة، إضافة إلى النبأ الذي أوردته وكالة أنباء رويترز حول رفع العقوبات عن بعض المؤسسات التابعة للحرس الثوري. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. كنتم معنا عبر أثير راديو ناس، طاهر يونس في التحرير، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، علي نصار وجواد العمري في الديجيتال، قسم الديجيتال، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شابان في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة أثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلانها بحافلة على شارع أيلون شمالا في تل أبيب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى إخلوف وهما يعانيان من إصابات متعددة. تتصاعد الدعوات في لبعين انجداد لوقف مشروع فتح شارع رقم 785 وسط تحذيرات من أن المشروع قد يؤدي إلى هدم عشرات المنازل ومصادرة أراض وتقليص فرص التوسع العمراني. في حديث لراديو الناس رفض رئيس مجلس لبعين انجداد سعيد سليمان هذه التحذيرات مؤكدا أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وأن الشارع حيوي للبلدة ولن يهدم أي منزل بسببه.
1: كل المعلومات اللي عمالته بث في لبعين الجداد معلومات غير صحيحة نهائيا. في هدم 20 بيت والشارع ما بيخدم البلد والشارع بديوك العشرات ألاف الدنومات. لبعين الجداد كلها ما فيها 10,000 دنوم أرض اللي مبنية عليها.

0: يعني معلومات غير صحيحة كليا. المخطط إسا الموجود عندنا هو موجود من سنة 1978 وصودق عليه في سنة 2014. حصلت على ميزانية من وزارة المواصلات 38 مليون شيكل لإقامة هذا الشارع. تفتح لبعين الجداد كبلد اليوم ما عندها شارع اللي هو بوصل ما بين البلاد الأخرى مع لبعين الجداد. في عندي أنا اليوم بالحارة الغربية في لبعين الجداد حي غربي جدا كبير اللي ساعتها كل المواطنين اللي بدهم يصلوا للحي الغربي بيصلوا عن طريق هذا الشارع. إنسان اللي عمر بدون رخصة قبل 30 سنة أنا ما بقدر أحل المشكلته بيوم وليلة. ولكن في ناس اللي موجود هناك مجمعات سكنية على طول الشارع دون تخطيط شارع 7-8-5 لا يمكن هاي الناس تحصل على رخصة أبدا.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رده على الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن تعيينه جرى وفق القانون ولا يوجد ما يبرر إنهاء ولايته. وأضاف أن بن غفير لا يعارض مبدأ استقلالية الشرطة معتبرا أن الخلافات بشأن آليات عمله لا تشكل أساسا لإقالته، كما انتقد موقف المستشارات القضائية للحكومة. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وسبق ذلك إنذار بإخلاء بلدة المنصور دعا فيه السكان إلى مغادرة المنطقة، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته ضد أهداف تابعة لحزب الله. من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل مواطن لبناني وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة تتداخل فيها التطورات العسكرية والسياسية، مؤكدا أن أمن الدولة ليس محل تفاوض. أضاف أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أبرز أصدقائها، مشددا على أن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر. وأوضح كاتس أن القرار جاء عقب تقييم أمني واستجابة لطلبات من أهالي المنطقة بهدف الإبقاء على مستوى الجاهزية. إلى ذلك أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، ودعت الإدارة الأمريكية وممثلي مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق. من جهتها أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه الفلسطينيون في إطار المفاوضات. وأضاف أن إيران تؤيد الخيارات التي يقرها الفلسطينيون بشأن المسار التفاوضي والتطورات السياسية. أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن عدد من الجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية شمل القرار رفع العقوبات عن طائرتين وثلاث شركات طيران. أكد مصدر إيراني أن أي اتفاق محتمل مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني إعادة فتحه بصورة فورية، وأضاف أن المفاوضات تقتصر على إيران وعمان، مشيرا إلى أن فتح المضيق يبقى مرهونا بتغيير السياسة الأمريكية. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 56 شخصا أعدموا في إيران منذ شهر آذار بتهم تتعلق بالأمن القومي. وحذر مفوض الأمم المتحدة من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام معتبرا أنها تستخدم لبث الخوف وقمع المعارضين وفق تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.

0: جد
1: بحب راديو الناس كتير.
0: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب طب طب طب
2: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
3: راديو الناس أحلى راديو
4: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
5: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو عصري وشبابي.
7: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
8: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس.
7: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: مساء الخير، مساء رياضة، فادي مصطفى معكم من راديو الناس، اهلا ومرحبا بكم. اتحاد أبان سخنين يخسر للمرة الثالثة في كأس التوتو، هالمرة أمام كرياتشموني. مكابي حيفا يفوز على طبرية 4-2، قيس غانم يقلص النتيجة بهدفين ويؤكد أنه قناص من الطراز الأول قيس غانم. أما زاهي أحمد يسجل لصالح أبوعيل بئر السبع أمام النجم الأحمر الصربي ضمن تصفيات أبطال أوروبا. وأخيرا عرفنا لوين رايح محمد صلاح، إلى ترابزونسبور التركي، استقبال حاشد بالمطار. يا الله، بسم الله، محمد صلاح كان هذا هو النشيد، تعبير عن الشغف بقدوم هذا النجم المصري. وبعد العناوين، البداية تكون مع الديربي، ديربي العربي في الممتازة. والله زمان ما حكينا هالكلمة، وهالمرة في أن ديربي مميز، قد يكون ديربي الأشقاء، ديربي الجيران، ديربي الحبايب، شو بدكم سموه. رحوا بمعي بسيد ماهر حامد رئيس إدارة خاي الناصرة، وسيد أحمد جابر مدير فريق أبناء الرين. تحياتي يا شباب.
1: أهلين، مساء الخير أخادي لك ولجميع المستمعين، ومساء الخير لأحمد الجابر حبيب قلبي وروحي.
0: حبيب قلبي وروحي، يعني بينفع لو رجعنا لورا شوي يكون ممكن يكون أحمد جابر الناصرة وماهر حامد الناصرة. ماهر
2: أول قبل كل شيء احنا جيران، يعني من الطفولة، يعني ماهر كان جارنا بالحارة احنا عيلة واحدة يعني كلياتنا.
0: هسه هذا الحكي حلو ومليح حتى صفارة البداية.
1: بفكر هذا راح يكون كرنفال عربي حلو. مباراة مش اللي طابع أهمية فيها، يعني من ناحية كرة القدم احنا الفريقين حابين نشوف شو عملنا، شو سوينا من بداية السنة. ان شاء الله انه بتكون مباراة تتغلب عليها بس الروح الرياضية ولا اشي تاني.
0: وأحمد جابر بتصل فيكم ماهر حامد وبقترح وبتقترحوا على بعض انه تكريما للجمهور الرناوي والنصراوي الدخول سيكون مجانا، صح أحمد؟
2: أكيد، يعني إحنا بالبداية يعني كان في عنا هناك سعر كرت اللي هو دائم لكل مباريات السنة بسعر 50 شيكل، وبعد طلب أبو المجد يعني قرر سعيد بتشاور مع الكل يعني إنه يعمل الكرت مجان بطلب أبو المجد، وإن شاء الله نشوف هذا الإشي على أرض الواقع، ونشوف بكرة عدد كبير من الجماهير النصراوية والرناوية.
0: قديش يعني تأملنا أنه الديربي يكون بعد سنة هيك في الدرجة العليا، ولكن شاءت الأقدار أنه الريني تهبط والإخاء الناصري طبعا يرتقي. ماهر حامد، حتى الآن أنتوا يعني كان عندكم أكثر من مباراة، كيف بتقيم أداء إخاء النصراوي؟
1: بفكر أداء إخاء النصري ثابت، إحنا حضرنا فريق منيح، بفكر أنه بنقصنا لعيب أو تنين هيك اللي نكمل الكادر كلياته. لسوء الحظ المدافع الأيسر أشرف رباح من بعد ما مضى بأخاء الناصري بطريقه للعودة حتى بالليل، يعني عمل حادث طرق وشوي كثير راح يكون بعيد عن الفريق قريب الشهر. نتمنى له السلامة كمان من منبرك أخ فادي.
0: إن شاء الله.
1: الفريق الحمد لله منيح، يعني شوي مش هويني ترجع على الدرجة الممتازة لما كنت أنا فيها قبل 3 سنين، يعني مش زي هاي المرة. يعني اليوم انت بتشوف لعيب اللي هي مبالغ طائلة قاعد بندفع لها، يعني اللي انا بتذكر اكبر معاش كان عندي بالزمانات يعني لما كنت بليجا بالدرجة الممتازة 12-13 ألف شيكل، 14 ألف شيكل. اليوم لاعب البيت بطلق بلهن اقفادي، يعني
0: انا متأكد احمد جابر عم بسمع المبالغ بضحك على المبالغ القديمة اللي كانت، ولا لا يا احمد؟
1: اكيد، حتى احمد وهو يشتغل عندي كان بالزمانات ياخذ 6-7 ألف شيكل، اليوم بتطلع ما بكبلنش اياتها واحد، يعني هاي المبالغ.
0: احمد كان يتطوع بالاخاء، احمد كان يحب الاخاء ويتطوع بالاخاء، ولكن الازمه تغيرت احمد اليوم زي ما بحكي ماهر حامد. بس قبل يعني ماهر قيم الاخاء،

0: احنا ما بيخفاش علينا وعليك انه في خيبه امل من الريني، توقعنا على الاقل في احدى المباريات الفوز.
1: بس من النتيجه صراحه صحيح. في خيبه امل الاداء كان بالمباراتين ممتاز جدا، بالمباراتين احنا كنا افضل من المنافس، كنا نستاهل الفوز بالمباراتين، وصلنا عدد كبير من الفرص كمان بالمباراه مع عكا وكمان بالمباراه مع كرياتيان. ولكن يعني ممكن انه احسن شيء صار للفريق هو انه تلقى هاي الخساره والتعادل بهذا المرحله كمان بكاس التوتو، كمان عشان اللاعبين والطاقم المهني والاداري يعرف انه هاي الدوري مش سهل، وهاي المباراه اللي راح تكون عندنا حتى نهايه السنه اغلب الفرق راح تيجي مع 10 لاعبين ورا الطابه اغلب المباراه ضدنا، واحنا الفريق اللي لازم نجرب نلاقي الحلول لنوصل للهدف، والفرق الثاني راح تبنى اكثر على المرتدات. فهي كانت اختبار ممتاز للفريق، ولكن كمان مره الاداء كان بالمباراتين احنا يعني راضيين،
0: ما في اعصاب الاداء. انا بشاركك انا في مكالمه الي كانت مع ماهر حامد بعد مباراه الاخاء الناصري مع كرياتيام 0-0، قال لي صدقني الفريق صعب راح يغلبه الريني. بعد مباراه الريني حكيت انا وإلداد شفيت المدير المهني، قال لي فادي صحيح الريني خسرت معنا ولكن سجل عندك، الريني هو الفريق الاول الذي سيصعد.
2: وهذا الحكي اللي حكى لي اياه كمان إلداد شفيت اخ فادي، يعني قال لي فريق مع تركيز عالي، فريق لاعبين مخضرمين، يعني بكل موقع بتلاقي 3-4 لعيبه. ان شاء الله انه التعب اللي تعبوه انه بالاخر يلاقوا فيه نتيجه انه يصعدوا للدرجه العليا، لانه قاعد بتشوف انت كتير فرق قاعده بتحضر حالها كلها من تحت الكواليس، مثل ريشون، مثل بني هودا، اشدود، يعني راح يكون في هاي السنه منافسه قويه، مش يعني مش كل فريق مثلا كان بده يطلع للدرجه الاولى.
0: انا شفت ابن يهودا شفت ابن يهودا حضرت المباراه امام الفريق القسماوي، ما كان يعني للحظات انه الفريق تعالى او فريق
2: بعد اللعيبه صحيح صحيح باللياقه البدنيه اللي لازم يكونوا فيها، يعني كثير لعيبه اللي بعدين كانوا مسافرين، يعني بعدين مش راجعين لحالهم، حتى من عندنا حتى من الريني بتشوف اللياقه البدنيه دقيقه 60 65 اللعيبه بتوقف قاعد، يعني مش
1: طبيعي بهاي المرحله طبيعي.
0: تفضل احمد.
1: احنا كمان مره يعني احنا ما لو يعني حتى لو فزنا كان بكاس التوتو لو خسرنا هذا الاشي مش راح ياثر على تطلعاتنا للسنه. نتذكر الكل هذيك السنه احنا انهينا بالمرتبه الخامسه بكاس التوتو بعد فوز على مكابي حيفا 2-0 بسامي عوفر، وشفنا كيف السنه كانت وكيف بدايه السنه كانت وكيف انتهت السنه. لهيك كاس التوتو مع احترام له يعني هو كأس اللي اجى عشان يحضر الفرق كمان وكمان بشكل رسمي للدوري، والانظر يعني المهمه هي للدوري بمباراتنا الاولى بالذات، احنا عندنا افتتاحيه قويه امام بني يهودا. ولكن اكيد الفريق يعني بكل مباراه هدفه انه يفوز، وان شاء الله بكره يعني كمان بنشوف الاداء بيستمر اللي كان بالمباراتين الاخرانيات وكمان بنشوف الفوز، واهم شيء زي ما قال الاخ ماهر انه يكون في روح رياضيه ويكون في كثير عدد كبير من الجماهير من الطرفين.
0: طب سؤال لكم اثنين، انتم مجربين سواء في الدرجه الاولى في الممتازه، احمد كمان في الدرجه الاولى لك الباع الطويل، بسمع كثير من ادارات على الاقل كفر قاسم حتى مع ابن يهودا حكيت مع هرسلية، في صعوبه احمد وماهر تجيب لاعب اسرائيلي لاعب محلي من البلاد سواء عربي او يهودي بسعر اللي بنسميه نورمال اللي تعودنا عليه. شو اللي عم بصير في الدوري؟ ليش هيك الامور؟ يعني في كل في اللاعبين يا احمد ويا ماهر والاسعار عم بتزيد، لوين احنا رايحين؟
2: أخفادي بالنسبة للريني عمليا بيكون أهون تجيب اللاعب الإسرائيلي، لأنه الريني صار له 3 سنين بالدرجة العليا، يعني بيكون هوين عليه. أما إحنا يعني اليوم أنا غير حارس المرمى ما في عندي لاعبين يهودي أخفادي.
0: لا مش عربي يهودي، أنا بحكي محلي يعني إجمالا عربي أو يهودي.
2: حتى المحلي اليوم يعني أنت هذا يعني المبالغ اللي قاعدين بطلبوها أخفادي، ليش الفرق كلها بتنكسر وبتخرب بيتها وبتنزل للدرجات؟ لأنه ما لا يعقل إنه
0: ليش وصلنا هون ماهر؟ مين مذنب يعني؟ مين الفرق عم بتدلل؟
2: الفرق اللي أعطت لعيب اللي ما بتستاهل هاي المعاشات وصار زي عنده زي تقديم إنه هذا المبلغ اللي أنا بستاهله، طبعا يعني إيشو منه يعني؟ خد حقك. إذا ابن البيت اليوم صار يفك حق إنه أنا بطلع لي أكثر، عايش بطلع لك أكثر؟ أحمد ربك اللي أنت قاعد بتمثل فريق الأخاء، كانوا بالزمانات أنا بتذكر أنا وعيت على
0: لا بس يا ماهر هو بده ماهر هو عايش من الفريق هاي حياته مع كل احترام.
2: فادي ولا لعيب عايش من فريق، اغلب اللعيبه بيشتغلوا شغلتين وثلاثه، انا بقول لك يعني وبمضي لك عليها، اغلب اللعيبه كره القدم بالدوري الاسرائيلي بتلاقيهم يا بتعلم يا بيشتغل شغلتين يا يعني كلهم مستفيدين. لما بسال الفريق
0: لحظه انت بتقول الادارات هي المذنبه اللي دللت هذا اللاعب، احمد جابر بتوافق الاقوال؟
1: شوف انا بدي اقول شغلتين، في للاسف

0: ضريبة قيمة مضافة للفرق اللي بالشمال، وفي ضريبة قيمة مضافة للفرق بالوسط العربي. يعني أي لاعب من الوسط، أي لاعب من محل البلاد عشان يجي يلعب بالشمال دخل تدفع له أكثر من فرق المركز، وعشان يجي يلعب بفريق بوسط العربي دخل تدفع له أكثر من باك الفرق. فإحنا للأسف بنعاني من ضريبتين مضافات. كمان ضريبة إنه إحنا موجودين بالشمال واللاعبين كلها يا بدها سيارات يا بدها بنزين يا بدها زيادة بالمعاش، وكمان عشان للأسف مع الأربع سنين بالدرجة العليا ومع كل هذا للأسف عشان نجيب لاعب محلي بدك تدفع أكثر من الفرق اللي مش عربية الموجودة بالدوري. لهيك وبسبب شح اللاعبين المحليين اليوم كل لاعب لعب لاعبتين بالدرجة العليا بدور يلعب خارج البلاد، وعم نشوف ملايين لاعيبة تطلع خارج البلاد على فرق ما حداش بيعرف اسمها ولا دوري بيعرف حدا اسمه. صحيح. ولا يلعبوا هنا بهذا اللي وصل انه انت اذا بتدفعش هاي المبالغ للأسف
1: بتدفع. طب شو الخط الاحمر اللي عند ما احمد، وانت انسان بتعرف الحسابات وشاطر في الاقتصاد، شو الخط الاحمر اللي لما اللاعب بيطلب منك بتقول له اوكي يعطيك العافيه خلصت الجلسه استيماب قشاء اوفر خلصنا؟
0: فيش خط احمر للاعب معين.
1: في يعني ايش يعني يطلب ايش بده؟
0: في خط احمر بالاخر لكل المبلغ اللي احنا بندفعه كمعاش شهري لجميع اللاعبين. اللي احنا ببدايه السنه حطينا خطه معينه مع رقم معين، طبيعي هذا الرقم كان عالي السنه لانه في هدف واضح وصريح اللي هو الصعود للدرجه العليا. واذا وفي بالاخر بتكون زي كعكي، اذا في لعيب اخذ كثير من الكعكي بضل قسم قليل للكعكي لباقي اللاعبين. ولكن ليش مش لاعب، واحنا في عندنا تشبع عندنا لاعبين اللي في عنده عقود من هذيك السنه اللي هي عقود، يعني انا متاكد انه ولا فريق بالدرجه الممتازه يمكن عدا اجدود بدفعها بهاي المبالغ.
1: مش هيك توقعات عاليه يا احمد يكون،
0: ولكن هاي اللاعبين كان عنده عقود من هذيك السنه. ولكن كمان مره يعني احنا بالاخر في هدف، لما في هدف واضح مجبورين كنا انه الميزانيه تاعت الفريق تكون عاليه، وهي الميزانيه يعني واحده من اعلى ميزانيات. ولكن للاسف حتى باقي الفرق اللي ما عندهاش اهداف عاليه او هدفها البقاء او هدفها محاوله الصعود للبلاي اوف العلوي صارت بحاجه لاربع وخمس ملايين اجار لاعبين وطاقم مهني عشان تصمد بهاي الدرجه.
1: ماهر بتوافق مع المقوله انه من الريني وكفر قاسم والفريق النصرة والإخاء أكثر فريق رح يكون مضغوط على طول الطريق والريني لأن التوقعات منها عالية، أما كفر قاسم والإخاء يعني بالمجمل يضمن البقاء.
2: احنا من البداية قلنا أنه فريق مصر بس بده يبدو بسرعة مشرفة في الدرجة الممتازة. أنا لا
1: هاي مش سهلة على فكرة، مش سهلة هاي.
2: لا صدقني أخفادي مش سهلة كمان، لأنه اليوم بتشوف كل الفرق حتى العفولي اليوم بمضوا لعيبة بثلاثين ألف وخمسة وثلاثين ألف شيكل. رعنانا بمضوا يعني اليوم بتطلع، أنا بتطلع على اللائحة بقول يا عمي طب مين بدي ينزل للدرجة الأولى؟
1: ليش مستغرب بس ليش أنت مستغرب؟ بتعرف كل مباراة للعفولي أنا بثيتها بيكون تحت بطابق رئيس بلدية العفولي في كل مباراة بيكون؟
2: طب هدول رئيس بلدية بدعمهن، والريني رئيس المجلس بدعمهن، وسعيد الله يبارك فيه وكديش بحط مصاري من الفريق ومن جيبه.
1: بعرفش كديش رئيس المجلس في الريني بدعم، أما هاي نفحصها.
2: أكيد أخفادي فيش حدا بيبخل على لما عندك إدارة سليمة فيش حدا بيبخل على فريقه. طب أنا شو أقول أنا اللي ولا شكل واحد ماخذ من بلدية ولا من وزارة الرياضة ولا من الاتحاد العام، كلياته أنا هذا مجبور أجيبه اللي أقدر أدفع معاشات اللاعب. يعني أنا مرات بقعد بالليل بحكي مع حالي أخفادي مشويني، يعني وينك بدك تجيب اللاعب الأجنبي بدك تحكي الهم أول إشي بسيارة، عقد سيارة عقد دار عقد فيزا اللي بيكلفك قريب 20,000 شيكل بس فيزا، يعني ما بتكون بتخلص كل هاي الأمور كم بتصير عليك الوكيل تبعه ادفع لي 10% منه. يعني بطلت تلحق أخفادي، يعني بده يكون عندك جورة بعرفش
1: ملاني مصر. أحمد ماهر بالليل بحكي مع حاله، أنت عمين بتحكي ولا ما في عندك هالاهتمامات؟
0: مرة كل فريق عنده صعوبته يعني
1: بس ما عندك وجع الرأس اللي بحكي ماهر.
0: انا بس احنا عندنا مليون شيكل بالسنه حق ملعب تدريب وملعب للمباريات والمكان الناصر فيه عند الملعب تاعها، فكل حدا وصدقني كل حدا ومشاكله. للاسف الفرق العربيه فيش عندها هاي الاضافات اللي عندها اياها الفرق اللي بالوسط اللي مش عربي. فريق زي نوفا جليل وزي العفولي كان ياخذ 3 مليون شيكل من البلديه وزياده عليه نستعمل الملاعب وملاعب التدريب بمجان، واحنا بنشوف اخي الناس ما بيقدروش ياخذوا ولا شيكل، واحنا حتى اذا بناخذ مبلغ بيقربش على هاي الارقام، ونص المبلغ هذا بكفيش لدفع اجار ملعب نوفا جليل واجار ملعب تدريبات اللي احنا بحاجه نستاجر كمان هاي وكمان هاي. فللاسف كل الفرق العربية عندها شح بالميزانيات الخارجية وبحاجة انه مالك الفريق او رئيس الادارة يجيب المصاري من جيبته الخاصة او من الناس اللي حواليه.
1: أنا بتأمل إنه كل بكرة تحط كل المشاكل هيك على جانب ونشوف فعلا المباراة أولا ترتقي إلى الحدث يعني كدربي عربي أول في الدرجة الممتازة وكمان الروح الرياضية في تقسيم المدرجات ماهر ولا كيف الأمور أحمد؟
2: المضبوط هاي الجواب عند أحمد الجابر
0: طبعا يعني المدرج رقم 5 اللي هو مقابل دكة الاحتياط مقابل الكاميرات بيكون لجماهير الريني والمدرج رقم 4 خلف المرمى لجماهير أخي الناصر طبعا يعني كل هاي الأمور مسؤول عنها بالآخر البوليس اللي هو بقرر حسب الترتيبات الأمنية كيف يكون التقسيم وإن شاء الله يعني نشوف أول إشي زي ما حكيت كمان مرة أجواء احتفالية وأجواء رياضية
1: أي ساعة المباراة
0: وأخوة وكمان اللي بيستاهل يفوز بالآخر
1: أي ساعة المباراة
2: أنا طبعا فادي إذا بكرة سعيد بيجيهم بالمباراة أنا بداية المباراة بدي أمشي أنا وياته وأحمد الجابر والإدارتين نمشي مع بعض
1: أحلى الجمهور
2: الرناوي وجمهور النصراوي ونحيي بعض كلياتنا لأنه صدقني بالآخر إحنا أولاد جلدة واحدة كلياتنا عرب يعني ما في حاجة حدا يتمشكل بالنسبة لكرة القدم لأنه عيب اصلا عيب اليوم انت تيجي تسب على فلان ولا على علام
1: بس ماش نحكي عن مسبات انا بس زعلان عليكم اثنين يعني محمد صلاح طار من ايدكم وراح على طرابزون يعني فيها شويه
2: المضبوط المحاسب ما كانش معنا
1: طيب احمد جابر النصراوي الرناوي ماهر حامد الاخائي الناصره تحياتي لكم وبالنجاح هذا
0: الى اللقاء شكرا لك
1: إذن على صفيح كساخن غدا الدربي ولكن إن شاء الله فقط على العشب الأخضر الساعة 8 في نوفك جايل في استاد برئيل الريني أمام الإخائي الناصرة في الممتاز إلى فاصل ومن ثم نواصل مع باقي الملفات خليكم معنا مساء الرياضة
3: حطمنا الأسعار سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989
4: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها إليكم في 11 من آب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للأولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل انتبهوا سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا نجمة 6050
3: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
3: آي

0: خاضع لشروط الحملة.
1: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مجددا انتم معنا في طبعا مساء رياضه، والان طبعا نسال على الفريق باكر الغربيه والتحضيرات الاخيره. نرحب بالكابتن محمد عواضي مدرب الفريق. هلا استاذ محمد.
1: مساء الخير اخ فادي لك لجميع المستمعين.
0: مساء النور. تلقينا طبعا قائمه المباريات للفريق لفرق الدرجه الاولى. باكا مع مين اول مباراه؟
1: باكا اول مباراه كاس مع مكابي ام الفحم، والدوري مع نبي شنان بالخارج. مباراتين بالخارج.
0: طبعا بنحكي على 18 فريق في الدرجه الاولى. بدايه كيف التحضيرات؟ ما جديد في باكا؟
1: التحضيرات الحمد لله تحضيرات ممتازة. جديد في باقة انه ابقينا ما تقريبا 60% من كادر الفريق في الموسم الماضي.
0: 60%؟
1: تقريبا اي نعم. انا اول مرة بصر في باقة اخفادي، دائما كثير لعب تتركنا بعد ما يتطور وبروح على الدرجة الممتازة وعفرك اللي بيقنة في الدرجة.
0: لما عرفوا انه محمد عوض يضله فوقعوا من جديد.
1: الحمد لله. وضمينا 5 أو 6 لاعبين مثل علي دحلي، باجت بشير، بيان برايا، دودو درويش، وكمان دانيال ابو سعدي،
0: كلهم عندهم خبره في الدرجه الاولى.
1: الحمد لله. عندنا بنينا فريق حتى نقول 11 او 12 لاعب عندهم خبره، وبرضه 10 12 لاعب اللي جينا من فرق شبيبي على اساس نعزز الفريق في برضه في لاعبين صغار السن. مثل ما الكل بيعرف ابو علباكه دائما بيعطي هاي اللعيبه تتطور وتتقدم، والحمد لله كل سنه في عندنا لاعبين 2 3 اللي بيصلوا الدرجه ممتازه.
0: في رموز من باكا غادرت يعني بعد سنوات طويلة، محمد قعدان أفتكر المدافع كان قلب الدفاع، وأحد الرموز ترك وانتقل إلى مكابي من الفحم، صحيح؟
1: تركنا الكابتن محمد قعدان، لاعب الكل بيحبه باكا الغربية بعد 8 سنوات، بده يبدأ طريق جديد خارج باكا. أعطنا طبعا كل شيء لازم يعمله إياه، إحنا منا له إياه لأنه إحنا منحب هذا اللاعب، نتمنى له النجاح طبعا، وأنا بتأمل إنه في السنوات.
0: ما استغربتش إنه هيك خطوة لكابتن سنين إحدى الرموز تركيبة أولى دائما؟
1: إحنا مادياتنا أخ فادي مش مثل كثير فوات،
0: بلش عايز
1: إحنا أعطينا الاقتراح المادي اللي بنقدر عليه. لا الكل بيعرف ابو علباكه يعني مبني ميزانيه متواضعه كل سنه، والحمد لله كل سنه بينجح، فمشان هيك انا علمت في هذا الفريق 5 سنين، لانه فريق بيلعب بدون ضغط، ميزانيته معروفه، اهدافه واضحه، وفي دعم من الجمهور، دعم من الاداره، دعم من البلديه، والفريق ولا بفكرش يصعد درجه. السبب الوحيد اللي بفكرش انه ما فيش ملعب بيت للدرجه ممتازه.
0: بس السنه في 18 فريق، وين راح تكونوا؟
1: راح نصارع على البلوف العلوي، راح نصارع على الوف العلوي، هدفنا نوصل للوف العلوي. ولا مره باكا صرحت غير هيك، خاصه وانا موجود 5 سنين، وبرضه في هذا الموسم بوعدك يكون فريق قوي، فريق ينافس بقوه جميع الفرق ويحاول يوصل قديش اعلى في اللائحه، وهدفنا واضح، هدفنا البلوف العلوي مش اقل من هيك.
0: هدفنا واضح، وطبعا محمد البلوف العلوي يعني السنه مش راح يكون سهل، كثير الفرق اللي بتنافس على الصعود، على الاقل 4 5 فرق، فرق اللي عدت العده، وفرق اللي يعني للامانه بننظر على الميزانيه كثير بعيد عن اللي عم تحكي انت، فبتحس انه ممكن تكونوا في منطقه خطر، ولا بتقولي لا باقى عندها القوه والخبره دائما تنافس على نشط الامان؟
1: الخبره موجوده، القوه موجوده، اختيارنا اللاعبين في اخر 5 سنوات موجود، انا ابراهيم عزام مدرب الحراس، مساعد المدرب احمد طواطح، المدير المهني حسن فدعوس، جميع الإدارة في عندنا خبرة في الدرجة، الحمد لله أنا عندي 8 سنين في الدرجة، دائما نعمل كادر في ميزانية متواضعة، دائما نعمل كادر جدا قوي، لأنه اللعيبة تحب تيجي على باكا بسبب الملاعب، بسبب النظام، بسبب إنه فيش ضغط، وأنا حسب رأيي الدرجة راح تكون أصعب درجة، أنا عندي لي 8 سنين هي أصعب مرة حسب رأيي.
0: ليش حسب رأيك؟
1: الفرق أغلب الفرق اليوم في ميزانيات متقاربة،
0: نعم،
1: غير 3 فرق أنا حسب رأيي اللي هني أبو علي المفاهم، نيشر، وأبيالك، هذول 3 فرق اللي حسب رأيي عندي ميزانيات أكبر من باقي الفرق، ومقدر لعيمة نظر نقول نوفا قليل بعضهم مش واضح شو الأمور عندهم الصراحة، ولكن هاي الأربع فرق باقي الفرق الدورة راح تكون بميزانيات متقاربة، وراح يكون جدا صعب، كل مباراة صعبة، ولا مباراة راح تكون سهلة.
0: اوكي، سجلنا مباريات صعبه، بتامل على الاقل باكر الغربيه السنه في الدرجه الاولى هيك على الاقل شط الامان على السريع، لانه بتعرف محمد السنه عن جد انا يعني مشاركك الراي رح تكون دوره صعب، بتامل لك كل خير. المدرب اللي دائما في الاستكمالات ودورات الاستكمال دائما

0: يصير فريق غالي على القلوب. خليكم معنا.
1: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: راجعين على التعليم؟ خبرائنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مساء رياض رافادي مصطفى من راديو الناس الآن إلى فريق بلدي عرابي. طبعا لا يزال الغموض يحيط بمصير هذا الفريق اللي كان بالأمس يملأ المدرجات من مشجعين العرابيين، أما اليوم فقد بات وحيدا والخطر يهدد مستقبل الفريق. رحبوا معي بمهند لنصار مسؤول صفحة مشجعي هابوعيل بلدي عرابي ومشجع الفريق. هلا يا مهند.
1: أهلا أستاذي بك وبجميع المستمعين.
0: هابوعيل بلدي عرابي إلى أين؟
1: يعني حالة من الضبابية والغموض صراحة تكتنف مصير هذا الفريق. لا نعلم الوجهة التي تسير إليها الفريق، ونحن نخشى ما نخشاها النصف صباحا، وقد مسح هذا الفريق من سجل الاتحاد العام.
0: مسح لهالدرجة مهند؟ أنت يعني عندك هاي التشاؤم؟
1: الفريق يمر بحالة جدا كارثية بكل المقاييس صراحة أستاذ. يعني لا يملك، نحن لا نملك إدارة، لا نملك لاعبين، ولا نملك خطة عمل ورؤية واضحة للموسم الوشيك. تخيل أستاذي 15 لاعبا غادروا على الفريق من حارس المرمى إلى رأس الحربة، بل تعدوا الأمر إلى لاعبين آخرين في دكة الاحتياط وانتشروا في مختلف الفرق في الدرجة الأولى والثانية.

0: أملك بعد، لا أملك شيء.
1: تملك صفحة لمشجعي أبو العرابي، والصفحة هي للألتراس، لو دخلت لها شو بشوف؟ شو بيحكوا المشجعين؟ شو الأجواء غاد؟
0: المشجعين يعني صوت المشجع العرابي وصوت صاخب ومرتفع. المشجع العرابي يصم جرم غضبه على كل ما يحدث وكل ما يدور وكل ما حل بهذا الفريق. يعني تخيل جمهور لفريق كان يقبع في الموسم الماضي في المرتبة 13 وخرجنا متعادلين مع المركز الأول أخي الناصر، وخرج غاضبا هذا الجمهور.
1: صحيح.
0: تخيل عقلية الجمهور كيف يقبل بوضع كارثي بهذا الشكل.
1: طب وين الجمهور؟ نفس الجمهور اللي ملأ المدرجات، نفس الجمهور اللي كان في الدوحة في مباراة الأرتقاء في الدوحة. يعني ما كانش حدا في عرابي في البيت، كلكم كنت في المدرجات. أين الجمهور العرابي وأين صوته؟
0: صوت جمهور بلد عرابي دائما حاضر، وأمرت وقلت لك أنه صوت صاخب ومرتفع وجمهور ضاغط، وكل يوم وكل دقيقة يؤثر على كل الجهات ذات الصلة حتى
1: أيوة.
0: لعل هذا التأثير يؤتي وكله ويأتي بنتيجة طيبة.
1: الجهات ذات الصلة مين هي مهند؟ مين هي الجهات؟ هي البلدية؟ هي الإدارة الغير موجودة؟ هي مين الجهات؟
0: حاليا لم يتبقى غير إدارة البلدية، لأن بالوقت الحالي لا يوجد إدارة للفريق.
1: طب البلدية إيش عم تحكي؟ أنا بذكر البلدية ورئيس البلدية والأعضاء اللي كان مشروعهم الأساسي قبل الانتخابات ملعب وفريق ومصلحة الفريق، عايش بحكوا اليوم.
0: تلقينا الكثير من الوعودات من بلدية عرابي، ولكن ما تلقاه فريق أبو البلدية عرابي لا يلامس الحد الأدنى من احتياجات الفريق صراحة. يعني المبالغ هي مبلغ وضيع صراحة، لا أريد أن
1: لا أذكر. يعني إيش تحكي على 400,000 500,000؟
0: أقل بكثير بكثير بكثير. لو تلقينا 400,000 شاقل لسددنا ديون الموسم الماضي.
1: لحظة
0: من اللاعبين.
1: لحظة، المشكلة هي فقط مادية؟
0: بالأساس مادية.
1: وأنت حسب رأيك يعني لو حاولنا نحصي ديون هابوعي البلدي عرابي إيش عم نحكي؟
0: لو أخرى مرة
1: نحصي هذه الديون عاي ما بنحكي عملايين عمائة ألاف شواقل.
0: المبلغ ليس بكبير على فريق بدرجة الأولى، الحديث يدور عن 150,000 شيكل لأكثر.
1: هاي مشكلة عرابي 150,000 شيكل،
0: 150 ومن ثم الانطلاق 150,000 لتسديد الديون، ديون الموسم الماضي ومن ثم الانطلاق.
1: طيب احنا اعتدنا في رموز اللي كانت دائما في عرابي، ولكن ايضا هاي الرموز تعبت، بتقول انا لا يمكن الاستمرار لوحدي. يعني قديش ممكن شخص زي معمر كراكرا، زي وسام، زي عبد رباح، هاي الرموز حتى اولاد عرابي والرموز اللي حملت الفريق بتقول خلاص تعبنا وما في ما فينا اكثر نمشي لوحدنا في الفريق. السؤال مين ممكن يكون يعني في يقود الدفي الان؟ مين ممكن يتحمل هالمسؤوليه؟
0: أولا السؤال له فرعين من الإجابة. أول فرع، المردود المادي الذي يدخل الفريق ينقسم إلى قسمين.
1: نعم.
0: من التبرعات أولا، وكل المصالح ورجال أعمال في البلد قد أدوا هذه المهمة على أكمل وجه. القسم الثاني من المردود المادي هو من البلدية التي لم تفي بوعدها كما يجب، ولم تمرر الأموال التي وعدت بها إلى البلد العربي.
1: يعني الوجع قلب للأمانة. يعني بحكي على فريق اللي يعني كثير فرق عانت أمام هبوع البلد العربي في الموسم السابق.
0: لا، ما يحصل بهبوع البلد العربي لا يليق بالمكان المرموق التي وصل إليها ولا بشخصية هذا الفريق.
1: مهند بتفائل لتتمة الطريق ولا بتقول للفريق إلا زوال؟
0: أنا لك ثلاث تصورات لهذا الفريق. إما أن يمحى بتاتا من لوائح الاتحاد العام.
1: واو.
0: الاحتمال الثاني، وهنالك طرح يعني طرح ضعيف نسمعه بين الفينة والأخرى، هو أن يتم تكوين فريق بلاعبين شبيبة ولاعبين مغمورين من الدرجة الثانية والثالثة مع الاحترام لكل لاعبين.
1: وهي إمكانية كمان عرابي ولادي في
0: الفريق. ولكن هذا يعني فريق من هذا القبيل سيجلب الويلات لأبو البلد عرابي أمام فرق مدرجة من النجوم وتتدرب ليل نهار مثل أبو إم الفحم والطيرة وإلى آخره من هذا الفرق.
1: نفس إم الفحم العام لعبت العام مع مينوس 18 نقطة ومحت المينوس شوي شوي. أنا مش متأكد إنه إذا كان شبيبي هو حال سيء.
0: وضعنا أسوأ من وضع أبو عيل أم الفحم في الموسم الماضي بأشواط عديدة.
1: والاقتراح الخيار الثالث لوين؟
0: الخيار الثالث، وأنا أدعو بلدية عرابي إلى انعقاد جلسة أخرى مع الأخ سرحان نصار. سرحان نصار هو أحد رجال الأعمال في هذا البلد، والذي أبدى رغبة جامحة وشغف كبير لاستلام وإدارة أمور الفريق، ويملك رؤية واضحة، يملك خطة جيدة.
1: إيش أنا تدعو لإنعقاد؟ يعني لمين عم تدعي؟ للرئيس البلدية، لمدير قسم الرياضة،
0: من البلدية لإنعقاد مع
1: طبعا. أنا عندي اقتراح لك مهند، أنت ما شاء الله عندك متحدث.

0: رئيس البلدية الأخ العزيز الدكتور أحمد نصار لإنعقاد هذه الجلسة حتى تكتب.
1: أي رد أخذت من أحمد نصار حتى الآن؟
0: لم ألتقي به ولم أتكلم بهذا الموضوع لغير الآن، لأننا كنا نتابع عن كثب ما يحدث في هذه الاجتماعات التي كنا نأمل منها خيرا، ثم نصحو صباحا على أن الاجتماع قد انتهى بدون أي نتيجة.
1: يعني عم تصلني ردود فعل للأمانة مش مشجعة، أنه وكأنه شمعة الفريق هاي رح تطفأ للأسف. وأنا بقول هون دوركم مهند، يعني ممكن هذا الصيف يكون صعب للأمانة، ممكن السنة تعانوا يكون خسارة بعد خسارة، ولكن على ما يبدو فيش حل غير أنه أنتوا تحاربوا حتى الرمق الأخير.
0: نحن لا نملك شيء آخر، لأنه إذا لم نحارب نحن صراحة سنهوي بطريقة السقوط الحر
1: لهالدرجة.
0: نعم طيب. مرة أخرى لإنعقاد جلسة ولا شيء غير ذلك.
1: على السريع معنا واحد من رموز بلدي عرابي الفريق اللي بعز على الجميع، ممكن منه نسمع البشرة. تحياتي معمر كراكرا، ومعنا مهند نصار مسؤول صفحة الفيسبوك ومشجعي بلدي عرابي. بوصفنا حال صعب لفريق عرابي وكأنه الفريق للأسف إلى زوال. معمر كراكرا، في عندك بشرة أخرى على مصير الفريق؟
2: مساء الخير أخي فادي لكل جميع المستمعين.
1: مساء الخير.
2: صراحة ما أعرف إيش ده اليوم تسجل الفريق. الفريق خلينا نقول جاهز للدرجة الأولى، بس مش جاهز من ناحية ترتيبات للفريق، بعد مش جاهز ولا إشي، وضع إشي كتير صعب.
1: مين سجل الفريق؟
2: مين إيش؟
1: مين سجلوا؟
2: أنا وعبد رباح.
1: يعني أنت آخر مرة قلت لي تعبت وما قدرتش أكمل لحالي، رجعت ولبيت النداء، واليوم عمرك أكره في الواجهة.
2: احنا مش الفريق مش يقدر يتسجل غير عن طريقنا، لان احنا اثنين كنا مسؤولين عن الجمعية، احنا مجبورين كنا نساوي هالامور. واليوم زي ما بتقول الواحد بدوش يحط على حاله اشي، اللي هو بالعكس رح نعطي قد ما نقدر للفريق، بس بالاخر الواحد لازم شو اسمه انه يدير باله وينتبه لشغلة
1: اللي هي،
2: فاحنا ان شاء الله احنا نعمل اللي بنقدر نعمله، نقدم الافضل للفريق.
1: مهند لما بتسمع معمر بقول لك الفريق تسجل، انت كمسؤول لصفحه المشجعين وكمشجع ايش شوي بهديك؟
0: هي خطوه للبروتوكول، يعني يجب ان يتم تسجيل الفريق، ولكن يجب التقدم اكثر. يعني أبو البلد عرابي إذا لم يتم ضخ أموال إلى ميزانية الفريق لن يتقدم خطوة واحدة للأمام.
1: أبو الأموال بدها مشجعين وأموال بدها بلدية.
0: تفضل
1: عمر.
2: أول إشي من هون إذا عن جد سر لي المنصة أن أحيي مهند وأقول له كل الاحترام على التضحية اللي دائما بضحيها للفريق، بس تسجيل الفريق هذا إشي يعني حسب رأيي إشي بديهي، إشي هوي كان يصير، بس الأصعب من هيك والأهم من هيك إنه كيف نكمل بالفريق، كيف نعطي للفريق.
1: نعم.
2: فتسجيل الفريق هذا إشي كان عن جد كنا يعني هوين كان الأمور، أنا مش أقول هوين أبسط الأمور، بس بدي أقول لك إنه مش هي مشكلتنا تسجيل الفريق وكل هالشغلات، مشكلتنا هي الدعم، والدعم للبلدية. يعني مع أسف الشديد اليوم خلينا نقول سمعت، أو خلينا نقول إنه كان في حديث إنه الفريق الأخو أبو عيل عبلد عرابي عم بأخذ حصة الأسد من الدعم وكل هاي الشغلات، اللي أنا عن جد مستغرب، أو إن أنا كاين أسرقهم، أو إنه أنا بعرفش، أنا ما شفتش ولا حصة أسد من الموضوع. رغم هيك بسمعها وبقول إنه أنت فريق كان يأخذ حصة الأسد. بعرفش أخي فادي، يعني في شغلات أصل مرات، بس في شغلات مرات تقول يلا عشان البلد وعشان الجمهور وعشان هالواحد اللي
1: يتحمل. لو أنت معمر، لو أنت الإنسان ممكن يتحمل لوحده، وبلكي تحط إيدك في إيد مهند نصار وسوا تروحوا على البلدية وتطلبوا جلسة يعني عاجلة، بدنا نعرف مصير الفريق لوين.
2: تفوت على الجلسة من الباب اللي قدامين تطلع من الباب اللي وراني يا أخي فادي.
1: واو لهالدرجة؟
2: زي ما بحكي لهالدرجة، وخلاص يعني الواحد بطل يقدر، لأنه عن جد اليوم الخراف اللي بيصار، الخراف اللي بيحكي إنه كنتوا مخزين حصة الأسد، إيش حصة الأسد؟ إذا هذا هو الأسد اللي عندنا معناته مش عارف شو تركنا على كل أخي فادي. إحنا يعني خلينا نقول إذا بدك أنا مهند، وهاي كل الشباب مش مقصري، كل الشباب عم تعطي، مشكلتنا مش بالشباب اللي حوالين الفريق، مشكلتنا مش بالناس، مش بالتبرعات، ومش بالدعم، مشكلتنا هي بالبلدية. أنا برجع بعيدها كثير، فبالآخر كلنا إحنا نجيش 1% مقابل البلدية، دعم البلدية.
1: طيب بدي أسمع منك نداء أخير هيك بعشر ثواني مهند نصار لكل إنسان بسمعنا، وبالأخص لرئاسة بلدية عرابي، إيش بتوجه مهند؟
0: أدعو

0: بدي اتغربي الى منح الاخ فرحان مستار والاخ محمد طرافة اللي منتظر منه انه يكون مدير المهني للفريق.
1: نعم.
0: بتفويض خطي، مكتوب خطي بالدعم المالي.
1: نعم.
0: تأكيد على هذا الامر من اجل الانطلاق.
1: تمام عمر، انا وعدتك ومش راح نفلت هذا الملف حتى فعلا نعرف شو مصير الفريق اللي الغالي على القلوب عرابي. بدي احييك، بدي احني احيي مهند نصار، وان شاء الله نسمع اخبار حلوه في اللقاء القادم انه عرابي في الطريق الصحيح. شكرا شباب. طبعا بشكر مهند نصار وايضا معمر قراكر، وبدي اشكر ميسا عساف اللي كانت معنا في الانتاج وفي الهندسه الاذاعيه، محمد علي ابو ليل والياس مرجي في الديجيتال، جواد عمر وعلي نصار. كل الاخبار الرياضيه على تطبيق ناس. فادي مصطفى كان معكم في مساء رياضه، الى اللقاء.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يديره سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل، فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بجروح متوسطة بعد أن صدمته مركبة في بلدة شكب السلام. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أصيب شابان في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة أثر اصطدام دراجة نارية كانا يستقلانها بحافلة على شارع يلون شمالا في تل أبيب. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى إخلوف، وهما يعانيان من إصابات متعددة. تتصاعد الدعوات في لبنان الجديد لوقف مشروع فتح شارع رقم 785 وسط تحذيرات من أن المشروع قد يؤدي إلى هدم عشرات المنازل ومصادرة أراض وتقليص فرص التوسع العمراني. في حديث لراديو الناس، رفض رئيس مجلس لبنان الجديد سعيد سليمان هذه التحذيرات، مؤكدا أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وأن الشارع حيوي للبلدة ولن يهدم أي منزل بسببه.
1: المعلومات اللي عمال تبث في لبعين الجداد معلومات غير صحيحة نهائيا. في هدم 20 بيت والشارع ما بيخدم البلد، والشارع بده ياكل عشرات آلاف الدونمات. لبعين الجداد كلها ما فيها 10,000 دونم أرض اللي مبنية عليه، يعني فمعلومات غير صحيحة كليا. المخطط إسا الموجود عندنا هو موجود من سنة 1978 وصودق عليه في سنة 2014. حصلت على ميزانية من وزارة المواصلات 38 مليون شيكل لإقامة هذا الشارع. تفتح لبعين الجداد كبلد اليوم ما عندها شارع اللي هو بوصل ما بين البلاد الأخرى مع لبعين الجداد. في عندي أنا اليوم بالحارة الغربية في لبعين الجداد هي

0: فردي جدا كبير اللي ساعتها كل المواطنين اللي بدهم يصلوا للحي الغربي بيصلوا عن طريق هذا الشارع.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رده على الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن تعيينه جرى وفق القانون ولا يوجد ما يبرر إنهاء ولايته. أضاف أن بن غفير لا يعارض مبدأ استقلالية الشرطة، معتبرا أن الخلافات بشأن آليات عمله لا تشكل أساسا لإقالته، كما انتقد موقف المستشارة القضائية للحكومة. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردا على ما وصفه بانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وسبق ذلك إنذار بإخلاء بلدة المنصور دعا فيه السكان إلى مغادرة المنطقة، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته ضد أهداف تابعة لحزب الله. من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل مواطن لبناني وإصابة 11 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين. اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فتيات بعد اجتيازهن الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، فيما واصل تنفيذ عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود متسللين آخرين. وقالت الفتيات في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية إن هدفهن كان إقامة مستوطنة داخل الأراضي اللبنانية، معتبرات أن ذلك يرسخ نتائج الحرب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة تتداخل فيها التطورات العسكرية والسياسية، مؤكدا أن أمن الدولة ليس محل تفاوض. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أبرز أصدقائها، مشددا على أن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة حتى إشعار آخر. وأوضح كاتس أن القرار جاء عقب تقييم أمني واستجابة لطلبات من أهالي المنطقة بهدف الإبقاء على مستوى الجاهزية. إلى ذلك أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، ودعت الإدارة الأمريكية وممثلي المجلس إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق. أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن عدد من الجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية شمل القرار رفع العقوبات عن طائرتين وثلاث شركات طيران. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، مؤكدة أن توصل إلى تفاهم حول المسار الجغرافي لعبور السفن. وأضافت أن البيان المشترك مع عمان بات في مرحلته النهائية ما لم تعرقله أطراف أخرى، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع قطر وباكستان لخفض التوتر من دون وجود خطط لزيارات رسمية إلى البلدين خلال الأيام المقبلة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: العرب.
2: العرب جمع عربي، ومن جموعها أعرب وعرب وعروب وأعريب. كلمة العرب تعني الماء الصافي شديد الجريان، وقد اشتهر العرب بأنهم أهل الفصاحة والبيان، ولذا سموا بهذا الاسم. والعرب أمة سامية الأصل نشأت في شبه الجزيرة العربية، تتركز أساساً في الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي. وردت أول إشارة إلى العرب والعربية في النصوص الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وقد جاء لفظ العرب كإشارة إلى سكان البادية جنوب العراق والشام. والعرب من حيث القدم هم ثلاث طبقات: العرب البائدة، وهم العرب الذين كانوا يتحدثون العربية وانتسبوا إليها وقد بادوا وهلكوا قبل بزوغ فجر الإسلام، ولم يبقى من حضاراتهم سوى أطلال وأخبار مثل

0: عاد وثمود. أما ثاني طبقات العرب فهم العرب العاربة، وهم القحطانيون الذين انحدروا من نسل قحطان. سموا بالعاربة لأنهم عربوا، أي نقلوا سكنهم بعد حادثة السيل العرمي وانهيار سد مأرب من جنوب شبه الجزيرة إلى شمالها والعراق وبلاد الشام. أما ثالث طبقات العرب فهم العرب المستعربة، وهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسموا بالمستعربة لاندماجهم في عرب شبه الجزيرة بعد أن قدموا من خارجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: قربت الرجعة على المدرسة ولازم نكون متأكدين من جاهزيتنا بشكل كامل. فهمنا لمواد السنة الماضية وتحضيرنا بشكل قوي وأساسي للسنة القادمة. مع هتكلم في برنامج خاص لكل الأجيال لتحضيرهن من أجل مشوار التميز والنجاح. 055-985-118-1.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمر بمرحلة تتداخل فيها التطورات العسكرية والسياسية، مؤكدا أن أمن الدولة ليس محل تفاوض. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لإسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أبرز أصدقائها، مشددا على أن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل. أفادت وسائل إعلام قطرية نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل انتهت مبكرا بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. أضافت مصادر لبنانية أن إسرائيل ترفض توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بعدم تقليص القوات المنتشرة في بلدة غلاف غزة حتى إشعار آخر. وأوضح كاتس أن القرار جاء عقب تقييم أمني واستجابة لطلبات من أهالي المنطقة بهدف الإبقاء على مستوى الجاهزية. إلى ذلك، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، ودعت الإدارة الأمريكية وممثلي المجلس إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني أكدا التزام بلديهما بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في واشنطن أهمية أن تؤدي الدول الأوروبية دورا أكبر في تعزيز أمنها الذاتي. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، مؤكدة التوصل إلى تفاهم حول المسار الجغرافي لعبور السفن. وأضافت أن البيان المشترك مع عمان بات في مرحلته النهائية ما لم تعرقله أطراف أخرى، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع قطر وباكستان.

0: لخفض التوتر من دون وجود خطط لزيارات رسمية إلى البلدين خلال الأيام المقبلة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. أضافت أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دوي انفجار قرب السفينة، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم. أحوال الطقس. يكون طقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا، ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
3: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهن الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
4: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
5: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
6: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
7: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

كل شيء في حياتنا بتعلق بالصوت، ولما بنحكي موسيقى فهذا هو عالم الأصوات. بنحكي عن معادلة رياضية فيها تناغم بين الإحساس، بين الكلمة واللحن، وتأثيره كمان على المتلقين، ظروفه الاجتماعية والبيئة اللي حواليه. وبرجع مرجوعنا للسؤال الوجودي، هل الأغاني والموسيقى تأثر على المزاج، على المود؟ هل فعلا هيك الأكيد؟ أو ممكن في ناس بتقول لا، أما مع الأغاني راح يضل موجود الإحساس في الكلمة والإحساس في النغم وكمان الذكريات، لأنه كمان حتى نبضات القلب هن عبارة عن وزن إيقاعي في عالم الأغاني، وحتى الصمت في الموازير الموسيقية موزون، وما بين توازن نبضات قلبنا مع تفاعلنا بالأغاني والموسيقى. تعالوا مثل دائما الكاسيت يكون معك وإنتو، والمسجل معي أنا، تعالوا نشغل النغم من خلال الكاسيت في المسجل ونبلش نبضات كونسرت من خلالكم.

0: في كونسرت على موجات راديو الناس على 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان بتحب تكونوا فيه. تقدروا تسمعونا بأحسن جودة، ومن خلال هالساعة بنختار فيها أنا وإنتو مود كونسرت، مزاج كونسرت، من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5577-399. تبعتولي رغباتكم، شو حابين تسمعوا، تعالوا نعدل المزاج مع بعض من خلال ساعة كونسرت على كيف كيفكم. معي في الإنتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، أما في الديجيتال جواد العمري، عري النصار، دانا أبو بكر. محطتنا الأولى مع أغنية من المغرب العربي، مرسول الحب. هي تحفة طربية مغربية أصيلة، أصدرها الموسيقار والفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي من ألحانه كمان بالعام 1972. بس لا، في لها كواليس وفي لها قصة. كتب كلمات الشاعر حسن المفتي، أما كواليسها وسر نجاحها قديش ضلت عنده بالجرور، تعال نسمع من عبد الوهاب الدكالي بنفسه.
1: مرسول الحب، هذه الأغنية اللي أنا كنشكر القدر ما زال كتغنى وكيتغنى بها الشرقيين وغير الشرقيين. هذه الأغنية اسمها مرسال الحب، ماشي مرسول الحب. مع الأسف الشرقيين ما كي هاد الاصطلاحات، لأن كل بلاد وعنده أشياء ديالو، فكيقولوا مرسال الحب. حتى فيروز كتقول يا مرسال المراسيل إلى آخره.
0: هادو عبد الوهاب الدكالي اللي حكى عن أغنية كمان لإله، أغنية اسمها مرسال الحب، أغنية اسمها مرسول الحب. أما عن مرسول الحب فهي ظلت في الجرور بحدود 10 سنين، وما بين ألقاب عديدة حملها عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، لقبوه كمان بمرسول الحب. هو الأشهر فنيا طبعا زي ما حكينا، والمفتي الشاعر طبعا حسن المفتي أعطاه 41 أغنية، من ضمنهم واحدة من الأغاني مرسول الحب زي ما تغناها بالعام 1972. أما استأجر الوقت نسمع هالأغنية ما بين أولاد المغرب، حاتم عمرو ونجاة رجوة، راح نسمع من برنامج طرب مع مروان خوري.

هاي محطتنا الأولى مرسول الحب مش مرسال الحب. أما الأغنيتين لعبد الوهاب الدكالي. لسه مرسول الحب رح نسمعها من أولاد المغرب. يلا

زي ما سمعتوا كلمات شوي سابي سي بتقول مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي عليا خايف لتكون نسيتنا وهجرتينا وحالف متعود مدام الحب بينا مفقود وانت من نبع سقيتينا باسم المحبة باسم الأعماق وحر الأشواق

0: من ولاد المغرب.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: تعرف الأغنية مرسول الحب؟ مش مرسال الحب، مرسول الحب غنوها كتار، مثل راغب علامة، حميد الشاعري، جنات. وهالخربطة ما بين اسم الأغنية لنفس المغني عبد الوهاب الدكالي، في ناس كانت تغنيها على أساس مرسال الحب مثل فيروز يا مرسال المرسيد، أما هي بالأصل مرسول الحب. الأغنية اللي عمرها من 62 لليوم يحسبوها. تحيات لكل مين عم بسمعنا وعم ببعتلنا مشاركاته. تحية لمستمعنا محمد بصول، مساء الخير لإلك. حاب يسمع لإلهام المدفعي خطار عنا الفرح شوي ورح نسمعه مع بعض. أما إسا رح ننتقل أنا وإنتو لمرسول حب تاني، هو معجون بالحب ألحانه وكلماته طبعا، هو الفنان اللبناني مروان خوري، وأغنية كتبها ولحنها للفنان نوال الزغبي، وهي دلعونا من ألبوم ملوم من عام 1999. بغنيها مروان خوري كمان بحسب رؤيته الموسيقية المختلفة عن التوزيع الأصلي. وإذا حكيت عن المقدمة وعن المزاج، فهيك أداء من مروان بعدل المزاج. وأكيد نتذكر أنه أنتو هالأغنية اللي علمت معنا ومعه في مسيرته الفنية كصانع الكلمة واللحن قبل ما يغني حتى. كيف لو غناها من عند مروان خوري؟ دلعونا. محطتنا الجاي من عند إلهام المدفعي خطار عن الفرح، رح نسمعها وشوية معلومات عنها تمام.

مروان خوري دلعونا للفنان الذهبي الصوت الذهبي هيك كانوا يسموها نوال الزغبي من ألبوم عام 1999 ملوم. لكل مين عم بسمع حاب يشاركني باختياراته الموسيقية بعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 هذا هو الرقم لكمان وكمان مداخلات ابعتولنا. بعد شوي رح نروح إلهام المدفعي خطر عن الفرح كمان وكمان ابعتولي على واتساب راديو الناس

أما هذه لمسة مروان خوري في التوزيع الموسيقي كمان، مش بس في اللحن، رؤية موسيقية قلت اسمعوا.

0: مكملين في كونسرت انا وانتو بكمان وكمان اختياراتكو انتو لمزاج كونسرت لهي الساعة. طبعا تحياتنا لمستمعنا محمد بصول بيختار يسمع خطار عن الفرح. نتأمل الفرح عند جميع بيوت عائلتنا في المجتمع العربي. أما عن كلمات خطار عن الفرح رح نسمع من الفنان إلهام المدفعي بنفسه لما شرح كلمات خطار.
1: أم قاسم السماوي الله يرحمه. نعت هو قاسم في لندن كان وما يدري أنه أنا غنيت هاي الأغنية. فصديقي معد فياض اشتغل في جريدة الشرق الأوسط خابره قال له أنت تدري أكو أغنية مالتك إلهام مدفعي غنيها وصارت مشهورة أغنية رقم واحد بلبنان وهنا بالشرق الأوسط يعني. قال لا والله ما أدري شو خطي. خابرني هو مسكين كان عنده مشكلة بعيونه توفى
2: الله يرحمه.
1: بس من رحت أول حفلة في إنجلترا عائلته جت كلهم وهذا كان بالنسبة لي هم زين يعني شفتهم ويعني داولنا موضوع أنه الأغنية نفسها وأريد بعد نسوي أشياء بس ما كان
2: مع أن الأغنية كلمات الأغنية كانت يعني شوي صعبة وفيها رسالة أي حوار بين
1: باللهجة الجنوبية بلهجة جنوب العراق يعني وتصدق يعني من اللهجة صعبة صعبة يعني أهل بغداد كانوا يسألوني يا باي شنو هذا شنو
2: في بغداد
1: في بغداد أي ناس يسألوني شنو معنى هذا لأن هم عندهم أصدقاء مثل لبنانيين وسوريين وما يسألون يا أخي شنو معنى هالشسمة هم ما يعرفون.
2: طيب قصة وش قصتها هي خطار؟
1: خطار عدنا الفرح أعلق صواني شموع وخاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع خاف أن يمر بالع يعني هذا لا ذكر بس من أغنية طبعا ذكر غير شكل
0: زي ما سمعنا كلمات صعبة وقصتها قصة كواليسة صديقه الشاعر صاحب الكلمة كان في المستشفى وما عرف ان الأغنية صارت ترند في الوطن العربي كله. إلهام المدفعي خطار عن الفرح وصلة حلوة ما بينها وما بين العصر والمغرب. تحيات لكم من اللي عم سمعنا ابعتوا لي كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050-5577-399. ما يسرح نكون مع اختيار مستمعنا محمد خطر عن الفرح.

بعد شوي كمان اختيار من اختياركم، خلي لي مزاجك رايق، رح نسمعها شوية هيك كواليس عنها، كونوا على السماعة.

أغنية خطار عندنا الفرح أعلق صواني شموع. كلماتها صعبة بصراحة ولفظها أصعب.

0: من كلمات عزيز السماوي الشاعر العراقي اللي كان عايش في لندن. الأغنية من العام 1999 من ألبوم بيحمل نفس اسم الأغنية إلهام المدفعي. نكملين وياكم في كونسرت بكمان وكمان اختيارات، شو رأيكم؟ تعالوا نكمل
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى سيرة المزاج، بدنا يا يكون رايق ومعبى بس في الطرب والسلطنة، من برنامج بعدنا مع رابعة وسامي الأمير بغني خلي لي مزاجك رايق. هالأغنية كمان الألبوم اللي قدمه سامي الأمير كملحن للأغنية كمان في أواخر التسعينات أوائل 2000 صدرت هاي الأغنية. تعال روح نسمعها بصوت

سامي الأمير اللي بصمته الموسيقية كملحن كمان واضحة بكتير من الأغاني اللي قدمها. بعد هيك كمان لملحم زين اللي كمان رح نسمعه بعد شوي. ولكل مين بحاجة يعدل مزاجه تعال نسمع ونسلطن مع بعض. اللي حاب يختار ابعتوه على واتساب راديو الناس 050-557-7399. مكملين من برنامج بعدنا مع رابعة

وسام الأمير خلي لي مزاجك رايق وحياتك لا تفقسنا. مكملين أنا وياكم في كونسرت بكمان وكمان اختيارات كتير حلوة، في منها كمان تكريم لكبار الفنانين في العالم العربي. الدندنة هاي تطلع بس من ملحن على فكرة، بحس اللحن

0: لا مش راح في قصك يا وسام. مكملين في كونسرت منشان نعدل المزاج كمان وكمان. لا مش راح افس
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: وعشان كمان وكمان نعدل ونسلطن أكتر رايحين لعند الرئيس من الحمزين. اللي بتذكر مش بس مين اللي علمه يغني، مين علمه يسمع صح، في ذكريات ما بتنتسى من بداياته مع العائلة، مين كان يسمع ومين اكتشف موهبته. من حمزين منحسه هيك قريب من الأجواء الطربية، هنربي بأحضان عائلة بتسمع صح، بتسمع طرب. لا لا كمان كمان بغنوا، ومن عند الرئيس ملحم زين تعال نسمع عن بداياته.
1: هلا الوالده لانه ما شاء الله يعني كان في 9-10 اولاد في البيت، كانت تهتم طبعا، والوالد كان يهتم برضه، بس الوالد اكثر بحكم انه كان فاضي اكثر منها، يعني كان قادر يكفي معي اكثر. انا عمري 12 سنه حافظ كارم محمود، حافظ عبد الغني السيد، حافظ
2: الله استاذ عبد الوهاب،
1: حافظ ناظم الغزالي، صرت احفظ استاذ وديع الصافي، تغير صوتي شويه. يعني كان في شغل على الموهبه من انا وصغير انه تكون طربيه. يعني الوالد لانه كان بيغني برضه، مش بيغني انه مطرب محترف، بس كان صوته
2: أكيد.
1: صوته حلو كثير، فكان مهتم انه هالموهبه يثقلها بشيء على القيمه. يعني
2: العملاق وديع الصافي مؤثر فيك جدا، وهو اللي سماك رئيس الاغنيه. انت الرئيس لما غنيت عندك بحريه.
1: ايوه
2: صح.
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه قديس الطرب وديع الصافي. وانا بتذكر هالحلقه في سوبر ستار لما غنى ملحم زين عندك بحريه يا ريس، امن محله وديع الصافي قال له انت الريس. وعلى فكره ملحم زين اكثر من غنى الطرب بكل اشكاله، جبلي كلاسيكي شعبي كمان، بس لما بغني للصافي هون بدنا نروق شوي ونسمع الريس بكرم الصافي بسلطنه حرفية وكتير محبة، وكيف بيغني بدون موال في البداية. اسمعوا معي.

كيف ما بدي سمي ريس لما بغني بهذا الأسلوب الطربي من مدرسة وديع الصافي ملحم زين بغني ويلي لو يدرون يابا روح

لما بنسمي الألحان هو فن التعبير عن الكلمة وعن كل حرف بالكلمة. هيك عمل وديع الصافي في ألحانه لهالأغنية بكلمات عبد الجليل وهبي. بتحسوا بكل مقطع اللحن بيخدم الكلمة، بالذات لما بغني لتهدي يا دمعة عيني.

0: الحمزين بأداء لأغنية وديع الصافي قديس الطرب، كلمات عبد الجليل وهبي، الحان وغناء وديع الصافي بالأصل. مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحية تحية من مستمعتنا أم الوليد اللي بتقدم كلمة شكر لزوجها أبو الوليد، بتقول يعطيك مليون عافية، ومنا كمان مليون لأبو الوليد. كمان تحية لمستمعنا غسان تطور، هلا فيك يا غسان، إن شاء الله تكون بخير. شكرا إنك استفزيت مني وديع الصافي، هذا استفزاز أنا بحبه. مكملين أنا وياكم في كونسرت بكمان استفزاز واستفزاز، هالمرة الياس كرم متذكرينه، مش لأنه سميتي بس إله معزي خاص. الياس كرم فنان كبير بكل معنى الكلمة، ربع وديع الصافي، غنى الميجنة والعتابة لأنه من هاي المدرسة، هو ابن الحسكي، مغترب صار له سنين في أمريكا، بعده نشيط وبصدر أغاني بس ولا أحلى من أغاني زمان، من كلمات عصام الجنيد وألحانه هو الياس كرم، الإصدار من العام 2002، يا ساكن قلبي والروح، لا لا عفراءك لا لا، بدك تتركني وتروح، هيدي الله ما قالا. بس قبل رح نسمع شوي عن بداياته، شو هو حكى، تعال نسمع الياس كرم وعن موقفه من الساحة الفنية أصلا.
2: خلص الياس كرم موجود، يعني هي شو المقياس، يعني إذا كل يوم أطلع على فضائية ما بتزبط، هاي ما بحب. الفن صار في انحطاط، يعني مين ما كان صار بده يغني، مين ما كان يلحن، ومين ما كان أي وحدة شكلها حلو طولة وبدأ شو يقولوا لها أحسن لك روحي غني أربحية، منتج ومصاري وكليب على حسابهم، باي خسارة القصة، يعني ما عاد شرط اللي عنده موهبة هو اللي بينجح، أو عندي اللي عنده حضور أو شيء، صار غير مقاييس مواصفات. هاي يعني بتضايق أي واحد أصيل، أي واحد عنده فن وموهبة بتضايقه.
0: هذا كان كلام الياس كرم عن الساحة الفنية اليوم، أما عن ألحانه لكبار الفنانين في العالم العربي، من الصبوحة لأصالة، تعال نسمع.
2: أنا بلشت ملحن، يعني أنا بال14 سنة تقريبا كنت بلش لحن بالمجلات وهيك، يعني الله عطاني موهبة صوت وموهبة تلحين، يعني العود ما حدا علمني عليه، أخي اسمه ربنا. أنا اللحن بعمله 10 ألحان، بكب 9 بتنقي واحد العاشر.
0: هذا هو الياس كرم وعقولته، لما غنى موال، موال يدرس على فكرة من ناحية الكلمة ومن ناحية اللحن. تعال نسمع الموال اللي سبق أغنية يا ساكن قلبي والروح.
3: يا حلوتي صدقي له البحر من موج حرم.

0: 지나간 وصدقي له الشمس قالوا بتنقسم وكوكب الأرض قبالها ما عاد برم وصدقي الوديان أعلى من القمم وصدقي لو الجاهل بيعطي حكم
1: حكم
0: وصدقي لو حاتم بينسى الكرم

يس كرم. اسمعوا اسمعوا، نطينا أكثر من 20 سنة لحتى نسمعها بصيغة شوي أحلى وجودة ممتازة. يا ساكن قلبي والروح لياس كرم من برنامج طرب مع مروان خوري، بدون دندن وسلطنة على الكمانجة ما بتزبط بالأول. تحية لكل من عم بسمعنا، تعال نستمتع مع الياس كرم بواحدة من أجمل أغنياته بأوائل سنة 2002. يلا

الياسكرم ساكن قلبي والروح طاقتها عالية. هالأغنية صار لها أكثر من 20 سنة وبعدنا بنسمعها لليوم. ياسكرم أغنياته بتعيش معنا وعايشة معنا.

0: هادو لي سكرم يا ساكن قلبي والروح بدك تتركني وتروح هيدي الله
1: هيدي الله ما
0: هيدي الله ما قالها
1: هيدي الله ما قالها هيدي الله ما قالها
0: مكملين كمان مع نصيف زيتون كمان هو ابن سوريا

اللكنب الجنوبي في سوريا. من عند جبل العرب مسقط رأس فريد الأطرش.

وصلنا الختام أنا وإنتو في كونسرت موعنا فيه بين الطرب الموال الأصالي والفولكلور كمان. ما تنسوا موعدنا بتجدد مثل دائما كل يوم أحد أربع وجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، تحية لمحمد علي بوليف في الهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، جواد عمري في الديجيتال. وفي ختام كونسرت مثل دائما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، اسمعوا ياردلي أو السمرة قتلتيني، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس، فقط الموسيقى.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة وشخص آخر بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة إثر حادث سير بين مركبتين على شارع رقم 4. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة إكسال، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى العفولي وهو يعاني من إصابات نافذة. أصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بجروح حرجة إثر سقوطه على ما يبدو من مكان مرتفع في بلدة عرعرة بمنطقة وادي عارة، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى لليفة لاستكمال العلاج. أصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجروح متوسطة بعد أن صدمتها مركبة في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفلة قبل نقلها إلى مستشفى سيروكا لاستكمال العلاج. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير خلال جولة في قطاع غزة أن الجيش يواصل استهداف حركة حماس بشكل منهجي، وأنه لن يسمح بعودة أي تهديد على حدود إسرائيل، وأضاف أن الجيش سيواصل ملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن محاسبتهم ستبقى مهمة مستمرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية طالبت بشن هجوم واسع على جنوب لبنان ردا على ما وصفه الجيش بخروق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، إلا أن مستوى السياسي أوقف ذلك. أضافت التقارير أن مشاورات تجرى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة المؤسسة الأمنية لبحث تنفيذ رد عسكري خلال ساعات الليل. أفادت وسائل إعلام قطرية نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل انتهت مبكرا بسبب ظروف غير متوقعة على أن تستأنف صباح غد. وأضافت مصادر لبنانية أن إسرائيل ترفض توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني أكدا التزام بلديهما بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضافت أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في واشنطن أهمية أن تؤدي الدول الأوروبية دورا أكبر في تعزيز أمنها الذاتي.

0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ينص على اعتماد مسار ملاحي جديد مؤقت يمر جزئيا عبر المياه الإيرانية والعمانية. وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهم مرهون بتقييم مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل أمريكية تبدي استعدادا للعودة إلى هذه الالتزامات. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. أضافت أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دوي انفجار قرب السفينة، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 اف ام.
1: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out

راديو الناس. Your station. هيا صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هيا هيا قد مصير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هيا ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور

0: إن شكل
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: اختاروا النظارة الطبية من أوروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل رجل في الخمسينيات من العمر من سكان مدينة الطيري إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة، ووصل طواقم الإسعاف إلى المكان إلا أن إصاباته كانت بالغة واضطرت إلى إعلان مقتله في موقع الجريمة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم لنا الآن مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: نعم، أهلا بك خليل وبكل المستمعين. طبعا جريمة قتل في مدينة الطيبة، راح ضحيتها رجل في الخمسينات من عمره إثر تعرضه لإطلاق رصاص في القسم العلوي من جسده. بحسب المصادر الطبية المحلية فإن الضحية أصيب بجروح بالغة الخطورة، ما لبثت طواقم الإسعاف حتى اضطرت أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. قوات كبيرة من الشرطة تتواجد بالقرب من المسار الجنوبي في مدينة الطيبة حيث وقعت هنالك الجريمة، وقامت الشرطة بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى مسرح الجريمة وتقوم بجمع الأدلة، فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين. يمكن القول خليل أن ضحية جريمة القتل هو والد أحد المتهمين بجريمة قتل وقعت في مدينة الطيبة قبل 3 شهور.
1: ضياء حاج يحيى مراسل راديو الناس، شكرا لك على هذه الإحاطة.
2: تحياتي.
1: في جريمة منفصلة، أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة إكسال، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى العفوني وهو يعاني من إصابات نافذة. لقي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام مصرعه متأثرا بإصابته بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة عرعر بمنطقة وادي عارة، وأفادت الشرطة باعتقال مشتبه به مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير خلال جولة في قطاع غزة أن الجيش يواصل استهداف حركة حماس بشكل منهجي وأنه لن يسمح بعودة أي تهديد على حدود إسرائيل، وأضاف أن الجيش سيواصل ملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر مؤكدا أن محاسبتهم ستبقى مهمة مستمرة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية طالبت بشن هجوم واسع على جنوب لبنان ردا على ما وصفه الجيش بخروق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، إلا أن المستوى السياسي أوقف ذلك. وأضافت التقارير أن مشاورات تجرى بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة المؤسسة الأمنية لبحث تنفيذ رد عسكري خلال ساعة الليل. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية الجارية في روما لإجراء مشاوراته الخاصة. أضاف المصدر أن التطورات الميدانية قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى وجود مساع لخفض التصعيد. وأضافت مصادر لبنانية أن إسرائيل ترفض توسيع المناطق التجريبية قبل ضمان نزع السلاح، فيما اقترح الوفد اللبناني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن الجماعة

0: استهدفت ناقلة نفط سعودية في خليج عدن، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب السعودي بشأن الهجوم. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني أكد التزام بلدهما بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضافت أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في واشنطن أهمية أن تؤدي الدول الأوروبية دورا أكبر في تعزيز أمنها الذاتي. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ينص على اعتماد مسار ملاحي جديد مؤقت يمر جزئيا عبر المياه الإيرانية والعمانية، وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهم مرهون بتقييم مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل أمريكية تبدي استعدادا للعودة إلى هذه الالتزامات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون غائما جزئيا صباحا ثم يصبح معتدلا وصافيا. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-dum. Da-da-da-dum. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم.

لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليان طاقة.
2: منحة التعليم من التأمين الوطني في طريقها اليكم. في 11 من اب سوف يدفع التأمين الوطني منحة دراسية مقدارها 1204 شواكل للاولاد في سن المدرسة للعائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر الذين يتلقون مخصصات المعيشة، وللعائلات التي يرأسها أحد الوالدين المطلق أو الأرمل أو الأعزب أو المنفصل. انتبهوا، سوف يتم دفع المنحة عبر حساب البنك مباشرة لأحد الوالدين الذي يستحق المنحة. لفحص استحقاقكم والاستفسار إذا كانت هناك حاجة لتقديم طلب للحصول على المنحة، ادخلوا موقع التأمين الوطني أو اتصلوا 6050.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

القمر عطيت لغير النور والعتم إليها. لم